DJ Sammy on the mix.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: انخفاض في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد القتلى، وإيران وسلطنة عمان تقتربان من الإعلان عن اتفاق لمضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل الجهود للسيطرة على حريق في منطقة جبلية بالكريب من ولاية سليان، حيث تدخلت أمس طائرتان عسكريتان لمعادلة مجهودات السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر الأربعاء بمنطقة جبلية بمعتمديات الكريب في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري لولانية. وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 متران، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسيلة من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل الكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الأطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، إضافة إلى تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الأطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. في شان وطني آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أعلن التوجه نحو إعداد مجلة شول جديدة. وكشف الوزير أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن. أعلنت وزارة التربية أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم 25 من أوت الجاري الموافق 12 ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة من بداية السنة إلى تاريخ يوم 5 من أوت 2712 حادثا، في مقابل 3365 حادث خلال السنة الماضية، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتل خلال السنة الماضية إلى 781 قتيلا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. ووفق أحصائية المرصد، تراجع عدد الجرحى جرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا العام الماضي إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43%. دوليا الآن، لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور من مضيق هرمز، حيث أفادت تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق المرتقب سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى بمسار دخول السفن عبر الممر الشمالي المحاذي لإيران وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان لفترة محدودة، على أن تلغى المرحلة الثانية هذين الممرين ويسمح للسفن بالعبور من الممر الوسطي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. ومن أخبار العالم أيضا، قال التحالف العسكري بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قال أن 11 مدنيا أصيبوا فيما وصفه بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوب المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف في بيان أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين، منهم امرأة وطفل في الرابع من عمره، أصيبا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين اثنين وباكستاني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: احنا واحد ببيروت
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 7/2026 الموافق ل 23/1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح تتواصل أجواء التون ماشية نحو الانخفاض في درجة الحرارة بشكل محسوس. البارحة كانت درجة مستحب، معناها اليوم حتى لو كان فما زيادة في درجة الحرارة نسبيا مقارنة مع البارحة راهو ماهيش باش توصل للي عرفناه سواء في موجة الحر وإلا في ثلاثة أيام لجو سخان، ماهيش موجة حر أخرى. إن شاء الله ربي يعطينا لقد طاقة التحمل متاعنا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية تساعدوا رواحكم، لخيان الكل، الصغيرات في العمر، الكبار، وسي اللي عندهم أمراض مزمنة، الخروج في الفترة متاع الأحداش للأربعة للخمسة متاع العشية ميسالش، لا في الشمس نستحفظوا، وقد ما نستحفظوا قد ما هو شوي. ثم زد على ذلك تو ماشية وتفرج وقعد تنخفض درجات الحرارة، ما عادش في 48 و49، ولكن الضوء مازال يقص. بوان دانتيروغاسيون يطرحوها التوانسة، مش قلتونا كيف تنخفض درجة الحرارة راهو يتنحى القصان متاع الضوء؟ لهنا يبدو كون المشكل مازال مستمر، يمكن الطلب كبير على الضوء، معناها الاستهلاك يكثر، هذاك علاش استيك ما عندهاش انتاج يجزازي الطلب هذا، فتضطر الى هذا القصان متاع الضوء. البارح قص في العديد من المناطق وخاصة في القائلة، ثم يقول البعض انه قصة اخرى في الليل، مع انه عباد ولات خايفة باعتبار فما اللي مريض وعنده الاكسجين، فما خاصة البلاصات اللي فيهم ليزاسونسور راهو شيء خوف، وليت فما الناس اختارت انها تسكر الاسانسور باش ما تحصروش فيه عباد، وان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله لا. على كل نرجع لهذا وغيره، كل صغيره وكبيره كما تعرفوا نرجع عليها، لكن هات في البدايه نبداو في هذه الجمعه المباركه للجميع، نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما اتفقنا احنا هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وزادة راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. وإن شاء الله يا رب إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق لها اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، باش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هالجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الان، ان شاء الله جمعة مباركة للجميع. درجات الحرارة اليوم معناها طيبة، حتى كان فما زيادة بدرجة او درجتين راهي اقل من الايامات الفارطة، نرجع لهذا مع احساس وقت اللي تخرج اليوم انه مروحة الحمد لله، ما هيش كلمات اللي قايلة في الوقت هذا. صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، أستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة كما قلت اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين. سيسروا احنا في السياقة، الطقس مروح شوي
1: نروح
2: الحمد لله
1: خير من كلمات ربي الحمد
2: ديما لباس ساعة فرش.
1: أما هو الطقس قاعد ماشي نحو التون فير الانخفاض ودرجات شوية اللي حسب المعادلات اللاستي قلت لك ليه نزم واصل في القصة، ما نعرفش قصة عليكم البارح اللي احنا قصوا
2: ونتابعوا احنا لا اما قص في بلايس اخرى اكيد مازال ديما يمكن ثم فجوة بين الانتاج وبين الطلب
1: رغم نخدموا على هذا نخدموا عليه
2: هذا تبعنا
1: هنا نخدموا بتحملات تحسيسيه توعويه نهبطوا للميدان نمشيو لهم نحدوا بلافون نعملوا كل الواحد الذكي الفوترو في دي سوليشن.
2: على كل حال توا بينت الفتره اللي مرينا بها الخدمه على الطاقات والخدمه على ستيك، هذا ضروري وضروري
1: ان شاء الله يا ربي نتجاوزوا الازمه هذه اللي تعبت العباد سواء مواطنين عاديين ولا مواطنين عندهم زادة تجارة عندهم مصالح عندهم كذا مرضى وغير ذلك. أتينا نمشيو للفلوس
2: هات
1: قيد. تحب فلوس
2: والله نحب مش نكذب عليك أقولك الحقيقة
1: في الأيامات هذه يقول لي
2: أي تورى الشهر ترى الشهر بتاع الشهرية مش بتاع الأيام، احنا مورا الشهر يبدأ بعد 6-7 أيام مش شهر توفي شهرية
1: بيه شدتك 6 أيام
2: ما غرد يقول المرأة
1: نشوف الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 5 أوت 2026 عندنا 826 مليون دينار، وهذا يعتبر جيد لأنه فضلناها لأننا مخلصين الدنيا الكل وفضلناها. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية خليناها احنا البارح في 92 يوم بتاريخ 6 أوت، أنا بتاريخ البارحة التحين متاع البارحة هذا، ولا عندنا 24,928 مليون دينار، ما يعادل بأيام الدوريد. قل لي قد زدنا ترى؟ زدنا مش نقصنا، كنا 92
2: 93
1: زيد شوي
2: 4
1: زيد شوي
2: 5
1: زيد شوي
2: اللهم صل يعني 96
1: 97 ولينا
2: اللهم به
1: الحمد لله يا رب
2: الحمد لله.
1: تعرف ممتازة جدا، زيادة بخمس أيام بعد ما نزلنا البارحة الحمد لله يا رب
2: هذا هو
1: خمس أيام بزيادة في الريزيرفون دوفي 97 مش مزلنا على تروا شيفر مزلنا ثلاثة أيام ونوليو في تروا شيفر.
2: كما قال الخبير الاقتصادي يبدأ هو في صعود ديما الأمور به بصرف النظر خير من أم يبدأ في نزول.
1: الأوراق النقدية هي اللي قاعد كل قاعد الفوق الفوق اللي في معناها الاسباس اللي تدور في السوق بتاريخ 5 أوت عندنا 29,818 مليون دينار
2: ياسر وصلت 30
1: قريبة على 30 مازال لها. الدولار طايح والحمد لله في حدود 2931 مليم فاصل 7 راهو طايح بارابور اللي كان فيه فات ال 50 ومشى حتى وصل لل 60 واكثر مليم معناها بعد 900 الان رجع ل 2931 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 2932 مليم. اليورو زاد كيف كيف انخفاض ظريف هكا بزويز مليمات تيهات 3378 مليم
2: yes.
1: هو عادة مشاد ب 80 الفوق شوية يطلع لك 84-85 فهذه المرة في 3378 مليم إن شاء الله يزيد يتيح هو
2: إن شاء الله
1: هكاك تمشي الأمور أفضل وأحسن حال. والمداخيل هذه اللي جات متاع خمس أيام ممتازة للغاية ما نعرفش ماهوش كريدي ما نعتقدش كان كريدي
2: لا
1: ينجم يكون
2: نحاولوا
1: نشوفوا
2: نسألوها
1: ونشوفوا
2: هذا هو حاتم
1: في الماتينا لليوم.
2: طبعا لا احنا ديما في المتابعات اليوم مش خاص متابعة خاصة نقول وخاصة جدا لمشروع تحلية المياه بسوسة مشروع تحليه المياه
1: مشروع الناس كل الناس كل مهتمه به، مش حتى على مستوى سوسه فقط، الساحل التونسي الكل
2: دون حتى الساحل، خفف على الشمال،
1: هي خفف على الشمال وخفف على الحمامات وغيرها، خفف على الناس الكل.
2: هذا هو
1: فمشروع باش نشوفه، مشروع كل صغيره وكبيره متعلقه بالتطور نتاع الاشغال نتاعو.
2: هذا هو مع السيد منصف عمارة رئيس المشروع، ما أكثرش من أنه رئيس مشروع، يعطينا المعطيات الدقيقة والتفصيلية باش نمشيو لمتابعة كذلك لمأساة حدثت في سيدي ثابت. توا زاد باش يكون عندنا اتصال ومتابعة فيها خاصة كذلك بالمطينة الحاتم. ديما المتابعات، أزمة المياه المعدنية مازالت قائمة، راهو هذه حقيقة، معناها
1: لا تعمق الناس ما عادش موجود،
2: لا ولا طريقة خشينة تمشي ساعات محل العطار وغيره تلقاه من الاستيكة محلولة الكل باش يبيعهم الدبابس. يقول لك والله تشوف الاستيكة معناها ولا فيها مسوار لبعض الناس. زاد هذا مقلق الحرارة الطقس ديما نتابعه، وكتاب الويكاند اللي عودنا به مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا ومشاهداتنا سي محمد العربي حدود الظل، الرواية نتاعه اللي باش تكون في اتصال هاتفي معاه.
1: شكرا لك هذا وغير، وايضا متابعات اخرى وكما عودناكم في متينالكم ابقاوا معنا، تكون تباعا نسق نمشيوا تباعا في متابعاتنا وايضا تسليطنا الضوء على كل صغيره وكبيره، كيما اوسي نمشي ونشوفوا لايون نتاع نشط اخبار السابعه صباحا لكولور دي جور، ثم اهم العناوين اللي عندنا في الرياضه اليوم. اليوم اعتقد باش تكون
2: غير جمعه،
1: غير جمعه تكون بسمه صعيدي، غابت البارحه كانت عطله قصيره، ترجع بحذنا بسمه صعيديه، ونشوفوا ليكيب من البنتخيل في الاستوديو وسعاد العدواني في قاعه العمليات المركزيه. يلا مروه اعطينا اون بريف. صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع، بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح النور والسرور حاتم.
1: الحمد لله خرجت لي بسمة بارح، خرجت منين معناها الحمد لله.
3: صباح النور عليكم الكل، نهاركم طيب وسعيد. خليفة، حاتم، مروة، منال وسعاد وكل من يخلط له سجهرة في ملقيت هذايا، إن شاء الله يا ربي نهير مبروك سعيد على الجميع. صبحية زينة إن شاء الله، هكا منعشة فيها برشا نسمة، فيها برشا رواح كما نقولوا احنا بدرجتنا، وإن شاء الله الديماراج يكون سهل على الناس الكل في بداية النهار. إن شاء الله ما تقابلوا كان الناس الباهية كي هالوجوه، وما تقابلوا كان الناس اللي تهز المورال واللي توحشتوهم واللي عندكم مدة ما ريتوهمش مثلا، وما تقبضوا كان برشا برشا حليل طيب من عند رب العالمين في نهاية الجمعة. إن شاء الله مبروك سعيد على الناس الكل من تو حتى للتسعة على جهرة فام، مرحبا بكم.
1: شكرا لك بسمة، بارحة كانت عطلة قصيرة، والمفاجأة أني دخلت أنا متأكد نهار الخميس بسمة فلقينا الرائعة زادة زميلتنا
2: على الدوام
1: منال جابالله اللي هي كانت في التعويض. مرحبا بك للا، عودة ميمونة بعد الراحة القصيرة هذه. وأكيد أنه باش نسلك على طقس سوسة اليوم والساحل، شنو الأمور
3: فما نسمة هكا خفيفة، فما بحر هيج على فكرة، وريت عبيدة تعوم، الموجة عالية وعبيدة تعوم، ردوا بالكم بالحق ما البحر اللي ريتوا في بوجعفر ما يعومش الحقيقة. ومع ذلك ما ريتش الراية الحمراء اللي نورمال ما هو محطوطة على الشط، طبعا شوية أخرى
1: بلكشي بعد
3: يرفعوها ويحطوها في بلاصتها. سنو ما نعرفش احوال الطقس معك انت، بعد شوية تعطينا باش تسخن ولا باش نرجعوا لك المعادلات الكايلين
1: سوسة تو سوسة 27، لكن لو رسونتي هو في حدود الإحساس بالسخانة في حدود 30 درجة.
3: أي
1: كله به ثلاثة درجات زايدة، تعرف علاش؟ الروتو
3: معناها ثقيل شوية الهواء كمان.
1: صحيح، هذيك هي درجة الحرارة في سوسة باش تروح بين 25 و 34 درجة اليوم، معناها بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. درجة الآن في ضفاف البحيرة واحد اللاكاوين موجود استوديو جاورة فيم تي في في هذا التوقيت بالذات، لكن لو رسونتي زايد أربع درجات، معناها الإحساس بالسخانة في حدود 33 درجة. درجة الحرارة اليوم زادت تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، إذ ستتراوح بين 25 و 36 درجة. في تونس الكبرى. بعد قليل نعطيكم كل التفاصيل حول تطور الحالة الجوية، وين موجود الشهيدي، هل فما أمطار ولا لا بعد الظهر، هذا الكل غيره، ودرجة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد نشوفوها مع بعضنا من خلال نشراتنا الجوية. هات نمشي معك بسمة في العيون متاع نشرة أخبار السابعة صباح.
3: طبعا في أخبار السابعة باش نرجع أكثر تفاصيل على برشا عناوين وطنية وأيضا دولية، من ذلك وزارة التربية دعات الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم ثانوي وفني وتقني، دعاتهم إلى سحب الاستدعاءات متاعهم بتبيع على إدوينات بانتيان. حوادث المرور تسجل انخفاض بنسبة 19.41%، ولكن في المقابل عدد القتلى يرتفع وبنسبة فوق 10%. في أبرز أخبار العالم، حصار ومداهمات واسعة شمال القدس المحتلة، الاحتلال قاعد يواصل يستهدف عين الحقيقة اللي هم الصحفيين، وسعي دؤوب لمنع خروج الحقائق بطبيعة عن طريق الصحفيين والمراسلين. أوغندا توافق على نشر وحدة من جيشها في غزة في القوة الدولية المزمع نشرها في غزة مستقبلا. السعودية وباكستان وتركيا من المنتظر أنه اليوم يوقعوا اتفاقية دفاع مشترك. الحوثيون يهاجمون معسكرات حكومية ويقصفون نجرة في السعودية. في أيضا أخبار العالم، ترامب يتحدث على نهاية وشيكة للحرب، كل مرة يقول الكلام هذايا، والاستياء كبير بشأن المعلومات اللي خرجت مؤخرا اللي تهم نقص الذخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. في أبرز أخبار الرياضة، باش نتعرفوا على جديد لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي وآخر الملفات اللي تم تسويتها، باش نتعرفوا أيضا على أسامي المنافسين متاع الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، ترجي والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا، ونادي صفاقسي وترجي جيس في كأس الاتحاد الإفريقي. أيضا باش تعرفوا نتائج المقابلات الودية اللي صارت بين البارح البارح، وأيضا انتقالات اللاعبين من أبرزها محمد علي بن رمضان يغادر الأهلي المصري، وأيضا باش تعرفوا على آخر أخبار الأندية الأوروبية ذي في حدود 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة صباحا مع أخبار السبعة.
1: شكرا لك، بعد أقل من 25 دقيقة ترجع لنا بس سعيدة. احنا نمشي
2: فيروز
1: ونبداو في لونشينمون متاعنا، لونشينمون متاول اللي عمل الكيف. نبداو بصوتها واترككم مع رائعة من روائعها، وانا متمن عليكم ونقولكم ان شاء الله صباحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع. صحفظوا لي على رواحكم، ربي يفضلكم وربي يحفظكم الناس كل، وان شاء الله توصلوا كان سالمين غانمين، ثم شهر جمعة مباركة لكل جواهر جوهر فاب مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين.

0: بلادي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: جوهره

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. إلى حدود الخامس من أوت الحالي، تونس تسجل انخفاضا في عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد الضحايا. والسعودية وباكستان وتركيا توقع اليوم اتفاقية دفاع مشترك. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية مساء الخميس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي. الوزارة أضافت في بلاغها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. سجلت حوادث المرور انخفاضا في تونس بنسبة 19.41% إلى حدود تاريخ الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ الخامس من أوت الجاري 2712 حادثا في مقابل 3365 حادثا سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أيضا ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 قتل خلال السنة الماضية إلى 781 شخصا لقوا حتفهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية جراء حوادث المرور. وتراجع في المقابل عدد الجرحى جراء هذه الحوادث من 4411 جريحا سنة 2025 إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ الأربعاء، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43% وفق إحصائيات المرصد. وقد تصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل هذه الحوادث بنسبة 28.36%، تليها السرعة بنسبة 22.68%، يليهما شق الطريق وعدم احترام الأولوية. يذكر في هذا الصدد أن تونس كانت أطلقت خلال شهر جويلية المنقضي الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة 2025-2034 بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور، وأيضا بمشاركة منظمة الصحة العالمية بهدف خفض الحوادث القاتلة بنسبة 50% بحلول عام 2034 عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إلى أبرز أخبار الدولية، حيث خلف اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة على مدى اليومين الماضيين خلف دمارا واسعا شمل هدم المنازل والمنشآت إلى جانب تنفيذ مداهمات واعتقالات وتحويل عدد من المنازل إلى مراكز احتجاز، حيث أكدت محافظة القدس في بيان صدر أمس الخميس أن قوات الاحتلال هدمت 7 منازل وعددا من المنشآت الأخرى، كما ألحقت أضرارا بعشرات المنازل داخل المخيم واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا خلال العملية العسكرية التي جرت في المخيم. الأوغندي على نشر وحدة من الجيش الأوغندي في قطاع غزة ستكون جزءا من قوة الاستقرار الدولية بناء على ما ينص عليه اتفاق نزع سلاح حركة حماس الذي تم التوصل إليه أواخر جويليا المنقضي. ويندرج نشر القوة الدولية في إطار مبادرة كان أطلقها مجلس السلام الهيئة التي أنشأها الرئيس الأمريكي ترامب، وأوكلت إليها بشكل رئيسي مهمة التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المدمر. شنت جماعة أنصار الله الحوثيين أمس هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت، كما استهدفت منطقة نجران الحدودية داخل السعودية في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات عديدة. قال الرئيس الأمريكي ترامب

0: إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بالحرب على إيران. وصرح ترامب في حديثه مع الصحفيين أمس بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. ترامب ذكر أيضا أن إيران تعرضت لهزيمة قاسية من أجل منعها نهائيا من امتلاك سلاح نووي. أثناء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب مستاء جدا وطلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران. ختاما، قالت مصادر سعودية أن محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك هذا اليوم الجمعة في مدينة جدة، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة السعودية. سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نطلب منهم يساعدونا رواحهم وحيدة وحيدة وراهم يوصلوا بإذن الله سالمين غانمين. خاصة كيف كنا نسمع توا في بسمة صعيدية في الأخبار وذي حكينا عليه أكثر من مرة، حوادث المرور سجلت انخفاض بنسبة 19.41% إلى حدود نهار 5 أوت الجري، في حين طيب واحد يفرح يقول لك هاي انخفضت، لا ما تفرحش العملية، لأنه فما ارتفاع في عدد القتلى متاع هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. هذيك علاش فما حرص من طرف تأمينات كتما وجوهرة FM TV، والعملية راهي ما انطلقتش اليوم، لعام ناول لولت عام ناول عندها سنوات عملية، أنه في نطاق المسؤولية المجتمعية لمؤسسة تأمينات اكتما تحب تمرر هذه الرسالة الوقائية التحسيسية للمحافظة على سلامة كل أولادنا وبناتنا وأهالينا اللي يستعملوا الطرقات، والكلنا نستعملوا الطرقات سواء مترجلين وإلا أيضا في وسائل نقل عمومية ولا وسائل نقل خاصة وغيرها من أيضا الحاجات اللي نستعملها، حتى كالموتورات والترونتينات ودخلت في العملية. هذا الكل يخلينا عندنا مسؤولية باش نوصلوا لكم لمساج من القلب مكتوبين بصدق ومن القلب، وذاك علاش نقولوا على خاطر نحبوكم تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي، التكوين والتوعية والرسائل في مجال الوقاية من حوادث الطرقات بالطبع زيادة على المسائل الردعية أمر مهم جدا، ونعاود التكوين والتوعية والرسائل لمساج هذوكم في مجال الوقاية من حوادث الطرقات بالطبع زيادة وسي على المسائل الردعية أمر مهم جدا. بصراحة نقولوها علاش جميع المؤسسات المتززية بالطبع اللي لبس عليها علاش ما تقومش بدورات تكوينية وأيامات تحسيس وتحسيسية لفائدة موظفيها في مجال الوقاية. تصوروا انتم كان كل مؤسسة تعمل مجهود في هذا المجال ممكن ياسر تكون النتيجة طيبة للغاية، وهذا راهو يعتبر من المسؤولية المجتمعية الداخلية للمؤسسة تجاه موظفيها. وفي نفس الوقت الشركات اللي عندها أساطيل شاحنات كيف وجهات أخرى تساند عملية تكوين أصحاب سيارات النقل العمومي للمسافرين. يعني بشكل عام التكوين المتواصل في مجال الوقاية من حوادث الطرقات والتكوين اللي فيه توعية وفيه تذكير وفيه تحسيس وفيه صور لك الحوادث القاتلة الصادمة هي خلنا نصدموهم باش يفيق الواحد على روحه، وفيه الاطلاع على نتائج الحوادث الأمر اللي يخلي مسألة الطريق واحترام قواعد الطرقات حاضرة ديما في بالنا وفي ذهن السائق. تبقى لنا الدرجات النارية، الحقيقة يلزمها أكثر تركيز لأنهم مساكن يتعرضوا لبارشة حوادث. أنا وصلت المساج هذا اللي هو من القلب ومكتوب بحب لكم انتوما جميعا وانتوما دليلكم مملك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا، وطريق السلامة لكل مستعملين طريق الآن. نرحب بالخليفة بتاعنا من جديد.
2: إن شاء الله جمعة مباركة. صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمي اللي حضروا فرحهم، إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت. إحنا نمشي ولا فرح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 7 أوت، ونستقبل زاد المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون. وش قالونا؟ قالونا فيقوم منه مشاركوهم معكم مهدي ولهم كلزم الكادو الرائع اللي هو المنجلة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاسماء عبد الله، نقول لك صباح الورد الاسماء.
4: صباح الورد في حاتم، صباح الورد على كل فريق اذاعه الجوهره اف
1: ام. واللي يستقبلك هو الخليفه متاعنا، سيدي خليفه هو اللي يستقبلك باش تفهم قداش العمليه
4: راهي
1: مهمه. عيد ميلادك راهو حدث.
2: كل عام وانت حي بخير الاسماء.
4: يعيشك يعيشك ربي يفضلك.
2: منين تكلم فينا الأسماء؟
4: أنا من تونس. من تونس.
2: مرحبا بكل مستمعينا في تونس. منين من تونس بالضبط؟
4: يعني اكزاكتو ما والله من حمام لنك.
2: بنت
1: الهام هامة. وين في الشعبية؟ في بوغرنين ولا في الرومبوان في وسط البلاد؟ وين السكنة؟
4: وسط البلاد.
1: وسط البلاد. أنا نقول وسط البلاد. اللي بين الرومبوان والمرشي وستاد الفولي وناس سلام بوشيرة هذيك ثم
4: هيك
1: لا لا مرحبا.
2: يلا كل عام وان شاء الله وانت حية بألف مليون خير. قداش عملت اليوم الاسم؟
4: مستمع وفية الجوهرة افهم ديما نسمعكم والله مصباح للجيل
1: رديون
4: ديما محلو.
1: ربي يحفظك لله ويتولي في عمرك.
2: قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
4: انا اليوم عملت 30 سنة.
2: شباب
1: طنبك الشباب،
2: طنبك الشباب اسمع.
4: اي طنبك الشباب. اي اسمع.
2: شكون بعث لنا الاسماس وقال افرحوا به؟
4: والله ما تطلع الحقيقه، ما تطلع كان امي هذي امي لحنينه.
1: ربي يحفظها بوسال بوسالي من جبينها وربي يفضل لك وربي يخليها. شو اسمها الوالده اسمع؟
4: اسمها موني.
1: منى ربي يحفظ لك منى وربي يخليها وان شاء الله ديما فرحانه.
4: يعيشك ربي.
1: هل هي منى بالفعل سيدي خليفه؟
2: وهو كذلك منى الوالده هي اللي بعثت الاسماس وقالت هنيوها بعيد ميلاده وعطتنا فرصه طيبه نتعرفوا عليك ونهنيوك بعيد ميلادك الاسم.
1: ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير وربي يحفظ لك الوالده ويطولها في عمرها ويطول في عمرك. شكرا لك لله.
2: نمشيو سي محمد اليحيوي. صباح الورد سيد محمد.
5: اهلا وسهلا. صباح الخير سي خليفه.
2: كل عام وانت حي بخير سي محمد.
5: بارك الله فيك وتحية سي حاتم بن عمارة.
1: منورنا يا عزيز يا غالي يا سي محمد اليحيوي يا بيه.
5: شنو احوالك؟ لاباس؟
1: منورنا يا عزيز يا غالي. منورنا يا بابا.
2: منين تكلم فينا سي محمد؟
5: من حمام سوسة أصيل غمراسن تطاوين الفطيري.
2: مرحبا بكل أهالينا في غمراسن وفي تطاوين وكل الفطيرية.
1: بربي
5: بارك الله فيك
1: محمد. مو شاركتم مش شركت
5: والله عندها مدة الحكاية تقريبا عند حكاية عامين هكاك. والله
1: عامين هكاك
2: صحات والله.
1: يعطيك الصحة محمد.
5: حتى كان عندي مدة نتبع فيكم سي حاتم ومتبعكم في برامجكم وعطيكم الصحة وربي يعينكم.
1: ربي خليك
5: انت وين بارك الله عليك.
1: ربي خليك محمد وين ذكرني حمام سوسة المحل نتاعك نتاع الفطاير
5: حمام سوسة البحاير حمام. انت هكا العام قلت طاو نجيكم وجاش نسالك فبني
1: جاي تسهل القدره نطل الخوي سهل
5: القدره.
1: قالوا لي طيب في حاجات بنينا برشا طيارات طيارات قالوا لي حاجات من اروع ما يكون. ربي نجح حملك
5: ان شاء الله. حاتم نشكرك على التوصيات وخاصه كل يوم على كحوادث المرور ونسمع في الاخبار بكري.
1: صحيح
5: برشا قتلى والله العظيم قسم بالله شيء. نعطيك مساحه
1: ان شاء الله ربي يهدينا
5: يزمن الرعب
1: ربي يهدينا
5: ونسيبوا بعضنا حتى انسان يغلط في رون بوان ولا ياخذ لك حقك ما يسالش اليوم نعدي لك وغدا عدي لي وهكاك باش نتجاوز المحنه هذه يكون اليوم نشوفوا
1: فاز ان شاء الله تتعدى وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وان شاء الله نحصحوا على سلامتنا.
2: هاي سي محمد قديش عملت اليوم؟
5: قديش عملت اليوم؟ عيد ميلاد اليوم دخلت 61 عام كبرنا والله كبرنا
1: ان شاء الله في المية والصحة قوية وهي هي يا سيدي محمد اليحيوي
5: ان شاء الله ان شاء الله.
2: شكون بعث لنا وقال فرحوا به؟
1: هي
5: والله تكون كالمدام عندي مدام عندي مكيه
1: شو اسمها مدام؟
5: نكريه في ارمادا بعيد على غمراس 120 كيلومتر تحيه لكل اهل نكريه كبير وصغير.
1: شو اسمها المدام؟ شو اسمها المدام؟
5: مكيه مكيه المستيشر
2: مكيه
1: مكيه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي.
2: وهو كذلك سي محمد المدام هي اللي بعد
5: بالنسبة ربي. مش منطوش عليك برشة سي حاتم تخليفة باش نعطيك هدية خسيرة خفيفة ليك وسي سي خليفة وبرنامجك وجوهرك منطوش عليك برشة
1: بيه
5: نصيحة شهرية لكل مستعملي طريق
1: هيتا هيت فيها نصيحة شعرية ما عادش نوخر التالي
5: مرت حوادث يا ناس وفيها فقدنا برشا حباب مرت حوادث يا شباب وفيها فقدنا برشا حباب نصيحة على جوهر فهم مع سي حاتم بن عمار سي خليفة بن سالم استحفظ يا أخوي السايق وتهنى وامشي مصواب مش لازم توصل في دقائق دبة دبة وشد أجناب نقص ساعة وشد يمينك وتثبت قدامك وراك في كل نقطة ربي يعينك ويسونك الله ويرعاك لا يخطيك حرص ولا يهينك لا تمرمد ركاب معاك وخدم عقلك
1: يودي تبارك الله على التريزة هذه بتاع محمد اليحيوي يا بابا تريزة هذه
5: ايش وسط باباك شم بلايك حتى وهالك اسمك تحفظها في بالك كتب بحها شيء ما يجرى
1: والله ممتاز هذه كان نسجلوها محمد يعطيك الصحة
5: تحيي لكل السواق وان شاء الله
1: شكرا لك ان شاء الله طريق السلام اليوم لكل جميعا وشكرا لحضرتك بسرعه نمشي
2: مع فاطمه بكوش صباح الورد يا فاطمه
6: باقي
2: نهار زين كل عام وانت حي بخير يلا
1: انت يا فاطمه يا بنت العم ولا لله فاطمه انت
2: لله فاطمه
6: يعني يا فاطمه
1: فاطمه لله فاطمه معناها مش يا فاطمه يا بنت العم ولا يا فاطمه يا بنت العم قولي انت ربي خليكي تولي في عمرك
2: نتكلم فينا يا فاطمه
6: ربي ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم دقله وحليب وجه النبي الحبيب
2: ربي يحفظك منين تكلم فينا يا فاطمه
6: من سوسه حي الرياض انا من المسير
2: مرحبا بكل مستمعينا في المسير وحي الرياض وسوسه قديش عملت اليوم
1: نعم ايش عملت عمر للعزيزه اليوم
6: عملت 70 عام
1: ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية زاد
6: يعيشك ربي يبارك لك يعطيكم
2: مثل ما هو تعرف شكون بعث لنا لسماس ولا
1: عايشك
2: اللي بعث لنا لسماس وقال افرحوا بلا فاطمة هو بنتك منى وبنتك السيدة والأحفاد محمد أيوة
1: ربي خليهم لك الكل وربي يحفظك أنت ليهم وباقي دعواتك ليهم وربي يتولي في عمرك وشد لي في صحة بدنك
2: يا والله يمين وداد دبيش حاتم صاحبتها زهور وصاحبتها فاتن يقولوا له كل عام وانت حي بخير منيا الغريبي رادسي هنيها زوجها محسن بوغان يقول له كل عام وانت حي بخير سناء الغزواني هنيها زوجها فريد وبنتها فريال وولدها فارس فاروق عفوا ويقولوا لها كل عام وانت حي بخير
1: يلا مباشرة نمشي للمونجالة اعطينا شكون المونجالة يلا مروة غمراسن غمراسن معناها
2: غمراسن سي محمد اليحيوي
1: سي محمد اليحيوي هو اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من أداء سيتي واتش احنا لحظات ونرجعوا مع موضوع يوجع القلب عائلة كاملة تقى روحها النار شعلت في دارها وترشقت وطاحت الدار كل وهم موجودين الآن في المستشفى ليش وكيفاش البعض يقول لك هذا من قصان الضوء والآخر من فويت متاع غاز وهم مش عارفين إلى حد الآن في انتظار أنها تكمل التحقيقات والأبحاث لكن هذا مش مهم الآن مهم سلامتهم لأنه من منع وكان واحد منهم أعتقد وتو نعرفوا كيفاش منع مع خليفة بنزيل
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام
8: جوهر اف ام بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
9: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
10: اكتيف صيفك
11: سيف سنيك، اكتيفي صيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: أريدو طور عالمك.
13: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: يلا جو سيفي سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
0: فاش تستنى خاطر سيفي سني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج
2: جوهرة أفلام
1: بوبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جوهرة أفلام
3: موش مع الموجة
5: صباح الورد حاجة توجع القلب فجأة يلقى رواحهم دار كاملة محروقة وطايح عليهم فجأة يلقى رواحهم كانوا في ويلتهم ولاو فيها ونشوفوا في الصور هذه بشوفوا صور توجع القلب لكن الله غالب حبينها للتحسيس للتوعية بأهمية أنه نستحفظ على رواحنا وما نخليوش أي فويت موجودة في الدار وأي ريسك متاع الفويت هذه هذاك علاش نمشيو لهذا الموضوع اللي حل عليه الكتاب خليفة بن سالم مع الإشارة أنه أغلبية أفراد هذه العائلة موجودين الآن في المستشفى تحت الرعاية الطبية.
6: Arrière-plan.
7: هذا هو حاتم والعائلة تحت رعاية طبية باش نمشيو ولا جيهان الجيزاني سيدة المنزل يعني مولاة الدار اللي وقعت فيها الحادثة تزامنت مع حرارة مع وضعية الضوء مع الغاز مانيش عارفين بالضبط ولكن حيت نطمنوا على صحتها مبدئيا ونقولوا لك صباح الورد لجيهان. صباح
8: النور سي حاتم بيك والمستمعين الكل.
5: معنا سي خليفة يحب يسأل قالك شنو صحتكم تو؟
8: والله صحتنا بالنسبة لهم صحتها متدهورة تويك في مستشفى شاسمه الحروق البالغة بن عروس بالنسبة لدي حروق مرة في ساقه درجة ثانية في الدار
5: في الدار مش في المستشفى؟
8: في الدار مش في المستشفى مع العلم اللي أنا ما عنديش معناها وسائل اللي باش نقيم به معناها كاك تبريد معناها وهو حروق كنت تعرف واحد يتحرق في صبعه يتشوش وما بالك صغير عمره 8 سنوات ومحروق بدنا كل درجة ثانية.
5: يا لطيف يا لطيف وانت لاباس الحمد لله وشكون اخر انت
8: أنا انت في السبيطار انا ولدي خاطر مشى في دار امي
5: ولدك مشى لدار الوالدة دونك الحادثه هي في دار امك مش في دارك انت اي
8: في دار بابا دار امي اللي هي في بجوحه الجوازي
5: واضح ما تعرفوش الاسباب شنو اللي تخلي الدار تشعل فيها الدنيا وتهبط على الناس اللي في وسطها الكل معناها طاحت كريمه
8: والله في حاتم احنا العائله الكل معناها اللي موجودين غاديك امي وبابا اخويا ولدي احنا معناها كل في ديارنا معرسين دار عمومتي بحذانا الكل كما نحن الكل جاو سمعوا الضربه جا معناها فما شكون باش يعطيك تفاصيل دقيقه وصحيحه ما فماش اللي هي امي اللي بها الفايده اللي هي توا معناها في الانعاش
5: هي لكن فما ابحاث يدرد لي خليفه ولا لا
7: دون هذا الدار هي بالغاز دوفيل ولا بدبوسه الغاز مثلا انتم في الدار
8: هي دبوسه عادي مع العلم سي حاتم انا بروحي شفت والحمايه المدنيه دبز الغاز الزوز اللي عندنا واحده في الكوجين وواحده في المنشر دبز مريقلين معناها ما فمش فمش ترشيق ده
5: شو
8: الاسباب مع لعن الحوصله البسيطه نتاعنا هكاك ما نعرفوش اما هما الخبراء يعرفوا خير منا كون هالغاز فما فسك الغاز ما تسكرتش معناها بالقدا ومع امي هي كي دخلت لها انا في السبيطار بن عروس على اساس نسالها وين مازالت فيها اش صار فيكم يا امي قالت لي مشيت نشرب هذه الكلمه اللي قالتها مشيت نشرب
5: شعلت الضوء فما يمكن تسرب نتاع غاز
8: لا حلت الفريجيدير حلت الفريجيدير ما شمت الغاز في عطش تقرجمها الشاحن مشيت للفريجيدير باش تشرب وفي الوقت هذاك اللي هي الدار عملت كلاتمون دارنا فما زاد اضرار دار خويا زاد
5: يا لطيف يا لطيف. الأبحاث الأولية انطلقت جيهان، الأبحاث الأولية انطلقت متاع اللخيين في الشرطة، معناها فما أبحاث صارت ولا لا؟
8: ما تويك حاليا أنا خاطر في داري بولدي اللي نعرفه كونه مخرج حد لدارنا.
5: واضح.
7: معناها تقول أنت ما تمش فتح بحث تحقيقي؟
8: ما فماش اللي نعرف لحد علمي أنا، ما فماش، واللي نعرفه أنا ما تحرك حد مخرج حد أصحاب.
7: وبلغتوش أنتو مع الحد؟
8: في
7: ما تمش تبليغ
8: حماية مدنية في العبيد، وحماية مدنية سمحني ما تمش إلا
5: بحث. حماية مدنية بلغت؟ لا حماية مدنية بلغت، قامت بواجبها وبلغت الناس الكل. إذن الوضعية الآن في حاجة أكيدة للمساعدة، يظل للدار ما عادش يسكنوا فيها العبيد هذه، خسروها ودار خوك زادة مضرورة.
8: أكيد ما فيش شك، ومع العلم أن خويا متوفي لدار زادة ضررت، وإحنا بويا عمره 85 سنة، عندي خويا إعاقة ذهنية، الدار ما فماش، بابا راجل كبير 85 يقعد تحت توتة، عنده كلش كالعزة النفس، دار
5: شنو توا الأيامات يقعد تحت توتة؟ ليمات يقعد تحت توتة ما عندوش وين يقعد ويبات؟ بالله لا.
8: أي عنده، أي يصيح وتطلعوا وتصوروا. كله بالله يعني موافق، مش كل حديثه برا ولا احنا نسخفه كما يحكوا ولا نتحايل ولا لا كله موجود، كله صوت.
5: اتصلوش بيكم لخيان في المجلس المحلي واللي جهة واللي كلمناها ما احنا ونسقنا معاهم وفي بالهم بالموضوع، اتصلوش بيكم لتقديم يد المساعدة وإلا حتى المساندة المعنوية؟
8: مطلبنا حد لا ماديا لا معنويا، حتى واحد ولاد الحومة هكاكة مازالوا ما همش فاهمين شيء، هاي نتفهموا نجيبوا شوية رمال شوية زادة، يعني أعرف أنت دار طايحة، يعني الناس زوايا ولا باش يجيبوا شوية رمال. ما فهمش
5: انت صوتك وصل، أنا نعتقد بربي جيهان الجيزاني اللي هي بنت المتضررين في دارهم، دار أمها وأبوها واللي زاد ولدها كان غاديكا، فتعرضوا لي حروق كبيرة،
7: حروق كبيرة وضرر كبير لحق الدار.
5: إن شاء الله إن شاء الله السلطة الجهوية المحلية والأخين كل أولاد الحوم يقوموا بالواجب، لأنه نعرفها في الحوم العربي هذوما رأوا فيها ناس تعمل كيف وتقوم بالواجب. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا ما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. ضيوف من لجنة فض النزاعات بالنجم رياضي الساحلي كانوا البارح من متواجدين مع جمال في برنامج بلانيت سبور والحديث على الوضعية المالية للنجم الرياضي الساحلي. التصريحات نبدأ من أيمن ترشون من لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي، والنجم يعيش معركة بقاء ووجود حاليا.
4: الصرح هذا احنا توا في معركة بقاء مصيرية جدا، ولازم الناس الكل نفيقوا للوضعية هذه.
5: علش ربما تقول معركة بقاء أيمن؟
4: نكون أو لنكون، معركة سهل الموضوع.
5: فطر واحد بلس الناس العاديين يقول لك معركة البقاء كلمة كبيرة، علش يقولها أيمن بهذا الإحساس؟
4: على خاطر، وقولها حتى بابتسامة، خاطر ما ينجم يسامحك حد وما ينجم يعاونك حد. كان تنجم تعاون كان روحك، ما تنجم تعاون كان نفسك، ما ينجم يقف لك كان جمهورك، ما ينجم يقف لك كان أبنائك، أبناء الإتوال من ملاعبية، من مسؤولين، من مسيرين قدام ومسيرين حاليين ومسيرين مستقبلين، من أبنائه ومن لاعبين، من جمهوره، من أحبائه، من الناس اللي متعاطفين مع النجم الرياضي الساحلي، من سكان الساحل الكل ومن أحباء الإتوال في كل العالم. كان أنتم اللي تنجموا تخفوا للنجم الرياضي الساحلي في المرة هذه، ما ينجم يعدينا المشكلة هذه وما يعدينا الفترة الصعبة هذه كان جمهور النجم الرياضي الساحلي. ونتمنى أنها تكون آخر معركة بقاء بالمعنى اللي قاعدين نعيشه فيه توا. حتى لو كانت جينا مستقبلا صعوبات مالية أو صعوبات مادية، لا تصل إلى مرحلة معركة البقاء اللي قاعد نتكلم عليها اليوم. بعد 3 أو 4 أيام نكون أو لا نكون، يتواصل هذا الصرح اللي اسمه النجم الرياضي الساحلي، وإلا سيناريو ما نحبش نحكي عليه. ومرة أخرى بكل الثقة وبكل الابتسام وبكل الفخر أنه انتمينا للصرح هذا، نقول هذا وقت اللي مش يتفرز فيه ويتعرف المحب الحقيقي والمحب الغيور من المحب العادي اللي يحب النجم الرياضي الساحلي ويتبع نتائج متاعه في التلفزة ويتمنى له الربح فقط لا غير.
3: نواصل مع أعضاء لجنة فض النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي سامي الجيلاني وآخر مستجدات وأرقام عمل لجنة فض النزاعات.
6: احنا حتى النهار لحد اللي فات مازالنا مليار باش نجم نسكروا اللي على الأقل هو اللي تفهمنا فيها معناتها مع اللاعبين. حتى التوا تلموا حكيت 200 مليون حتى التوا، واللي هو رقم سما راهو باهي برشا. أنا كان قعدنا بالريتم هذه العملية توا عملناها مدة شهرين تعداو، رانا ما ناش نحكيو جمله على على على ليسونس حتى شيء، راهو جست حسيت توا اللي معناها بالحق الناس توا حسب الخطر. فهمت؟ الناس كل كان عندهم كلهم قناعات اللي ما نجم باش يسلكها سيبو باش يسلك، والناس كل يقول لك راه ثم بلون بي وسي ودي وكما نجحت وني تو جي منزان. الناس كل حتى لو ما ثماش بالحق ما ثماش، وهذيك حاجه اللي خلتها معناها بالحق صباح وليل معناها. حتى تو برجع بيه يكلمونا، انا عندي معناها اكسي على الباج يكلمونا حتى ما عادش نجاوبوها، مش ما نجاوبوها ما نحبوش نجاوبوها، ما عادش عندنا وقت حتى باش نجاوب. وانا بحق رانا نصبحوا للصباح ونكلموا ونعملوا. ثم تو ثم تجاوب الاخير نتاع صدام بن عزيزه، نحانا 200 مليون من المليار هذاك اللي ينقص زاد، هذاك زاد حاجه عاونتنا. نقولوا احنا في ال 40 مضمونين، ثم 400 مليون ضمنت، ثم 600 مازلت، ثم 600 لازم تكون معناتها موجوده في الليمي هذه. احنا عندنا لي سيلول اللي جاي نتاعنا نتاع اللي تيج دونك موجودين في بلايص كل قايخ في خدمه ممتازه ياسر. ليمات هذه حتى اللي متقبل، لما ليمات هذه بالحق معناها كلهم متجندين الحقيقه، كل يوم يكلموني على لي فيرسمون اللي عملاهم وعلى المبيعات اللي عملاهم من لي مايو ولا من لي زابونمون. يعطاهم الصحه في الربعيه المضمونه، معنا تنقيزه بها برشا. لو كان المده هذه معناها المده هذه الديدلاين هذه يتزاد فوا دو ولا فوا تروا، ناكد لك النجم مسكره. عندنا توا ديدلاين نتاع 10 عود اللي معناها اني واحد من الناس اللي ما عنديش فكره، نتمنى اللي يزيدونا شويه في الديدلاين. نتمنى
3: نواصلوا مع لجنة فض النزاع بالنجم الرياضي الساحلي اللي اعلنت غلق الملف عدد 12 المتعلق بصدام بن عزيزه والبالغه قيمته 300 مليون بفضل مساهمات احباء وجمهور النجم الساحلي. اللجنه اعلنت زاد غلق الملف عدد 13 المتعلق باللاعب اوتشي جودلاد البالغ قيمته 15000 دينار. فتح ملف جديد هو الملف عدد 14 المتعلق بالمدرب السابق لسعد الدريدي والمبلغ المطلوب 150 ألف دينار إلى حد الآن. نسبة المساهمات بلغت 63% بعد جمع 95 مليون، والملف عدد 15 هو ملف فوز البنزرتي، والمبلغ المطلوب 75 ألف دينار. النجم الساحلي واصل طربسه في حمام بورقيبة، واجه البارح الأولمبي الباجي وديا في عين دراهم مباراة دار دون حضور جمهور، وانتهت بالتعادل 0-0. المدرب الفرنسي براكوني عول على التشكيلة التالية، التشكيلة الأساسية اللي نزلت بداية المباراة: رائد القزاح، حسام الدقدوق، محمد حسين، صفوان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، محمد سانجاري، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، أشرف بن ضياف، نزار شميسي، وصانداي مقوي. ومباراة ودية ثانية تجمع النجم الساحلي بالأولمبي الباجي بعد غدوة لحد الأربعة متاع العشية في مركب عين دراهم. قرعة المسابقات الإفريقية في موسمها الجديد 2026-2027 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الترجي الرياضي التونسي معفى في الدور الأول، يلعب الدور التمهيدي الثاني ضد المتأهل بين السويحل الليبي ممثل الزنجبار، الذهاب بين 16 و18 أكتوبر والإياب بين 23 و25 أكتوبر. النادي الإفريقي في نفس المسابقة يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق جوليبال المالي، الذهاب في تونس بين 4-6 سبتمبر والإياب في مالي بين 11-13 سبتمبر. النادي الإفريقي في صورة تأهله يواجه في الدور التمهيدي الثاني المتأهل بين بنزامبيل كونغولي وميديا مالغانية. قرعة كاس الكاف، النادي الصفاقسي يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق شوبينج ستارز النيجيري، في صورة التأهل السي اس اس يواجه المتأهل بين أمادو ديالو الإيفواري وليونس السيراليوني. الفريق الثاني ممثلنا في كاس الكاف ترجي جرجيس في نفس المسابقة يواجه في الدور التمهيدي الأول ديناموز السنغالي، في صورة التأهل يواجه المتأهل بين اف سي من بوركينا فاسو وريال باماكو المالي. الاتحاد الرياضي المنيسيري انهزم البارح في مباراة ودية دارت في عين دراهم ضد النادي الرياضي قسنطيني اللي دارب فيه منظر الكبير هدفين لصفر، تسجلوا في الشوط الأول في الدقيقة 7 ودقيقة 22. اتحاد بن قردان يواصل تعزيز صفوفه ويتعاقد مع متوسط ميدان السابق للنادي الإفريقي غازي العيادي. الاتحاد بن قردان تعاقد زاد مع الثنائي أشرف بوراوي والمدافع المحوري تاج الإسلام سالم. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن انطلاق بيع تذاكر مباراة الودية ضد سان بيدرو الإيفواري، موعدها لحد القادم 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري. المدرجات 10 دينارات، الكراسي 20 دينار، منصة رئيسية 30 دينار. نادي حمام الأنف أعلن تعاقده مع اللاعب الغيني أبو بكر سيديكي، 24 سنة، متوسط ميدان، صح عقد بموسمين والتحق بالفريق في مركز التربصات في عين دراهم. غازي عبد الرزاق يعود من جديد لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، وانضم البارح لتمارين الفريق في طرابلس في حمام بورقيبة. غازي عبد الرزاق وتجارب ناجحة في النجم الساحلي أحد السعودي، النادي الإفريقي واتحاد بن قردان. رسميا محمد علي بن رمضان يغادر الأهلي المصري، الأهلي البارح تقدم بالشكر بن رمضان على كل ما قدمه للفريق، والوجهة القادمة الأقرب باش تكون فريق الشمال القطري. فريق ترابزون التركي أعلن تفاصيل تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح. الفريق التركي قال أنه محمد صلاح أمضى عقد مدته موسمين وباش يتحصل على 65 مليار في الموسم الواحد. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
7: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamak en App Store ou Google Play.
8: Publicité. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
9: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20-50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
10: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
11: بينجو
10: سافرناش بلوش
12: سيت سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على
11: لين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
13: اريد طور عالمك.
14: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
15: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
16: جوهرة
17: Publicité.
18: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
19: على جوهرة FM TV. موج مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدي. وش خير من هدية تحل الثنية، زيارة البيت ربي رضي بها والدي، يطوفوا ويسعوا ويدعي ولي. يا ربي اكتبها ليهم وليكم ولي. اي نعم، تسهل عليكم براءة فواياج كما العادة وترافقهم إذا كنت تحبوا تهديوا عمرة للوالد ولا للوالدة ولا الاثنين مع بعضهم، وربي يفضلهم لكم وربي يرضيهم عليكم دائما وأبدا. إذن عندك ساعة أولا 5% تخفيض على سعر العمرة كاملة من عند براءة فواياج إذا كنت بشتهدي هذه العمرة للوالد أو للوالدة ولا الاثنين مع بعضهم. زد على ذلك ليكيب متاع براءة فواياج اللي ترافق الأخيان المعتمرين، شي يعملوا باش يصوروا لكم ان سبيسيال فيه غديكة من خروجهم من هنا ووصول للغديكة، تصوير بالفيديو بالفوتو بالمونتاج بالأمبيونس هذيك كلها باش تخلي لكم حويجة للذكرى متاع هالعمرة هذية اللي هديها ولد الأم ولا البو ولا الزوز مع بعضهم ولا بنية تحب تهديها لبوها وامها. نقول لكم صحة لكم، اللي يعمل هذا صحة لي يربح الكثير والكثير ما رضا والله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله ديما راضين عليكم وإن شاء الله ديما نجموا تقوموا بالواجب وتفرحوهم وتفرحوا معاهم بهذه المناسبة عودة موسم العمرة. إذا كان تحب على هذا براءة راهي ترافقك وتوفر لك كل صغيرة وكبيرة باش تخلي الوالد والوالدة يمشي ويتمتعوا بالعمرة.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: ويم قليلة زادة فقط تفصلنا على رحلة المولد النبوي الشريف واللي باش تكون نهار 19 أوت بإذن الله. برشا جديد، برشا مفاجآت تستنى فيكم، ورحلة باش تكون ممتعة وممتعة جدا وباش نواكبوها بإذن الله مع بعضنا ونعيشوكم الأجواء لحظة بلحظة، وباش يكون عنا ربط مباشر من البقاع المقدسة باش تشوفوا أهليكم اللي موجودين غديك، باش نواكبوا المزارات والزيارات اللي يقوموا بها المعتمرين متاعنا ونعيشوا معاهم كل التفاصيل وناخذوا أراهم زادة والأجواء اللي موجودة غادي سواء في المدينة أو في مكة المكرمة. برشا ناس اللي تسمع فيها توا وتشاهد فينا يعرفوا أن براءة فواياج هي عنوان المصداقية، عنوان الخدمات الراقية وجودة الخدمات هذه، وهي حريصة على هذا ونجحت في السابق بفضل هذا التميز اللي راهي قاعدة تخدم عليه وتواصل فيه ومعتبرته المبدأ في التعامل مع حرفائها.

0: هذاك علاش نقول لك اخلت على بعض البقايا، البقايا اللي مازالوا بعض الاماكن اللي شاغره مازالت لرحله المولد النبوي الشريف، مازالوا بعض بعض الاماكن دونك ازرب باش تخلط عليهم مسجل مع المندوبين بتاع براءة فوياج على 70-550-020. نعاود الرقم الهاتفي الأولاني 70-550-020، ولا عندك 21-881-882 21-881-882. سينو عندك 21-882-881 معناه 21-882-881. ربي يكتب لكم العمر للناس الكل، وخاصة للناس اللي ناوية باش تهديها للوالد ولا الوالدة متاعهم. ربي يحفظهم الكل، وإن شاء الله ربي يفرحهم بأحسن هدية نجم نقدموها لوالدينا.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل جواهر جوهر FM مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. الموجات الإيجابية اللي تأتينا من عند ليميور ولا سوبر كوندكتور دو جات أسورانس يوميا راهي تفرحنا، لأنه فما اجتهاد وفما نتائج قاعدة تحصل. أنه لاحظوا كون الناس مركزة في السياقة متاعها، مستحفظة على روحها وعلى سلامة اللي راكبين معها وسلامة كل مستعملي الطريق، وقعدوا 5 سنوات أو أكثر ووصلوا حتى ال 54 سنة معناها، وسمعتوهم وشفتوا تبارك الله عليهم وربي يحفظهم، مش لديما هكاكا ناس ما تثبت في حتى حادث. تخيلوا انتوما أنه في بلادنا ناس الكل لحنا الكل كل واحد من موقعه ما يتسبب في حتى حادث، وفين وين الحوادث؟ بح معاش موجود. إن شاء الله نوصلوا إلى هذا، أو على أضعف الإيمان وقل تقدير نوصل إلى التنقيص والتقليص من عدد الحوادث وعدد الموتى. فما ناس تشهد، فما ناس رائعة، هذاك علاش نحب نكرموهم. والتكريم متاع اليوم بشي هزنا البنجردين جو بونس، وخونا مصعب موجود معنا على الخط، نستقبله بكل محبة لتكريمه في لي سوبر كوندكتور كلوب سون دو جات أسورانس.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: صباح الورد ومنورنا صديقنا سي مصعب بوشنيبة، مرحبا بك. ألو سي مصعب، صباح الورد سي مصعب. هو أسوري عند جمال بن خضر في لاجونس جاتا سورون، جمال بن خضر في بنجردين، وتحدثنا معها البارحة أنا ومروة، وكان سعيدا وش يكون معاكم ومعنا، لأنه معناها يجتهدوا كما يجتهدوا كل لي كوندكتور هذوما متاع الكلوب سون متاع لي سوبر كوندكتور دو جاتا سورونس، من أجل المحافظة على سلامتهم هما وسلامة كل مستعملي الطريق. ريت شوية تركيز، شوية انتباه، شوية احترام قواعد المرور، شوية وسي التقليص من السرعة، نفقدوا سيارة متاعنا العجالي، الأمور هذيك الكل. ريتو هزادة جات أسيرونس راي تعمل لكمبانيمون، ترافقهم في كل صغيرة وكبيرة، وتضع على ذمتكم أبليكاسيون فيها كل شيء، حتى تنجم تصور العجالي وتبعثهم على الأبليكاسيون، هذوما يجاوبوك قداش فيهم هواء ونقصين ولا مش نقصين، ويزم تبديلهم ما تبديلهمش وغير ذلك. فتبع في لي معناها لي زاسوري اللي موجودين عند جات أسيرونس في كل صغيرة وكبيرة، وتحاول تسهل عليهم عملية العناية بسيارات والمحافظة على سلامتهم. من هؤلاء نقاو مصعب بوشنيبة اللي إن شاء الله موجود معنا الآن على الخط مباشرة من بنجردين، هو أسوري عند جمال جات أسورونس جمال بن خضر بنجردين. مرحبا مصعب.
3: مرحبا، سلام.
1: منورنا مصعب بوشنيبة، نورتنا سيدي العزيز، وهلا وسهلا.
3: يا سيدي بارك الله فيك، وانت منور
1: يا ربي يخلي خوي، يا ربي فضلك. مصعب قداش عندك اسوري انت في لاجونس جات اسورونس جمال بن خضر في بنجردين؟
3: جرفيس، معلومه تصلحها، جرفيس راه مش بنجردين.
1: لاجونس لاسورونس في جرجيس نتاع جمال بن خضر.
3: جرجيس
1: به. وانت قداش عندك اسوري غادي؟ من عام 2010 جمال بن خضر، هذه هي عند سي جمال بن خضر هكا ولا لا؟
3: عند جمال بن خضر. ايوه
1: باهي. وقداش عندك من اللي خديت البرمي مصعب؟
3: البرمي
1: 91 تسع سنوات، 2000 ونزيدوهم 26 معناها 35 سنة. باهي. قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله، الانسان ديما يلزم يحافظ ويستحفظ لما حاله. تقصير الحوادث راهي ساعة القضاء لها غفلة. وديما تصير الحوادث مش ما تصيرش، والانسان ديما ينتبه. بقينا لما عملتش انت حادث، ثم شكون مقابل يجيك مغادر؟
1: اي انت ما تسببت في حتى حادث، قديش عندك من عام؟
3: لا باس والحمد لله.
1: ما تسببت في حتى اللهم صلي على النبي وتبارك الله.
3: باهي شنو السر
1: سيدي مصعب بوشنيبة؟ شنو السر؟
3: شنو السر يعني مثلا يطبق القانون، يطبق الكود لاروت، ثم ستوب، ثم فيروس، ثم كذا، ثم تطبقهم وديما يكون انتباه، وكون الانتباه هو المهم،
1: هو المهم يا اخويا. ان شاء الله ديما هك، ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر، ربي يحفظك، وان شاء الله ديما ناجح في تلافي اي اكروشاج، مش حتى حادث بينك وبين اي وسيله نقل. مصعب فما كادو راهو على ذمتك من اداه جاتا سيرونس، عندك فكره عليه الكادو ولا لا؟ قالوا لك ما قالوا لكش؟ تسمع فينا ماكش تسمع ولا تكتشفوا؟
3: ما في
1: تكتشفوا معنا يا سيدي. ما نطولش عليك مباشره، نقول لك عندك كارت اجيليس اللي هي متاع عجيل انرجي، الكارت هذية فيها 500 دينار اسانس من اهداء جات اسورانس، 500 دينار كاملين. باهين مصعب؟ باهين 500؟ اي جارة فيهم حاتم بن عمارة مصعب، متحكينا بعضنا البارح بالتليفون، حكينا البارح بالتليفون وحضرنا. ربي يخليك وربي فضلك انت، يطولي في عمرك سيدي العزيز، يعيش كما صعب يا باي. إذن فيليسيتاسيون، توما راهو تنجموا تكونوا كيما مصعب تفوزوا ب 500 دينار هذايا، الكارت تاجيليس نتاع عجيل انرجي، وقت اللي تكون اسوري في جات اسيرونس وعندك 5 سنوات ولا اكثر ما تسببت في حتى حادث.
0: كل نهار جمعة صفر وانت في بلاصتك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
0: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
0: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 786.
6: كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر مكالمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض مكالمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: أكتيف سيفك، سيف سني، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
10: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، You can't resist.
11: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه، بفضل لي ليسانس لي ماستر، بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيال اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل، ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف، لا كلاس انفيرسي
12: renforcer le learning by watching à travers les visites d'entreprise. كلمونا على 99 277 877 ou à la zone le موقع www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
13: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
14: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
15: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
14: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
15: عندك أغ...

0: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: Publicité.
2: اسمهم الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
3: صباح الورد وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نستدعاهم ونمشيو مع بعضنا اليد في اليد إلى طقس اليوم. هاي اليوم الجمعة 7 أوت 2026 مش يكون متميز بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد محليا. هذا الكل تو نشوفوه مع بعضنا في الخريطة ويمشي يكون لأنه فما حتى في الشريط الساحلي فما الأمطار هذه معناها ريت المهدية والمستير وغيرها وأيضا داخل البلاد برشا ولايات فيهم الأمطار وفيهم درجة حرارة مستحبة إن شئنا زاد بقية الولايات تو نشوفوهم في الخريطة بعد قليل. نمشي للريح. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات أما راهي تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم مضطرب نعاود بحرنا مضطرب ضرورة الانتباه. تتراوح الحرارة قصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلي. درجة الحرارة هذه معناها مروحة بارابور لك لامت الفارتة ستيك نقصت راي درجة الحرارة يعايشكم يا خيالنا في ستيك نقصت معناها نجم نقصوا طوى من قصان الضوء هذاك على العديد من العائلات والمدن التونسية. نمشيوا بعد إذنكم بالتفصيل توا للخريطة ونشوفوا ش عندنا وما عندناش في الفترة الصباحية اليوم باش يتميز طقسنا بكونه 30 باستثناء 29 درجة أقل درجات نقاها في الكيف مرورنا ب 32 بالزرت 34 تونس الكبرى 32 في نابل 33 زغوان و 33 سوسة و 32 في المستير هي والمهدية 33 في صفاقس. أعلى الدرجات اليوم باش تكون في توزر 35 درجة و 36 درجة في برج الخضرة في الفترة الصباحية. بالنسبة لحالة السماء سحب عابرة لا غير خاصة في المناطق الشمالية وفي المناطق الساحلية داخل البلاد نجم نقولوا كأنه سماء صافية معنا حتى شيء. بعد ظهر تتغير الأمور باش تتغير بأتمي معنى الكلمة. أولا باش نلقى رياح قوي على بنزرت ونسجل فيها بعد ظهر اليوم 33 درجة 36 في تونس 35 في نابل ورياح قوية. هذه الملاحظة الأولانية. الملاحظة الثانية عندنا 3-5-10 بالضبط ولايات فيهم أمطار بين متوسطة ويدلي حتى قوية تنشوفوها مع بعضنا. نبدأ بسوسة اللي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم ونسجلوا 33 درجة فيها 33 زادة في المستير و33 في المهدية مع الإشارة أنه في المنستير زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر اليوم وأيضا نفس الشيء في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشيو لصفاقس وين فما خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ضرورة الانتباه. بالنسبة لصفاقس أمطار قوية ونسجلوا فيها 37 درجة بعد الظهر. نقدموا شوية القدام ونبقاو في خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية زادة باش تكون موجودة في جبس ونمشيو زادة الجبلي وين فما خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم ونسجلوا في جبلي 40 درجة. أيضا في سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوي هذايا ظهر هذا اليوم عشية اليوم ونسجلوا 37 درجة في سيدي بوزيد. 39 في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و35 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة كما قلت لكم ثلاثينية في المناطق الساحلية وأيضا في الشمال والشمال الغربي، 36 جندوبة، 35 في باجة والكيف وأيضا سليانة، وصولا إلى 41 درجة في توزر هي أعلى الدرجات هي وبرج الخضرة، و40 كما قلت لكم في قبلي، مع الإشارة كونه الأمطار راهي موجودة على 3 4 5 6 7 8 9 10 ولايات، وفي بعض الأحيان في بعض الولايات راهي أمطار قوية. نساعدوا روحنا الليلة هذه الفاصلة بين اليوم الجمعة وغدوة السبت، فما رياح قوية في الليل على نابل، نابل فقط من شرها في أماكن أخرى. 29 درجة نسجلها في كل من بنزرت وتونس الكبرى وأيضا زغوان، وسوسة 29 في الليلة هذه، مستير 29 هي والمهدية 29 وأيضا في سيدي بوزيد 29، في حين أقل الدرجات الرافعة 25 درجة في الكيف، 26 سليانة، 27 في باجة، 28 في جندوبة. أعلى الدرجات هذه الليلة باش تكون في توزر 34 درجة، في حين 32 قبلي و32 في برج الخضرة. بالنسبة لغدوة السبت شنو اللي عندنا نهار السبت؟ هل يتواصل الطقس هكا؟ بشي يكون الطقس متميز بدرجة حرارة نسبيا معتدلة، معناها ماهيش سخونة، وخاصة المناطق الساحلية وفي الشمال وفي الشمال الغربي. 40 نوصلوا لها كان في قفصة، و41 في توزر، و40 في قبلي، و39 في برج الخضرة، لكن ما فماش شيء، ما فماش أمطار بعد الظهر. درجة حرارة في المناطق الساحلية مستحبة 34 نلقى أمامي في المهدية، 35 مستير، 36 سوسة هي ونابل، 37 غدوة في تونس الكبرى، 33 في بنزرت مروحة، في بنزرت ثم في الشمال الغربي 37 باجة، 39 جندوبة، 36 الكيف، 37 سليانة. دونك درجات نجم نقولوا باهية مستحبة في هذا التوقيت في أوسو. وما يميز الطقس متاع غدوة هي الأمطار متاع اليوم ماهيش موجودة، بعد غدوة حتى تسخن شوية راهي، خاصة في الجنوب شنقة والشيلي في قفصة 41 درجة، والشيلي 42 في توزر، والشيلي 41 في قبلي، والشيلي 42 في برج الخضرة، والشيلي بقية ولايات الجمهورية ما فيهاش الشيلي، فيها درجة حرارة تقريبا تزيد بدرجة ولا درجتين على نهار السبت ونهار الجمعة اليوم، معناها نقى 34 في مستير وفي المهدية، 35 في سوسة، 37 تونس الكبرى، و36 نابل وأيضا بنزرت، 39 في نهار لحد نتحدث راه سيدي بوزيد بعد الظهر هذا، وأيضا في القيروان، 38 في القصرين، 37 في كل من تطاوين وأيضا مدنين، و35 في قبلي، لا مش قبلي سمحوني جابس، و37 في صفاقس. هكا نكون وعطينا فكرة على ثلاثة أيام هذوما ما يميزهم، معناها درجة حرارة حسب المعدلات وحتى كان تزيد بدرجة ولا درجتين، طقس مستحب معناها وحمد لله خير من الأيامات الفارطة اللي كانت موجة حر وبعد سخانة على امتداد ثلاثة أيام تعبتنا شوية، وبالتالي النجم نقولوا انفر هذا الطقس، النجم نقولوا زاد اللخيان في ستيك يعيشكم، هاي بدأت تبرد، بردون أنتم الأجواء أنكم ما تزيدوش تقصوا الضوء بالنسبة لليوم وغدوة وبعد غدوة. يلا فاصل قصير ورجعين مع بقية المتابعات والاستضافات، ابقوا معنا.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في فوسة الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: جوهر اف ام بوبليسيتي
2: في ام جي جمعة سبت احد سومنا مع تحد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550 وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في عوض 40 دينار و 990.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
5: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ونقية الحلو، وحتى ال 16 أوت بروموتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك.
1: جوهرة اف ام.
6: بوبليسيتي.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
9: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن ناس تخدم وساكتة، تقعد بالأربعة والخمسة أيام والستة أيام في وسط تحريق، بعدك الغابة هذيك راهي ما تروحش لديارها وما تدخلش للجزر، تواصل العمل متاعها من أجل السيطرة على الحرائق، نقاوها في الشطوط، نقاوها في الحوادث متاع الطرقات، حوادث المنزلية. ناس قراب منا يخدموا ويسكتوا ساكتين، حتى الكلام ما يحبوش لا يتكلموا لا حتى شيء. يقول لك انا نعرف كان الخدمه ونعرف كان نقوم بواجبي نحو التوانسه وقايمين بواجبهم واكثر، ونجم نقول انهم شهداء الواجب الزوز اللي توفاهم من الوكيل رضوان الحاجي والوكيل رجي بوعلاق بعد ما كانوا في مهمه كبيره هي معناها محاربه حريق في الغابة وانتشر وقتها، راجعين وتصيد الحادث بالسيارة اللي مشاو بها لمجابهة الحرائق هذه. نحب نترحم عليهم وربي يصبر أهليهم ويصبرنا احنا ولادنا المتألقين الممتازين اللي ماتوا نعتبرهم شهداء، ربي يرحمهم يقبلهم برحمتهم. مش نمشيو احنا للحماية المدنية والمجهودات الكبيرة والجبارة، هم الزوز خليفة يرحمهم وينعمهم شباب، ربي يصبر عائلاتهم. نمشيو تحية لكل أبناء الحماية المدنية على مجهوداتهم الكبيرة وعلى محاربتهم لهذه الظواهر خاصة الخطيرة متاع الحرائق اللي تندلع ويزمها برشة خبرة وبرشة حنكة وبرشة تعب باش نجموا نسيطروا عليها. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري هو باش يكون معنا بعد قليل، وباش نشوفوا معاه وين وصلت العملية ساعة متاع بعض الحرائق اللي مازال
10: جندوبة سليان هذيك بس اللي أنا مازال الحريق ربما جيوب صغيرة سيطرة تمت كاملة على حريق الكيف وما أدراك. شفنا البارح سادة في الطريق بنزرة تونس حريق كبير، عدنا شانتي آخر محلول
9: صور
10: عودة الأمواج للبحار وطوى تقريب تنبك الاستياف والتحذيرات زادة في هذا الاتجاه. تقريبا الصائفة هي صائفة الحماية المدنية في تونس بمتياز،
9: والله يصيف وشتاء وربيع وخريف
10: طبعا، ولكن
9: 365 يوم في العام هما قايمين بك الواجب هذاك وكل فصل وعنده
10: هما ديما جنود الخفاء أقل كلام وفعل كثير
9: بالضبط. هذه كل تون نشوفوه بعد قليل في المتابعة الأولى.
0: متابعات
9: صباح الورد. حضرة المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية.
11: صباح النور، اهلا وسهلا.
9: مرحبا بك حضرة المقدم خليل المشري. وين وصلنا حضرة المقدم في زوز حرائق اللي كنتوا معناها على عين المكان موجودين باش تسيطروا عليها؟ حريق جندوبة سليانة هو
10: هذا هو.
9: وحريق البارحة اللي كان في لوتوروت متاع بنزرت.
6: في الحقيقة هو نحب أول قبل ما نبدأ حديثي على الحرائق ما ننساش نترحم على زملائنا وأبطالنا الشهداء الواجب وكيلة ورضوان حاجي والوكيلة والرجل أبو عليك اللي انتقلوا إلى رحمة ربي. الحمد لله كانت مهمة نبيلة نتاعهم وأنا وزملائي نعدوهم أن مش نكملوا ونواصلوا في أداء واجبنا بنفس العزيمة خاطر حماية الأرواح هي الرسالة اللي عاشوا عليها واستشهدوا من أجلها. ربي يرحمهم إن شاء الله وربي يسكنهم في ارتياح جنان. بالنسبة للحرائق اللي اندلعت بين أمس واليوم هو فما حريق غابة حريق كبير هذا اندلع في منطقة الوهيبية بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة واللي هو متاخم إلى ولاية سليانة. هو حريق زاد متاخم جبل حمام بياضة من جهة سليانة. دونك هو حريق واحد ما بين زوج ولايات. الحماية المدنية دخلت منذ اللحظات الأولى يوم 5 أوت 2026 ومنذ الساعة 13:48 كنا متواجدين على عين المكان، ولكن صعوبة التضاريس الحقيقة هي اللي حالت دون أنه نخمد الحريق نهائيا، خاطر التضاريس الموجودة في الجبل هذا كانت ما بين أودية ما بين هزاب الوحدات نتاعنا ولا وسائل الاطفاء التابعة للحماية المدنية ما نجمتش تخلط للجيوب النارية. الحقيقة الحل هو وقتها كان في يد جيش الطيران واللي منذ يوم 5 أوت إلى حدود الساعة قام 35 طلعة جوية. جيشنا الطيران يعطي الساحة 35 طلعة جوية على حريق منطقة وهيبية بوسالم وحمام بيضة من جهة سليانة. دونك عملية الاطفاء ما زالت متواصلة إلى حدود الساعة. النجم نقوله اللي بدينا تظهر بوادر التحسن ماشيين نحو السيطرة النهائية والدخول في مرحلة التبريد، ولكن ثم بعض الجيوب كما قلت لك في مناطق صعيبة إن شاء الله من هنا للعشية النجم نسيطروا على الحريق
9: إن شاء الله.
10: هذا هو. وقبل ذلك كانت عمليات كبيرة ياسر للسيطرة على الحريق اللي عرفته منطقة الكاف إلى غاية سقيط سيدي يوسف، يعني انتهى هذا كلية نقوله.
6: ولا تخيف هي الحريق في ولاية الكاف هما في الحقيقة زوج حرائق، حريق في معتمدية نبر وحريق في معتمدية سقيط سيدي يوسف جبل تكرونة. هذوما الحقيقة صيف 2026 من أشرس الحرائق اللي تعاملت مع الحماية المدنية
10: من على مستوى الأرقام. تقريبا حققت أكبر رقم تدخلات هذه السنة سيد
6: بالطبيعة يا سناء في خلال شهر جويلية مش سناء شهر جويلية الحماية المدنية سجلت في نشاطها العملياتي 23416 تدخل 23416 تدخل، يعني تقريبا بمعدل 32-33 تدخل كل ساعة كل ساعة.
10: والشهر جويلية
9: شهر جويلية
6: شهر جويلية من واحد إلى واحد.
9: والترتيب الترتيب شو الأهم أهم حاجات اللي صارت في التدخلات هذه؟ الحرائق هي الأولانية.
6: الحرائق هو محور الإسعاف، هو يبقى المحور الأول، ولكن زاد الحرائق احنا سجلنا 5532 حريق خلال شهر جويلي اللي هو يزداد يعتبر رقم قياسي في النشاط العملياتي للحماية المدنية من أهم الأرقام اللي سجلتها الحماية المدنية 5532 تدخل خلال شهر جويلي 2026. دونك الحقيقة أرقام تعكس التحديات اللي تواجهها الحماية المدنية تعكس المجهودات اللي قائمة بها الحماية المدنية ومختلف الأطراف الأخرى. راهو كيف نقول الحماية المدنية رأي الحماية المدنية ما تدخلش وحدها، راهو شرتو في الحرائق الكبيرة ولا في التدخلات الكبيرة تدخل ضمن لجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اللي تضم جميع هياكل الدولة. نحكيه على إدارة الغابات، نحكيه على الأمن، نحكيه على الحرس، نحكيه على السيج، نحكيه على السونيد، على التجهيز، على البلديات. تقريبا أجهزة الدولة الكل تتحد وتتحالف لإخماد الحرائق الكبيرة.
10: شفنا حريق طريق تونس بنزرت البارح.
6: أي صحيح.
10: تم السيطرة عليه
6: أي تم السيطرة في حدود الساعة 14:05 هذه تم علمنا على حريق اتضح أنه فما حوالي 5000 متر مربع في أعشاب جافة وجارة كاسية هذه في طريق السيارة بنزار تونس على مستوى الكيلومتر 15. الحقيقة هو شكل شوية دخان اللي غطى على الأوتوروت مما ساهم في انعدام الرؤية تقريبا بنسبة كبيرة. ما عادش نجم السواق
9: نشوفه.
6: دونك التجأنا مع زملائنا في الحرس لغلق طريق السيارة لبضع اللحظات حتى تمكننا من السيطرة النهائية على الحريق. ما عادش فما دخان ومن بعد رجعت حركة المرور عادية. ولكن حركة المرور ما تعرف كي باش ترجع باش تاخذ شوية وقت يعني. ولكن الحمد لله تمت السيطرة عليه والحالة عادية.
9: المقدم خليل المشري، الرقم قياسي متاع تدخلاتكم دونك رقم قياسي متاع حرائق زادة، السبب فيها اللي هي السخانة فقط وإلا فما العامل البشري سواء عن حسن ولا عن سوء نية صارت العملية اللي خسرتنا برشا مكاسب متاع البلاد اللي هما نفس نتنفسوها الأشجار والغابات هذه؟
6: هو سي حاتم العامل البشري موجود، السلوكيات الغير مسؤولة موجودة من رمي أعقاب سجائر من تخييم من إشعال النار حتى في محاذاة الغابات الحقيقة موجودة. ولكن موجة الحر الاستثنائية اللي نقول أنا بالحق استثنائية شهدتها البلاد في الفترة باتير من 11 جويلية استثنائية رغم من ناحية درجات الحرارة اللي سجلنا أرقام قياسية عمرنا ما وصلنا لها، استثنائية من ناحية طول المدة تاع موجة الحر. كانت الموجة الحرية المعتاد أنها تدوم 3-4 أيام من وقتها نسميها، احنا دامت أكثر من 4-5 أيام. دونك الحقيقة الحرارة والسخانة هذه مع هبوب الرياح ورياح الشيل هي اللي ساهمت في اتساع رقعة الحرائق. وشفنا الحرائق في السلسو تاع تكرونة اللي وصل تقريبا إلى حدود 9000 هكتار حريق تكرونة واحد. دونك الحقيقة كما قلت لك موجة الحر هي اللي ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعته.
9: اليوم بحر مضطرب، وإذا كان نقوله بحر مضطرب ننبه ونواجه ونطلب وندلوا على المصطفين باش يساعدوا رواحهم ويستحوذوا رواحهم، والحماية المدنية عندها دي ميساج وسي توصلهم في باب التوعية. نجمو نقوله للتوانسة في بحر مضطرب وفي أيامات زادة باش تعرف شوية هكا رياح واضطرابات على السواحل متاعنا احنا الساحلية؟
6: شو الأرقام اللي سجلناها إلى حدود 6 أوت من 1 جوان إلى 6 أوت أنه فما انخفاض كبير في عدد الوفيات على الشواطئ تقريبا عندنا 26% انخفاض، ولكن عندنا ارتفاع في عدد التدخلات وفي العباد اللي تم إنقاذها. هذا شنو يدل؟ هذا يدل أنه الخطة كانت ممتازة وأنه الجاهزية تاع الحماية المدنية كانت في أعلى مستوياتها. ولكن أنا كان أعطيك الأرقام اللي سجلناها كما نقول لك مثلا حالات الوفاة اللي سجلناها 45 حالة وفاة مقارنة ب 61 عام ناول، بالرغم أنه العدد أقل ولكن العدد يبقى كبير. وهذا مهما كانت تعدادات الحماية المدنية ومهما كانت الإمكانيات المتوفرة في حراسة السطوط نتاعنا وحدنا ما نجموش نعملوا حتى شيء إذا كان ما يكونش المواطن واعي، إذا كان ما المواطن ما يعاونناش في الاستجابة للتوصية تاع الحماية المدنية ماهيش باش تكون النتائج ممتازة الحق. دونك هنا شنو المساج اللي نحب نوصله؟ احنا عندنا ثلاثة أعلام هذوما اللي درابو اللي نعلقوهم فوق نقاط الحراسة اللي هما الألوان نتاعهم معروفين والناس كل تعرفها، الأحمر والبرتقالي والأخضر. الأحمر كي ترى درابو الأحمر معلق فوق نقطة الحراسة راهو ممنوع السباحة، راهي السباحة ممنوعة نهائيا. مش معناها راونا نعوم وتايش روح، لا راهو ممنوعة كومبليتمون.
9: البرتقالي اليوم اليوم اليوم احمر يظهر لي هكا ولا لا؟ اليوم بحر مضطرب،
6: النقاط فما بعض النقاط اللي فيها اللون الاحمر خاطر احنا راهو يوميا منذ الصباح الباكر معناها في حدود الرابعة الخامسة صباحا يتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي
9: اللي هم
6: مشكورين يعطيونا حالة البحر نقطة بنقطة واللي على أساسه احنا نحطوا الدرابون تاعنا. ولكن تبقى كما قلت لك لازم شوية وعي من السادة المواطنين خاصة
9: الأحمر راهو ممنوع السباحة يقول لنا حضرة المقدم خليل المشري، في حين لورانجي معناها البرتقالي السباحة مسموح بها
10: بالحذر مع الحذر. وعنا الأخضر
6: والأخضر أنه زاد السباحة ونقول زاد مع الحذر حتى كي تبدأ اللون الأخضر موجود زاد نعومه ما نجازفوش ما ندخلوش البلايس لداخل برشا نحاولوا نردوا بيننا يسيرتو كي تبدأ فما ريح نحاولوا اللي بوي اللي شامبرير واللي زيتنا الصغار ما نستعملوش اللي بوي اللي شامبرير خاطر شو نقول لك خاطر في لحظة راهم نجم الريح يهز البوي وتدخل داخل ما عادش تنجم تخلص عليها دوك هنا ميساج خاصة للأولياء واللي أنا ديما نركز عليه الميساج هذا ردوا بين على تغيراتنا خاصة في العمر ما بين 4 إلى 10 سنين في الشومبرير يبدأ طقس ريح توا شهر أوت باش يتميز بالتقلبات المناخية نتاعو باش يكون فما سخانة تيح العباد مازالت باش تعوم في البحر ولكن باش نشهدوا زيادة تقلبات مناخية باش يكون فما برشا ريح باش يكون فما برشا أمطار دونك في أوت ردوا بيننا على الشطوط نتاعنا إن شاء الله.
10: هل تحسنت الامور على الطرقات نتاعنا مختلفه الطرقات والتدخلات نتاعكم مشكل العدد نتاعها اذا كان عندك الارقام والمعطيات امامك
6: والله الحمد لله بالنسبه لحوادث المرور من 1 جوان الى 5 اوت هناك فما نقص في عدد الوفيات وبالرغم انه فما ارتفاع في عدد الحوادث ولكن عدد الوفيات فما الحمد لله سجلنا نقص تقريبا ب 2 الى 2.5%
10: بالنسبه اللي عندي انا معطيات من معهد من المرصد الوطني للمرور معناها لسلامه المرور الانخفاض بنسبه 19.41% الى حدود 5 اوت الجاري في حوادث المرور سجلت الانخفاض هذا في حين ارتفاع في عدد القتلى في هذه الحوادث بنسبه تفوق 10% وفق الاحصائيات المنشوره على موقع المرصد الوطني لسلامه المرور التابع لوزاره الداخليه.
6: هذوما الاحصائيات على المرصد الوطني اللي احنا في تنسيق معاهم ولكن انا اعطيتك الفتره اللي ماهوش على معناها من اول العام والا شهر دونك هذاك من بعد تو يصير معناها كورديناسيون بين احنا وياهم اللي باش نخرجوا معناها الاحصائيات الموحده ولكن انا اعطيتك على الفتره هذه معناها
10: واضح واي اي شخص نخسروه في الطريق راهو ثروه البلاد هذاك المواطن التونسي العزيز الغالي والمواطن التونسي فبالتالي ماذا بينا نقصوا من الحوادث هذه ونقصوا حتى من الجرحى والحالات اللي قاعده تموت على الطريق الله يرحمهم ساعه وبربي مع بعضنا نعملوا مجهود باش نستحفظوا على سلامه كل مستعملي الطريق
11: على مستوى التدخلات داخل المدن والاحياء سنة تقريب منخفض الحالات نتاع انفجارات مثلا في منازل الغاز الطبيعي أو بعض الأحداث كما شهدناها قبل الحريق في قابس ولا غيره سيد الوكيل
6: منخفضة من الناحية منخفضة من ناحية
11: يعني تراجع العدد من العدد الأحداث
10: من العدد
6: صحيح هو فما ولكن تم تسجيل بعض الحالات اللي يقول متفرقة بين الولايات الحقيقة معناها نشهد كما شفنا في ولاية تونس نشوفنا في ولاية ريانة زاد في المناطق الداخلية فما بعض التدخلات من هذا النوع فيه العدد نقص ولكن موجود وهذا نقول أنا نحاول سيد المواطنين راهو زاد مساج للتوعية أنه يعني ردوا بينا في حرائق المنازل ولا في الانفجارات راهي ما هي سهلة خاصة إذا كان يكون فما تسرب تاع غاز راهو كلي تنسيل نتاع أنك تشعل الضوء وإلا تشعل بريكية ولا راهو ريسك مرتفع جدا للانفجار يعني هنا مساج للمواطنين أنه ردوا بينا في الحكاية
10: إن شاء الله ربي يبقي ستر عليهم.
11: قداش يتطلب التدخل بين المكالمة اللي تجي للنداء وتدخل الحماية المدنية تو في بلادنا؟
6: الوصول على عين المكان معناها للتدخل.
11: أي
6: احنا في الاستراتيجية الوطنية نتاعنا نحبوا نوصل 10 دقائق اللي هي تو حاليا عندنا 65% من المواطنين التونسيين يتمتعوا بالخدمة هذه في مجال الإسعاف. علاش 10 دقائق في مجال الإسعاف؟ خاطر الوظائف الحياتية للشخص المصاب تنجم تبقى تستنى 10 دقائق للقيام بالإسعافات الأولية بعد 10 دقائق ندخل في نوعا ما في الريس. احنا تو الهدف نتاعنا في المخطط الوطني لتحليل الأخطار والحد منها ان نوصلوا ل 70% من التوانسة يكونوا عندهم خدمة الإسعاف في 10 دقائق وذلك بإحداث وحدات جديدة تو في حدود 2026 عندنا 126 وحدة قارة للحماية المدنية إن شاء الله في 2030 نوصلوا ل 147 هذا الهدف
10: يعطيهم الصحة
6: وقتها باش يكون عندنا 70% من المواطنين التونسيين عندهم تغطية بعشرة دقائق وأقل في خدمات الإسعاف.
9: يعطيكم ألف صحة، شرفتنا حضرة المقدم خليل المشري، من خلالك أنت نحيي كل أبنائنا وبناتنا في الحماية المدنية على هذا المجهود الجبار، ونجدد تعازية وترحم على الوكيل رضوان الحاجي والوكيل رشدي بوعلاق من الحماية المدنية اللي فقدناهم مع الناس أيامات، ما هما قاعدين يواصلوا في القيام بواجبهم، الله يرحمهم وينعمهم. فاصل ونتواصل، ابقوا معنا راجعين.
12: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jouer FM sur Instagram.
13: Instagram.
12: Hashtag Jouer FM.
13: Publicité.
14: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
15: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
16: اكتيف صفك
17: سيف سنيك، اكتيفي صفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اريدو طور عالمك.
19: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
20: ربي عليكم
21: شبه لغيكم
20: المتاج
21: مع ميكرو جوهرة.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
2: عندك أغاني
3: جوهرة أفهم
4: بمليسيتي
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة
6: من 6-9 صباح
5: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة أفهم تيفي. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: قال لك دق الباب تسمع الجواب. احنا دقينا الباب دخلنا للبيوت من ابوابها ومشينا لمشروع محطة تحلية المياه متاع البحر بسوسة، وطلبنا من سيد رئيس المشروع رئيس مشروع محطة تحلية المياه بسوسة السيد منصف عمارة باش يكون على ذمة مستمعينا ويعطينا كل التفاصيل وين وصلنا اش مازال وقتاش علاش كيفاش، هذا الكل يجاوبنا عليهم في المتابعات.
2: هذا هو حاتم، علاش لحد الآن ما اشتغلتش المحطة وزودة المواطنين بالمياه اللي يحلموا بيها عندهم مدة؟ مش كل معنا سي منصف عمارة رئيس مشروع محطة تحلية المياه بسوسن، يقولوا له صباح الورد.
3: صباح النور وسرور ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم ومستمعاتكم ومشاهدين ومشاهداتكم إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة وشكرا على تحت الفرصة.
2: السؤال الأول، شكرا لك سي منصف، علاش ما خدمتش المحطة؟ هذا كل المواطن في سوسة في الساحل لا في تونس كل يقول علاش ما خدمتش المحطة سي منصف؟
3: والله يا سي خليفة حبينا نوضح كل شيء. بالنسبة للمحطة، هي محطة إن شاء الله معناها هو مشروع بكلفة 130 مليار، هو مشروع انتظروا التونسي الكل، هو مشروع إن شاء الله معناها اكتمل معناها بأقساطه الكل، كي لأن المشروع هذا في 4 أقساط، في المحطة كقسط، وثم المحطة نتاع، وثم القسط الثاني مد القنوات، وثم الكهرباء نتاعه، وثم الرب نتاعه، الأقساط الكل نتاعه جاهزة، المحطة الكل جاهزة. طبيعة المشاريع وطبيعة هي صدوم معناها مشاريع ميجا بروجي. المشاريع هذه تخضع الى جزئيات فنيه دقيقه جدا قبل ان باش تدخل وباش تشتغل، يلزمها تمر على مراحل تجارب. ويظهر لي ثم من المستمعين نتاعكم فنيين وناس تفهم في في في, في المجال هذا، التجارب هي تجارب دقيقه تقنيه يمر بها اي مشروع قبل ما يدخل حيز الاستغلال. اللي يمكن اللي زاد معناها خلق شويه من القلق وكل شيء هو الطلب المتزايد على الماء خاصة خلال الصيف هذه، واللي كنا حبينا أنه نأمل المحطة هذه تدخل الصيف هذه، لكن لحد الآن معناها ما سهلش ربي. اللي نقول إن شاء الله في القريب القريب
1: وقتاش يسهل ربي.

0: انت معناها في مرحلة تجارب للتحلية؟
1: في المراحل الأخيرة إن شاء الله للتجارب إن شاء الله قبل ما تدخل في حيز الاستخدام. خاطر خلينا نوضح كل شيء بالله كان تسمحوا. المحطة مقسومة إلى جزئين، هو جزء متاع معالجة أولية، هي والجزء الثاني اللي هي القلب النبض للمحطة، اللي هي للأغشية التنزح العكسي. أغشية التنزح العكسي هي القلب النبض لكل محطة متاع التحلية، والمشروع هو مش معناها مصمم ولا العام ولا هو مشروع مش يكون للجيل هذا والأجيال القادمة. لذلك يلزمنا نحافظوا على الديمومة متاع المشروع هذايا لسنوات ولسنوات قبل ما يقع تمرير الماء إلى الأغشية متاع التنزح العكسي. يلزم يمر بعملية معالجة دقيقة لأنه اللي تتوفر فيه مؤشرات، مؤشر متاع نقاوة وما يعبر عليه مؤشر النقاوة والمؤشر حامل الطمي.
0: هي على مستوى التجربة مؤشر النقاوة التجارب شقعة تعطينا حاجة
1: هي عملية هو حقن مواد كيميائية، هي حقن معناها عملية فنية دقيقة جدا اللي لحد الآن إن شاء الله صحيح احنا نتفهم وطالت شوية وحبينا أن تكون تدخل قبل في السيف، لكن إن شاء الله نقوله احنا توا مرينا إن شاء الله رو حبينا نقوله راهو نخدم 24 على 24 ساعة معناها الفرق الكل متجندة. حاليا ثم تحسن قربنا ان شاء الله من الهدف اللي باش نفرحوا فيه التوانسه كلهم، نفرحوا فيه ان شاء الله متساكنين ومواطنين الجهه هذه ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله. هذا ما نقولوه. اذا هي مرحله التجارب، مرحله اوسي ان نثبتوا في كل صغيره وكبيره متعلقه بتحليه المياه نظرا لاهميه العمليه تكون سليمه معناها هذه المياه. مع البعض يتحدث ان فما مشكل في المياه، هذا صحيح ولا لا؟
1: هو انا طلبت الحق حق الرد، ومعناها على اذاعتكم المحترمه جدا، وخاطر ورد على الاذاعه نتاعكم عن اللي على لسان النائب اللي تابع ولاية المستير نائب الاقليم والجهات سيد حسين مزالي، وانا مانيش باش ندخل لهنا في جدال وكل شيء، ما جست من واجب العلمي ومن واجب الاكاديمي والمهني اني باش نوضح ونحط الامور في اصابها ونصحح المفاهيم، لانه ورد لكونه المحطه اشتغلت والمحطه انتجت معناها ما غير صالح للشرب، والمحطه انتجت ماء فيه بالعكس فيه ماده خطيره، وهو ما افنده تماما وخبر عاري من الصحة تماما، لأن المحطة لم تشتغل ولم تنتج حتى قطرة إلى حد الآن. وقبل ما تشتغل المحطة وقبل ما تنتج أي قطرة يجب تكون تكون المياه ذات جودة ومطابقة للمواصفات التونسية وموافقة عليها معناها أعلى السلطات اللي هي وزارة الصحة، خاطر احنا ما نخدموش وحدنا، رهنا معنا هياكل رقابيه اللي هو خاطر الماء هو يهم صحه وسلامه نتاع العباد الكل.
2: المياه اذا المياه ما عملتوش التحليه نتاعها وما شبتوش وما لقيتوش فيها مشكل كبير، هذا ما تقولوا لنا سي منصف هكا ولا لا؟
1: هو خاطر ورد على لسان النائب المحترم يقول اللي كونه المحطه دخلت حيز الاستغلال والمحطه انتجت المياه والماء اللي انتجته معناها غير صالح للشرب، وبالعكس فيه ماده خطره، اللي انا حبيت نقول راهو هذا غير صحيح بالمره وافنده تماما. ونقول حتى كان ثم اللي احنا الخبر هذا يرى اثار بالبلبل واثار الشكوك لدى الراي العام وتنقلت وحتى وسائل معناها اعلام عالميه، واذا كان ثم منه رانا قلنا ثم منه ما عندناش حتى اشكاليه، ان المحطه الى حد الان حتى القناه نتاع الضخ اللي بعد المحطه ما فيها حتى قطره، وكل ما قلناه وكل ما قاله حتى الرئيس مدير العام من خلال مداخلاته راهي المحطه في فتره نتاع تجارب، والفترة متاع التجارب هذه تختلف من مشروع المشروع، تختلف من الحيثيات. صحيح نعتبره احنا نقوله انا نتفهم قلق المواطنين، نتفهم قلق العباد، مين نقوله راهو اصبروا علينا ان شاء الله رانا قريب نوصلوا للهدف. وهذا اللي نجم نقول، والله سي حاتم 30 عام في المجال و30 عام في المشاريع، اللي يقول راهو بلادنا في امان ان شاء الله، وإحنا هذا هو الهدف في حتى المشروع.
2: وعندنا ثقة في طاراتنا وفي أولادنا وفي مهندسين.

0: تزيدوا في تقنين عن الثقه فيكم.
1: في حاتم راهو المشروع هذا رجعناه من التحكيم الدولي، راهو المشروع هذا يتعدى عليه كوفيد، راهو المشروع هذا يتعدى عليه معناها كافه اللجان نتاع هذا الكل في الماضي معناها. ثم ما الحمد لله اليوم وصلنا مشروع قائم الذات جيست. انت مصبرتوا علينا برشا الساده المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، الصبر علينا برشا نتفهموا الوضع كل مواطنين كيفكم، رانا مقصوص علينا الماء كيفكم، نتألموا كيفكم، لكن شوية صبر لأنه نحب إن شاء الله نهار نحط المحطة هذه تدخل بسلام وما عادش وما نوقفوش إن شاء الله، إنه فوق دخلت إن شاء الله معناها مش تدخل بصفة مستمرة
0: إن شاء الله يا ربي. هذه رد على راهو مش على جو، على النائب حسام زالي مع المجلس الأقليم والجهات اللي صرح البارحة عن نحن في إذاعة جورة ونداكور، والتوضيح جانا من عند سي المنصف لنا نقول ربي يعينكم، عندنا ثقة تامة في أولادنا وبناتنا وفي إطاراتنا اللي قاعدين يخدموا صباحا مساء ويوم الأحد، إن شاء الله نوصلوا بسرعة لأنه تعبوا الأخوة خيان في الساحل، مش العام الأولاني راهو أعوام في جرة بعضها ما فماش ماء، الماء مقصوص لفترات طويلة، إن شاء الله نخلطوا بسرعة شديدة ولكن مش بالسرعة هذيك أزرب. لا لا لا، زاد بتأني في خصوص الأمور التقنية والفنية والتحاليل والدنيا كلها. نحب نشكر حضرتك سي منصف عمارة، بارك الله فيك. إذا كان فما إضافة فضلة، إذا كان عندك إضافة تفضل.
1: بارك الله فيك جيس شقور، راهو كما قلت سيادتك راهي جيس كما حدث للسرعة للتسرع للسرعة، هي عملية دقيقة، هي عملية متاع ضمان، تنجم تشري كهرباء تخسر الضمان متاعك أنك عملت فيدونج البرة حتى عملته بنفس الزيت، دونك العملية دقيقة جدا في فترة دقيقة جدا، وإن شاء الله بسلامة ربي الكل منوع به الناس، وإن شاء الله المشروع سير النور قريبا، وإن شاء الله نسب المحطة، وإن شاء الله تكونوا أنتم من أول الناس اللي يكونوا موجودين بحذنا إن شاء الله يا رب.
0: خويا سي المنصف شكرا ليك، احنا على ذمتك بربي لإيصال المعلومة الصحيحة ونأخذوها من المصدر كما عودنا. وسي المنصف عمارة مشكورا، رئيس المشروع متاع محطة تحلية مياه البحر بسوسة، في القريب يقول لك راهو الموضوع تقدم برشا، في القريب ان شاء الله تكون جاهزة باش تعاوننا في مشكلة المياه في سوسة. فاصل ونرجع مع الخليفة متاعنا لكتاب الويكاند اللي نخدمه به حسن.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: حدود الظل باش نشوفوا هذه الرواية الجديدة في كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند.
2: كالعادة حاتم على أبواب الويكاند نختم به كتاب الويكاند اللي عودنا به متابعينا مستمعينا مشاهدينا مع الأستاذ محمد العربي حدود الظل. نقول لك صباح الورد أستاذ.
3: صباح الخير أهلا وسهلا.
1: شي محمد العربي اللقب كامل بربي شي محمد العربي شو اللقب وي. كامل قلت لك اللقب كامل متاع حضرتك
3: محمد العربي انقزو
1: انقزو محمد العربي انقزو مرحبا بك
2: اي سي محمد اعطينا بسطة عن العنوان حب نفهم الكتاب من العنوان وانا متعدي هك في المكتبة حدود الظل اي حدود للظل تسمع فينا يا سي محمد
3: اي معك اي العنوان هو نسمع فيك
1: سي محمد
3: الو
1: سي محمد العربي نتذكرك المذيع الرجولي بحذاك تسمعنا بالتليفون 5 على 5
3: نسمع فيك نسمع فيك
1: باهي تفضل سيدي اعطينا شنو هي الحكايه نتاع الحدود هذه وين تبدا وين توقف
3: العنوان هو إشكالية الرواية لا حدود معناها في الأصل لا حدود ما تجمش تقف عند حد معين وتقول هنا يفضل من خلال الرواية والسردية تكتشف ويكتشف القارئ أنه لا مجال لوضع حد لموضوع معين تتداخل الحدود تتداخل الظلال وتشكل الحدث
2: يعني الوقائع في حالة انسياب تقول انت دي مسائرة بالضبط. دي مسائرة
3: هي رواية مبنية مش على الأشخاص إنما هي تشابك الأحداث
2: ولكن الأحداث منطلقها واقعي أم ذهني
3: والله الرواية منطلقة من وقائع موجودة في مجتمعنا لكن تصوراتها وتخيلاتها وتشابكها هو الجانب الروائي والخيالي
2: والإبداعي والخيالي من قبل سي محمد العربي الإطار الزماني والمكاني هكا الرواية سي
3: ما يمكنش تحديدها بإطار زماني لأنه الأحداث باختصار شديد ما يتعلق بالتعرش الجنسي ما يتعلق بقصة الحب بالنضال الطلابي غير محدودة زمنيا لكن مكانيا من خلال المدن القرى التونسية العادية معنا
1: الرواية صادرة عن أي دار سمحني
3: دار سر النشر
1: وقديش عمرها توا قديش عندها شهر شهرين 3 شهور عام قديه تقريبا
3: في فيبري 26
1: فيبري توا معناها هذه خرجت نقاوها في المكتبات
3: موجودة بمكتبات بطبيعة الحال
1: في 30 ثانية إذا كان نقول لك خاطب توا المستمعين والمشاهدين باش تقول لهم يجاو خذوا الرواية وقرأوها كيفاش تقول لهم شون تعطيهم باش تخليهم يمشي ويفركسوا على حدود الظل في المكتبات ويشريوها ويقرأوها
3: أنا ندعوهم بالإبداع الطريف في الرواية أنه رواية مبنية على شخصيات مش على حديث التوغل في أعماق الشخصيات وخلفيات الفكرية والاجتماعية
1: شكرا لك يعطيك ألف صحة بربية هكا حدود الظل نحبكم تقرأوها تعلقونا عليها تكتبونا وتعطينا ملاحظاتكم شكرا لك شكرا لخليفة شكرا مروة شكرا منال سعاد لخين كل في سوسة شكرا لكم انتم على الاستماع المشاهدة إن شاء الله جمعة مباركة للجميع نهاية أسبوع مريحة نتلقاو بإذن الله نهار 2 القادم من 6 إلى 9 متاع الصباح جمعة مباركة واستحفظوا لي فيها على سلامتكم خاصة في الطرقات نقصوا شوية وحيدة توصلوا سلمين غادمين نقول لكم باي وتحية تونس

0: سيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد، شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550، وفما زيدا ساكادو سكولار 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينغو
3: سافرناش بلوش
5: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو، شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
6: أريدو طور عالم
7: جوهرة
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تدخلت طائرتان عسكريتان أمس الخميس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، ما شكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. اللولاني أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 مترا، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل الأنقاع ببوسالم من ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل المرقب بالكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، خصصت لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء، وذلك تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري، حيث قدم ممثلو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرضا حول الوضعية الحالية، تضمن تقييما لمستوى انتشار الحشرة ومختلف التدخلات والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم تنفيذها في إطار مقاومة هذه الآفة. تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية زغبان أشغال صيانة وتهيئة وتحسين للبنية الأساسية، وذلك ضمن برنامج جهوي لتأهيل هذه المؤسسات بكلفة جملية تناهز 3.7 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية للسنة الدراسية المقبلة. والي زغوان كريم البرنجي أدى أمس زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المؤسسات التربوية بزغوان لمتابعة نسق أشغال الصيانة وللوقوف على مدى تقدمها بما يضمن جاهزية الفضاءات التربوية لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي في أفضل ظروف مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. دوليا، قتل فتى قاصر جديه بالرصاص قبل أن يردي 6 أشخاص آخرين على الأقل بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك هذا اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به الشرطة المحلية. هذا وقد تضربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به، إذ أشارت بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا عليه النار واردوه قتيلا، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر. أودع القضاء الإيطالي أمس 8 جزائريين السجن الاحتياطي للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة لتهريب المهاجرين بين الجزائر وسردينيا وفرنسا.
8: للمزيد من الأخبار

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلام يا جوهرة، فاهم بربي اللي رئيس الدولة الحكومة يظل يسمع في كلام في نوبات وبيت عميق مكنجين، معناها صيف تو مكنجين ثلاثة أربع شهور ما فماش حتى فرنك ترجع مصاريف. رايح هذه أخويا سكر علينا الكلام يرحموه، راي غلطة عملوها اللي جابوها لنا، معناها حتى في أوروبا سكر ما عادش كلام، رجعنا لأسيرونس بلدي نخدمها والسلام عليكم.
3: السلام يا جوهرة، فاهم نسمع في طبيبة تحدث على مرض السكر، قالت أن 27% من الشعب التونسي وخاصة الكهول مرضى بالسكر درجة ثانية، وهذوما مش قاعدين يتبعوا في قواعد مرض السكر، مش قاعدين يتبعوا فيه. الحقيقة نقول لهم صراحة صحيح ماناش قاعدين نتبعوا فيه بما فيه مانا، ثاني راه فهمت الخيارات السبعة قدامه باش تحبه مش يصبر ترى ما ينجمش، لكن يستعمل في الدواء ما نستعمل فيه الدواء صحيح، على الأقل فهمت حتى كان من ما يطلعش سكر برشا يولي بالدوم ويقعد زوج جرامات جرام 80 هاك المعدل هذاك، نبدا الحلول الاصطناعي الحلول الطبيعي الموجود في الغلاف هذا غالب هذاك هو قضاء وقدر. عاد دوم كما قال المرحوم عبد العزيز زعوز اللي مات بشبع مرحوم.
4: عفانا يا جو ربي نوت بالسيد الوالي تاع سوسه، ربي قطار اللي يرجعوه تاع قبل التسعينات الثمانينات بدات كي نحوه تو من عام 99 على الاقل يرجعوه قطار الصباح وقطار في الليل، صحيح يتعدى نعت على القلعه الصغيره كل نعت من سوسه من صباقه سنقاب سقاسه على الاقل يوليو ذكريات، يرجعوا له ذكريات قطار سوسه نصاق ميساج حتى قطار الصباح وقطار بالعشيه. الله يرحم والديك السيد الوالي السيد رئيس مدير عام الشركه الوطنيه للسكك الحديد التونسيه، يرجعوا له قطار.
5: ألو عسلامة، بربي حبيت نعرف الإجراءات اللي نقوم بها مع القرض وشنو المطلوب وشنو اللازم، فما شروط ناخذ قرض يعني نجم ناخذ 3 ملايين 4 ملايين عادي؟
6: حاب نتطرق الموضوع مهم ياسر، الشركات الوهمية اللي توهم في الشباب بالخروج لبرا أوروبا، خاصة مثلا أنا ولد أختي عمل كونترا مع شركة قبل ما توصل المدة المحددة اللي هما حاطين في الكونترا من شهرين الأربع أشهر هي المدة المحددة باش يحضروا فيها الكونترا وكل شيء، حنلغوا الكونترا، قالوا لنا لا يلزمكم إلا ما تخلصوا الفلوس اللي خلصناها لكم اللي 100 أورو عملوا بها للفيز للدولة الأوروبية، صراحة حسنا اللي هي تحايل. هذيك علاش نحب نوصل صوتي ونعرف شنو الإجراءات اللي نجم نعملوها وباش نجم في حقنا.
7: جنة بياتي كنت عايش لسبت عيد ميلادها وقلها صلى ديما دي أسحى ومتعلقة وصلنا شوك فيها للمراتب.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: في ام جي جمعه سبتحت سومنا مع انتحد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550 وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في عوض 40 دينار و 990
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: جوهرة
4: Publicité.

0: عدل الموجة واسمع جوهر الفرح. في المستير والمهدية على 89 الرابع.
1: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Les Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.
2: Omnesh, Kharajnesh, Mshinesh, Sharjinesh, Belfinesh. ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك
6: جوهر
7: اف ام بوبليسيتي
8: Business News.
9: مرحبا بكم على نسكل في بزنس نيوز. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أعلنت عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وأيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات اللي يشهدها الاقتصاد الرقمية. باش يتم الإعلان عن برنامج رسمي خلال فعالية افتراضية باش تنظم نهار الخميس 14 أوت 2026 تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية باش تفتتحها وزيرة الأسرة بحضور ممثلين عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا باش يتضمن اللقاء الافتراضي وفق بلاغ صادر عن المنظمة تقديم لمكونات هالبرنامج وأهدافه وشروط وآليات الترشح إضافة إلى عرض مراحل انتقاء والاستفادة من هذا التكوين. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. شارك في ورشة إطلاق هذا المشروع في العاصمة عدد من ممثلي وزارة الصناعة وأيضا وزارة الاقتصاد والبنك الإفريقي للتنمية وشركة تونسية الكهرباء والغاز وأيضا ممثلين عن المجلس البنكي والمالي والشركة التونسية للضمان فضلا عن مؤسسات مالية وممثلين عن برشا مؤسسات صغرى ومتوسطة ومكاتب دراسات وشركات مختصة في مجال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى عدد من الشركاء الفنيين والمؤسساتيين. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكيري أكد بالمناسبة أن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأضاف في هذا الصدد أن المشروع من شأنه أن يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. في تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة وحسب ما هو متوفر من معطيات موجودة على موقع البنك المركزي التونسي فإنه بتاريخ 5/8 يتوفر الحساب على 826 مليون دينار بالنسبة لقيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6/8 فإنها تناهز 24928 مليون دينار بأيام التوريد في حدود 97 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 5/8 في حدود 29818 مليون دينار. دوليا ارتفع سعر برنت فوق 83 دولار للبرميل لليوم الجمعة ونلقاه هكا استفاد من مكاسب الجلسة السابقة حيث أدت التوترات المتجددة في مضيق هرمز إلى عدم استقرار الأسواق وزادت الشكوك حول الجهود الرامية لإعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي بالكامل. تجري كينيا محادثات مع البنك الدولي للحصول على تمويل طارئ بقيمة نحو 450 مليون دولار، والهدف هو الحد من الأثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران والاستعداد لمخاطر الأحوال الجوية المتوقعة. هذا حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. للمرة الأولى منذ نحو 16 عام نجحت سوريا رسميا في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بحسب ما أعلن مسؤول حكومي، ونلقاو سوريا هكا حقت إنجاز اقتصادي في وقت قياسي بعد سنوات من الحرب. ووفقا لما قاله معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد أن المؤسسة تسلمت من الفلاحة السوريين ما يقارب 2.7 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، وتجاوزت بالتالي الحاجة السنوية المقدرة ب 2.55 مليون طن في سوريا. العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2203 ملم، الدينار الليبي ب 459 ملم، الدولار الأمريكي ب 2931 ملم، واليورو ب 3378 ملم. من بزنس نيوز في الأمان.
3: بزنس نيوز جوهر اف ام. توندونس
7: برعاية
10: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اريدو طور عالمك.
12: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. لقيت هذا وكما استنستوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. نعرفوا اللي كونه الصيف مازال متواصل والعطلة الدراسية مازالت متواصلة، هذاك علاش برشا يحاولوا يستثمروا الوقت هذا اللي ما فيهش قراية لتنمية الهوايات متاعهم. من أكثر الهوايات اللي موجودة حتى لهنا في تونس هي الدي جينج. دونك اليوم نحكي على لوجيسيال ولا أبليكاسيون اسمها يو دي جي. نلقاو فيها انترفاس سامبل انتويتيف، عندك دو بلاتين فيرتوال باش تنجم تعمل الميكس نتاع لي مورسو نتاعك، عندك اشانتيونور فيه اكثر من 80 صون انتغري، 16 افي سونور موجودين كيما ليكو ولا الفلانجر والاوتو سينك والاوتو بي بي ام نلقاهم موجودين. وهكا اليو دي جي يعمل لك سينكرونيزاسيون اوتوماتيكمون نتاع لي بيتس، ينجم يصلح لي تيمبو، شيء اللي يعطيك امكانيه باش تعمل دي ميكس ساهلين برشا من غير حتى اكسبيريونس قبل. تنجم زاده كيف كيف في لي ميكس تستعمل لي فيشي ام بي 3 نتاعك اللي موجودين على الماكينه نتاعك ولا على الاورديناتور نتاعك، وفما 3000 غنية بري تيليشارجي في وسط اللوجيسيال. تنجم تستخدم لي فونكسيون بوكل مثلا سكراتش، تنجم تعمل لي روبير انستانتاني وهكا لي ميكس نتاعك يوليو احسن. لي كيلوك زاد كيف كيف يشدوا لك التوناليتي، لي كواليزور 3 بوند يعطيك الامكانيه باش تصلح الصوت. الفيرسيون هي 30.04، اخر ميزاجور كانت نهار 31 اوت اللي تعدى. بالطبيعه يو دي جي غراتوي، يخدم على الاندرويد على لينكس في سيرفيس لينو، يخدم حتى على ويندوز. يو دي جي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، ماذا بيا ناخذ راي دي جي سامي في اليو دي جي هذا، زعما ينجح والا لا. ان توكا للحديث بقيه في لا
3: جوهر اف ام. توندونس توندونس
6: جوهر اف ام.
3: الدنيا
6: جوهر اف ام. جوهر اف ام.

0: تسمع في دولو مع أمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: عشر دقائق صباح نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بي دون لو على الدنيا وفيها جوهر اف ام. رافقكم حتى الماضي ساعه ثلاثه سوايع كاملين في المتابعات. اخبار الصيفيه, اخبار المرشي, جديد الحياه, وخاصه مع متابعتنا المختلف المستجدات في الشان الوطني, الشان الصيفي. ان شاء الله تعدى بقيه عطله جميله وخاصه امنه, ان شاء الله ربي يحمي التوانسه الكل. مرحبا سمي صغير في الاخراج, نرجس قلاله في الديجيتال, سعاد العدواني في الاستعدار, وامين الميلادي دي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. انت لقتنا كالعادة, تكون بالموزيكا اللي جينا بعد شوية مع عند

0: ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك
3: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: وريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
0: موج مع الموجات.

0: محمد السيفية.
1: 10:26 دقيقة، مرحبا من جديد في بيدون لو قفة الصيفية. اليوم تكون مع روضة العلاقي كالعادة من الكابون من نابل من الحمامات. جولتنا وين باش تهزنا يا روضة؟ صباح النور.
2: صباح النور أمين، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في قفة الصبح، في قفة الصيفية
1: الصبحية. الصبحية
2: هكا معناها صبحت شوية نسمة أمين. أجواء صيفية نجم نقولوا عليها، ولو أنه معناها أمين ثم حاجة بديت تظهر، بديت الكتب تخرج في الكراتب. راهو هاني نقول لكم
1: بدي وي عندهم مديده توا يدور لي مدة أسبوع. قاعد نشوف الستاند متاع الكراتب.
2: معناها البشائر العودة راهي بدات، معناها اللي ما عملش بروجرام واللي ما هكا معناها ما خذاش كونجي باش يمشي يصيف الكل. نقول لهم معناها وقيت، راهو وقيت هكا هو، معناها نقول لكم راهي كراتب خرجت. معناها
1: اليوم في السوق فما كراتب؟
2: قلت لك في المكاتب. تبقى معناها بدأت تعليق الكراتب، بدأت تخرج الكراتب القدام المكتبة، نلقاهم معناها ملحوظة هنا جست هكا معناها.
1: وانت كوالية يا روضة سألت على الكراتب الأسعار؟
2: لا والله ما سألتش الحقيقة، ما سألتش.
1: مازل بكري؟
2: مازلت خلي زيد شوية. معناها واحد كما قلت لك معناها اون بروفيت من الصيف الأجل شوية هكا
1: العودة،
2: وما زلت العطلة إن شاء الله. إن شاء الله معناها اللي ما عملش بروجرام باش يخرج ويصيف ويتفرهد شوية، معناها نقول له قيت، راهو قيت
1: باهي برشا. اليوم من الحمامات كالعادة روضة،
2: من الحمامات هزينا قفيفتنا وقصدنا ربي. إن شاء الله نلقاو الأسوام الملائمة وإن شاء الله نعبيوها بالخير يا ربي. إن شاء الله نبدأ بالخضر، ويقينا البطاطا على 2600، الطماطم 15%، الفلفل 3000، البصل 12%، البتنجان 15%، القرع الأحمر من 15% لل 2000، الخضر الورقية على دينار، ولد القمرة 3 دينارات، السنارية 2500 للربطة، اللي تو على 15%، وفما البندلاقة أمين إذا كان شتيتو بندلاقة ولا الخنقة.
1: سامي الهاني في المهدية احنا.
2: اللي حتى هوني موجودة البندلاقة بلفين الربطة.
1: بلفين؟
2: الخنقة نقولوا خنقة وإلى ربطة. بلفين
1: الخنقة والربطة، خلينا في الربطة خير.
2: هكاك الربطة بالفين. تنجم تجي بنينة البندلاقة، أنا جربتها أمين بنينة.
1: كيفاش جربتها بالضبط الناس اللي ما تعرفش؟
2: كيفاش أمين؟
1: كيفاش جربتها يعني؟
2: جربتها مرقة خضراء، مرقة بندلاقة.
1: أوكي واضح.
2: بالفول الشيح ومطوحة وكل تجي بنينة.
1: باهي برشا.
2: بعدين للغلة عنا التفاح من 4 دينارات ل6 دينارات و500، العنب من 5 دينارات ل8 دينارات، الخوخ على 6 دينارات و500، البطيخ على 3 دينارات و500 الكعبة، وبالكيلو 13%. بالنسبة للكرموز فما من 10 ل17 دينار. غالي شوية الكرموز. غالي شوي. فما الهندي كيف موجود على 4 دينارات، والدلاع على 13% الكيلو.
1: باهي
2: نتعداو للحوت. الحوت شويه كيما قلت لك معناها فما شويه ريح، الحوت مش موجود
1: موجود ومش في المتناول بالنسبه للسوق.
2: مش اي نجم نقولوا. عندنا القاروس على 28 دينار، الوراطه ب 23 دينار، الكروفيت على 38 دينار، كالامار 26 دينار، السردينه 6 دينارات.
1: السردينه 6 دينار.
2: اللحوم
1: نفهموا بقيت الاسوام نتاع الحوت دونك مش تبع.
2: كي تبدا عندنا السردينه غاليه معناها راهو الحوت كله غالي. هكا ولا ليه؟
1: هكا قالوا لنا وهكا علمونا وهكا نشوفوا فيه في حياتنا اليوميه.
2: هكا المحرار هو سوم
1: السردينه.
2: اذا كان لقيت سوم السردينه مرتفع راهو الحوت كل مرتفع
1: يتبع بعض. واه
2: باه نبدا نمشيو للحوم. نكملوا العلوش على 68 دينار، الهبره 52 دينار، الكوتليت 47 دينار، كمونيه حضرة بيش مفوحة تهز تحط في الطنجرة ديريكت، 52 دينار، الحمل المخلط 37 دينار، مرقاز 35 دينار، كبدة بالقلب على 56 دينار. ونختموا بالدجاج، الدجاج اليوم لقينا على 8650. عندنا مدة الدجاج السوم مستقر في 8 دينارات و500، اليوم نلقاوه يزيد 150 فرنك. الاسكالوب على 18 دينار و500، كبدة 14 دينار و375، الفخاض الدجاج 13 دينار، المرقاز على الفي لا 29 و500، والستيك على 17 دينار و850. ونختبوا بالحارة العظم اللي هي ب 11100. دونك هذه هي بورصة الأسعار في الحمامات.
1: على شنو اليوم الإقبال؟ على شنو اليوم مع قرب الويكاند؟
2: والله ينسى الجيش.
1: الجيش ديما الاقل
2: بكل الغلاء الغلاء الغلاء موجود معنا بارتو. الناس تولي تمشي لارخص حاجه واللي في المتناول
1: طبعا.
2: دونك الدجاج.
1: شكرا لك روضه، يعطيك صحه. تحياتنا طبعا فينا كل الحمامات. نابل الوطن القبلي بصفه عامه، نرجع معكم احنا بالموسيقى. مازلنا باش نحكيوا على سولج، نحكيوا زاده على ما انتم تتنقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبطبيعة الحال الموسيقى حاضرة معنا اللي باش تتواصل مع سيلاوي مع كارول سماحة. ما تود سويت خليكم معي من السيقة.

0: متعة.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 493. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: تسمعوا في دون لو مع أمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة
1: عشر 45 دقيقة في بيدون لو. نرجع معكم من جديد. حديثنا طبي في مفارقة خلينا نقول باش نبدأ حديثنا مع وثيقة كنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة موافقة لاقتناء جهاز للتصوير الطبي من وزارة الصحة، وين الصفحة الرسمية لوزارة الصحة كانت في بلاغ لها شركت صورة البلاغ والوثيقة اللي تعلم فيها أصحاب مطالب متعلقة باقتناء وتركيز أجهزة تصوير مقطعي بإصدار مزدوج البيت سكان الخاصين بالقطاع الخاص. ولكن هنا الغريب شوية في الأمر أنه المطالب هذم ما عندهمش شهر أو شهرين أو عام أو عامين، يرجعوا بين 21 سنة التالي، والموافقة تجي بتاريخ 3 أوت 2026، تاريخ إيداع المطالب من مجموعة من المصحات في تونس الكبرى أو في جهات الوسط الشرقي، يرجعوا من عام 2005 2006 2007 وحتى 2009، والموافقة نلقاوها بتاريخ 3 أوت 2026، أكثر من 20 سنة، فترة طويلة جدا. ويظهر لي لهنا تعكس الإشكال الإداري اللي نعيشوه مش كان في القطاع الصحي ولكن في بلادنا بصفة عامة. ترى أحيانا ديما نحكيه على البيروقراطية ونحكيه على الإجراءات الإدارية، وما يتمش يعني سماع برشا ناس اللي تتشكى واللي تقول هذا غير معقول. اليوم نلقى وثيقة رسمية اللي ما نلقاوش حتى الحق عذر أو سبب لتأخير كيفك، خاصة كيف نحكيه على أجهزة طبية متطورة، وين يعني تطور العلمي والتكنولوجي اللي تم تطبيقه في الطب قاعد يتطور يعني براتيكمون كل يوم كما في أي قطاع. بالنسبة للجهاز هذا علاش مهم أنه يكون في وقته موجود، هو حتى تو نجم نخدمه به، ولكن اليوم أصبح من الأدوات الأساسية لغير وليس من التجهيزات المتطورة جدا اللي نجم نكون فخورين بها. جهاز هذا اللي بصفة عامة غير طريقة تشخيص السرطان، يعتبر جهاز تصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني من أكثر التقنيات تقدما في مجال التصوير الطبي. ما يكتفيش بإظهار يعني مكان الورم أو العضو المتورم، لكن يسمح زادة بدراسة نشاط الخلايا في الجسم باللطف على الناس كله، وبالطبيعة الأهمية متاعه في مجال السرطان، يعاون الطبيب على اكتشاف الأورام في مراحل مبكرة وتحديد مدى انتشار المرض. دونك هذا مهم جدا. ولكن شنو الفرق بين 2005 واليوم؟ بين 2005 الجهاز هذا كان جهاز متطور جدا وليس متوفر بأعداد كبيرة في العالم إلا في بعض المراكز الطبية الكبرى في العالم. دونك إذا كان وقتها يعني 2005 حتى السنوات اللي بعد كان ينجم يكون معناه وجوده في بلادنا مهم جدا جدا، ولكن من 2005 إلى 2026 دونك تبدلت برشا حاجات. واليوم نحكيه على جهاز

ما نجمش نجاوب، ما عندي ما نجاوب. دونك خليوا الاجابه معلقه. ولكن المفارقه الثانيه انه اليوم زاد نلقاو والخبر هبط البارح، تونس ثالثه عربيا في الصحه. دونك نحكيوا على تصنيف عالمي، ماهوش تصنيف احنا عملناه، وكنت نشرته الصفحه الرسميه وزاره الصحه، نتائج تصنيف مجله سي اي او وورلد الامريكيه لانظمه الرعايه الصحيه بعنوان عام 2025. دونك قالت انه تونس تحت المرتبه الثالثه عربيا، 49 عالميا، وهو اعتراف طبعا دولي جديد في مكان القطاع الصحي التونسي. بدون شك الصحة وقطاع الصحي التونسي متميز بكفاءاته، بالباحثين متاعه، بما وصلنا له من عديد الإنجازات اللي ديما نحكيه عليها في جوهر FM في مختلف البرامج متاعنا، بين الطب والمستشفيات العمومية، اي نعم، وبين زادة حتى المساحات الخاصة. ما نحكيوش على الأكفاء والأطباء التوانسة اللي طبعا هما فخر للتوانسة الكل في تونس وخاصة خارج تونس. فما التجهيزات الطبية موجودة، مش ماهيش موجودة، ولكن نلقاها الأكثر في المساحات الخاصة. نعرف الناس كل، مش ناس كل تنجم تكون يعني تتمتع بال التجهيزات هذه بحكم الأسعار بطبيعة الحال. اليوم في التقرير هذا نحكيه على أسعار علاجية تنافسية مقارنة بالدول الأوروبية. صحيح ماهوش غلط، ولكن في المقابل كيف ما كنا نحكيه اليوم، البيروقراطية تعطل بتاتر هل مسار الطبي والصحي في بلادنا. اليوم نحكيه على مرتبة ثالثة عربيا، 49 عالميا. دونك إذا كانت الأمور خير بتاتر نكونوا أحسن في الترتيب هذايا، ونشاهد الشيء هذا على أرض الواقع. إن شاء الله ربي يحمي تونس وتونس الكل، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا مثل هل زنكدوت. نقول دونك 21 سنة باش يتم قبول طلب لتجهيزات، شيء ماهوش معقول، الحق ما عندوش حتى تفسير، تفسير الوحيد. دونك شيء ولينا نتعايش معاه هو البيروقراطية، مش كان في المجال الصحي ولكن في كل المجالات والقطاعات في بلادنا. نرجع احنا مع الموسيقى، وين بعد شوي كل موعد مع الأخبار، نوصلوا مع الدبارة، مع التصنيف، مع بنا إن شاء الله في ساعتنا الجاية، والموسيقى طبعا تكون حاضرة. ونخليكم توت سويت مع فضل شكر.

0: حياتي.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
2: من جمالية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. أنت عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرعوبة تتغشش على أمي وفيك لا يجب
1: إنها مرعوبة. تباع تذكر في هرقل بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. جوهرة جيت سيت، آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة.

0: موجز الإخبار. مصالح الحماية المدنية تسجل خلال شهر جويلية الفارط حصيلة نشاط قياسية بلغت أكثر من 23 ألف تدخل عملياتي، أي بمعدل يتراوح بين 32 و 33 تدخلا كل ساعة، وفق ما أكده رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، موضحا خلال مداخلة هاتفية على جوهر فم أن الحرائق تصدرت المحور الأول لتدخلات الإسعاف، حيث تم تسجيل 5532 حريقا خلال الشهر ذاته، وهو ما يعد رقما قياسيا وفق تصريحه. وزارة البيئة تعلن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مضيفاً أنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريباً جداً. في الأثناء، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قبلهم أن ترامب طلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب مع إيران. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن الكيان الصهيوني رفض خلال الجولة السابعة من المفاوضات مع لبنان بالعاصمة الإيطالية روما طلب بيروت الانتقال إلى منطقة جديدة تنسحب منها قوات الاحتلال في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من بسط الجيش اللبناني سيطرته بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب اتفاق الإطار. وختاما، وسائل اعلام يمنيه تفيد بسماع اصوات انفجارات في مأرب اليوم بعد قصف قوات تابعه للحوثيين مواقع في المدينه بالصواريخ والمسيرات. نهايه هذا الموجز، الى اللقاء.
1: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net تسمع في دونلود مع امين الميلادي على جوهر اف ام.

0: اسمع في دون لو مع أمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: مرحبا معكم من جديد في بي دون لو. مرحبا بالجميع. 21 دقيقة مواصلين مع أخبارنا ومتابعاتنا. نحكي على تونس. تونس اللي اليوم تعتبر أكثر دولة عربية وثالثة في على صعيد القارة الإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا حسب وزارة الشؤون الثقافية التونسية. يجي هذا بعد الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد في تونس ضمن قائمة اليونسكو. في البيان حكاية طبعا، وذكر كما ذكروا زادة تونس الكل أنه اليوم عنا 10 مواقع تونسية مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، واللي هي الموقع الأثري بقرطاج، المدينة العتيقة بتونس، المدرج الروماني بالجم، الحديقة الوطنية بإشكل، مدينة كركوان ومقبرتها البونية، المدينة العتيقة بالقيروان، المدينة العتيقة بسوسة، موقع دوغا الأثري، جزيرة جربة، ونضيف لها قرية سيدي بوسعيد. كيف الصحافة العالمية حكيت على الخبر هذا، وين نقلت وكالة سبوتنيك على عضو اللجنة العلمية الملف سيدي بوسعيد علي الشريف، وحكي على دونك الملف متاع سيدي بوسعيد، وين تم الاستناد على الخصوصية الجمالية للقرية وخاصة الطابع المعماري الفريد، وخاصة زاد القيمة الثقافية والروحية، وهذا شيء مهم جدا، وهذا شيء اللي اليوم يجلب السياح ويخلي تونس دائما متميزة في مختلف المناطق، وخاصة الاعتراف الدولي في مثل هالمناسبات هذه، كما إدراج مجموعة من المواقع التونسية في قائمة التراث العالمي لليونسكو. التصنيف هذا كيف في تصريح لعضو اللجنة العلمية قال هو اعتراف عالمي بتميز سيدي بوسعيد، واليوم تعزيز السياحة الثقافية والروحية هي المستدامة، وخاصة زاد التشديد على ضرورة الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية. حاجة تعمل كيف إن شاء الله ما يش آخر موقع يتم إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونسكو. ما زالوا فما برشا مواقع، فقط نخدموا لهم، نحافظوا عليهم، ونحاولوا نسوقوا لهم، ونحاولوا زاد ندعمهم، والدولة زاد تقف على الشيء هذايا، وكيف تنجم تكون تونس الأولى عربيا وعلاش لا إفريقيا. نرجع معكم بالموزيكا في بيدون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا الموزيكا. تواصل تسويت مع جورج راسي.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين،
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهرة اف ام.
2: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

وصل معكم كالعادة في بيدون لو. مرحبا بالجميع. 11:45 دقيقة. كيفاش باش يكون طقس اليوم الجمعة 7 أوت؟ عامة باش يكون مسحب، سحب تكون عامة وقليلة التكاثف محليا بعد الظهر خاصة في الوسط. درجات الحرارة باش تكون في استقرار بين الشمال والوسط وفي انخفاض طفيف في الجنوب، وتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، و بين 35 و39 درجة في قيت الجهات، وصحتها 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محلي. طبعا درجات الحرارة هذه باش ترافقها ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب، مع دواوير رملية تكون محليا وضعيفة فمعتدلة في قيت الجهات، ما تفوتش 70 كيلومتر في الساعة مع هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. دونك هذا طقسنا لليوم، بحر مضطرب، درجة حرارة بين 32 و42 درجة. الاحتياط واجب بدون شك. إن شاء الله تعديو ويكاند جميل وممتع للجميع، خاصة مع الدنيا ما فيها، وخاصة مع متابعتنا وأخبارنا والموسيقى اللي تكمل. وتواصل توت سويت مع جورج وصوف، الحب الكبير.

0: بي.
1: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI في القلعة الصغيرة سوسة. إيكول بوليتكنيك دو سوس، لو سوكسي كومونس باغ أن بون شوا.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوين. فريق من إدارة الغابات يقوم بزيارة ميدانية تمهيدا لوضع خطة عمل لاستعادة غابة غار الملح المتضررة من الحرائق. الاتحاد الوطني للمرأة يضع عقد الزواج بعد 2011 تحت المجهر، ويؤكد ارتفاع حالات الزواج بأشكال أخرى على غير الصيغ القانونية. ومصادر تتحدث عن اتفاق حول مضيق هرمز بين عمان وإيران يعلن خلال أيام ويمتد لشهرين. في تفاصيل أخبارنا، أدى فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا هائلا، لمعاينة الأضرار وتقييمها ووضع خطة عمل متوسطة المدى لإعادة تأهيلها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومات البيئية المتضررة. وتهدف هذه الزيارة إلى إجراء تقييم دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بهذه الغابة وحصر المساحات المتضررة، إلى جانب تحديد التدخلات الفنية العاجلة الكفيلة بحماية التربة من الانجراف وتهيئة الموقع تمهيدا لانطلاق برنامج إعادة التأهيل. كما يعمل الفريق الفني وفق بلاغ صادر هذا اليوم عن الإدارة العامة للغابات، يعمل على إعداد برنامج متكامل لإعادة التشجير يستند إلى الخصائص البيئية والطبيعية لهذه المنطقة، بما يضمن استعادة الغطاء النباتي وتعزيز قدرة المنظومة الغابية على التعافي. في شأن التربوي، قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي اليوم في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إن الجامعة دعت إلى عقد هيئة إدارية وطالبت الفروع الجهوية للتعليم الأساسي بالإعداد والاستعداد لتحركات احتجاجية للرد على ما أسماها تجاوزات وزارة التربية وفق تعبيره.
4: هي عودة مدرسية، السنة الفاضلة كانت عودة مدرسية شنجة وأقل ما يقول فيها أنها غير ناجحة، عوض عن أن تعالج وزارة التربية هذه الإشكالات التي طرحت السنة الفاضلة تجد لها مخرج وتجد لها حلول تكون السنة الدراسية هذه على أحسن ما يرام، إلا أنها واصلت في غيها وتجاهل الطرف الاجتماعي سواء في التفاوض سواء في حركة النقلة ولا غير ذلك ما كنا نعهده في كل عودة مدرسية. زادت السنة نقطة أخرى، كانت سن المشاهد أول مرة في حركة المديرين 57 سنة، قامت بتراجع من طرف واحد وردتها 52 والآن أصبحت 50 بركة، ما نعرفوش علاش، ما هي الأسباب، علاش 50، علاش مش 49، علاش مش 55، ما تلقى حتى أي شرح لهذا. وزادت غيرت حتى في مقاييس ترشح لخطة المدير، قبل كانت المقاييس مضبوطة واضحة هي الأقدمية والعدد البيداغوجي وهذا كافي لتقييم المدير وخبرته، أصبحت الوزارة لا تعترف بالخبرة ولا تعترف بالأخدمية، في خطوة غريبة جدا. بالنسبة للتحركات في بداية السنة أو قبل بداية السنة، احنا دعينا هيئة إدارية، طلبنا من المكتب التنفيذي أن نمكننا بهيئة إدارية، وطلبنا من الأخوة في الجهات كتاب العامين للفروع الجامعية لهيئات إدارية قطاعية جهوية للإعداد والاستعداد للتحركات والاستعداد للعودة المدرسية وللرد على تجاوزات وزارة. بصراحة حالة كبيرة برشا، معناها من الأحباط وحالة تجاهل للطرف الاجتماعي، تجاهل حتى المصلحة المربين.
3: في شأننا آخر وبمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم ندوة فكرية موضوعها قراءة في عقد الزواج في تونس ما بعد 2011، حيث تحدثت رئيسة الاتحاد راضية الجربي عن ارتفاع حالات ما يسمى الزواج العرفي بعد 2011 متسائلتان عن سبب اتجاه المجتمع التونسي إلى إبرام عقود زواج شفهية وغير مسجلة وغيرها من مسميات الزواج الأخرى.
5: لاحظنا بعد 2011 عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011. عقد الزواج ولا يبرم ولا فما عقود شفهية أو ما عبر عنه في ذلك في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، ثم زواج عرفي على المفهوم الشرقي يعني مكتوب ولكنه غير مسجل، ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية، وزيجات بوجود أجانب في تونس أو زيجات ما بين التوانسة والأجانب. للأسف أيضا هنالك عقود زواج ما يمكنش نحكيه أنها مطابقة لمجلة الأحوال الشخصية، وإنما ربما أحيانا أقرب إلى العقود الغربية أو أقرب إلى العقود الدينية البحتة. هالوضعية هذه الكلية تخلينا نتسأل علاش الشعب التونسي والمجتمع التونسي مشى للزواج الشفهي أو مشى للزواج الديني ولا حتى للزواج معناها بشكل أحنا ما نعرفهوش في تونس. شو اللي جرى المجتمع التونسي؟ شو اللي خليه يمشي نحو زواج ديني ولا زواج عرفي بالإشهار أو بدون إشهار؟ هذوما أسئلة حبينا نطرحوهم على أخصائي علم النفس، على أخصائي علم الاجتماع، وفي نفس الوقت أيضا على رجال قانون للنظر في هل العلاقة هل الزيجات هذه الطبيعة القانونية متاحة، وأيضا حتى على رجال الدين. ثم ربما هذا زاد باش خلينا نوصلوا إلى أنه الطلاق في تونس وهو نسبة كبيرة منه تصير في السنوات الأولى للحياة الزوجي، ربما لأنه العقود ما فيهاش تذكير لا بالواجبات لا بالشروط لا بالمسؤوليات المحمولة على كل طرف.
3: من جهة ثانية تحدثت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة عن ضرورة الدفاع عن مجلة الأحوال الشخصية عبر ما أسمته التحري والمراقبة لكل شروط إبرام عقود الزواج في تونس.
5: مجلة الأحوال الشخصية قاعدة تضرب يوما بعد يوم، معناها كل نهار نسمع حاجة الهدف منها إنه نضرب مجلة الأحوال الشخصية. اليوم قريبا نطبعه زادا مع سامحوني، معناها راني ما عنديش إشكال مع السادة العودوا لي الشهادة باش نعاود مرة أخرى، متوا ما فما كان هما يكتبوا في عقود الزواج، راهو ماهيش حكاية فولكلور وله زواج ديني، رانا احنا قطعنا مع هذايا واليوم عندنا زواج فيه الديني وفيه المدني، يزم للزوز مع بعض، يزم للزوز مع بعض السادة عودوا لي الشهادة، يزم معناها يتحملوا مسؤولية والفون تريزا تنسيون، والنيابة العمومية أيضا. أخي توا السيد معناه الممثل النيابة العمومية المسؤول على السيدة على بدو الإشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بالفصل 23، قال لهم أنتم عندكم أخذاش فاللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش أبرم عقد الزواج، معناها فقط يجيب العدول يجيب الدفتر متاعو يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحبوا ننبهوا النيابة العمومية انها تتحرى وثبت في هالزيجات هذوما، وأيضا فما توصية لوزارة العدل انها ترجع الامور الى نصابها، لان ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجلة الأحوال الشخصية، مش ممكن اليوم انه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
3: دوليا وفي تطور قد يمهد لمرحلة جديدة من التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، تكشف التفاصيل حول الاتفاق الخاص بمضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، قد يعلن خلال أيام ويمتد لشهرين لضمان الملاحة الدولية في هذا المر الملاحي المهم. هذا وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن المفاوضات الجارية تسير في اتجاه إيجابي. كما قال أيضا ترامب إن طهران لن تستطيع الصمود لفترة طويلة، وأكد للصحفيين في المكتب البيضاوي أن أسعار النفط في الولايات المتحدة ستعود للانخفاض بشكل أكبر بمجرد انتهاء الحرب. الرئيس الأمريكي ترامب أمس أمرين تنفيذيين يستهدفان أشخاصا قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم ينوون في الواقع إنجاب أطفال على الأراضي الأمريكية في خطوة جديدة تهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة. يحدد الأمر التنفيذي الأول فئات معينة من أبناء الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، فيما يفوض الأمر الثاني بعض بعض السلطات الرئاسية إلى وزيري الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيين ويوجههما إلى وقف سياحة الولادة بحسب بيان البيت الأبيض. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع في دونلود مع أمين الميلادي على جوهر FM. موش مع موشة.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Amine Miladi, à la Jouer FM.
1: سنهار و 25 دقيقة نرجع معكم من جديد في بيي دون لو. مرحبا باللي يلتحقوا بنا لقيت هذا الاحتفال بعيد الوطني المرأة التونسية قاعد يقرب شوية بشوية، هذاك علاش الكريدي فخمت طبعا في الموضوع هذا. وباش نحكيوا على اللقاء العلمي اللي كان البارح تحت عنوان صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات، وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نحكيو على مخرجات اللقاء هذا مع مدام سونيا بن جميع، المديرة العامة الكريديف. صباح النور، مرحبا مدام سونيا.
2: صباح النور، ومن خلالك صباح النور لكل مستمعاتك ومستمعيك.
1: موضوع جدا مهم، صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، هذا عنوان اللقاء العلمي. مش نحكيو على المخرجات متاعو. سؤالي الأول، فما فرق بين صورة المرأة في الإعلام وصورة المرأة في المجتمع؟
2: هو بالطبيعة فما منقولوش فرق، لكن فما آليات اشتغال مختلفة، ولو انها هي تغذي الاخرى يعني، ويعني في علاقة نجم نقولوا جدلية، هذه تغذي الاخرى والاخرى تغذي وتعاود تنتج الصورة على مستوى الممارسات اتسيتيرا. المهم في الامر مش الفرق اللي احنا نشوفوه، ولكن المهم
1: معك مدام سوني،
2: معك خدا. المهم هو التمثل ما بين صورة هذه كما يقدمها الإعلام وبما في ذلك يعني حتى على المحامل الافتراضية، وهذه الصورة كيف تتشكل في المجتمع وكيف تتغذى، كيف يتغذى المخيال الجمعي من هذه الصور التي تروج عبر الإعلام وعبر الدراما وعبر مختلف يعني المضامين اللي يعني احنا نستهلكوها النجم قول، وإلا اللي نتلقاها المتلقي يكون أفكار، يستبطن صور، يشوف نماذج، وينجم النماذج هذه توجه حتى السلوك نتاعو الممارسة الاجتماعية نتاعو، تولي قناعات، والقناعات هذه قد ما تكونش في تناغم مع ما نرنو إليه من مناصة للعنف، من تكريس للصورة لصورة النساء كما هي، خطر عنا العديد من النساء اللي نحن نفخر بهم واللي هما رائدات كلك سوا في الذاكرة نتاعنا الوطنية، وإلا أيضا يعني التميز التونسي هاكم تشوفوا على المستوى الرياضي، على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى العلمي، يعني احنا مصنفين ثانيين دوليا على مستوى معناتها في كل كوشوز، ثانيين دوليا على مستوى حضور الإناث في يعني المجال العلوم والهندسة والرياضيات، حاجة مهمة جدا. فلماذا هذه الصورة تختزل كل هذه النجاحات وكل هذه التميزات في يعني أضمات مقولبة وجاهزة، ويعني تحسها استهلاكية وتروج لنمط دون غيره أو لأنماط لا تعكس حقيقة ما تقوم بها النساء والفئات النسائية على اختلافها في الريف وفي الحضر وفي جميع المجالات. كان كل مجالات مش بالضرورة تكون يعني الحقل العلمي أو الثقافي أو الإداري، ولكن أيضا حتى على المستوى يعني الأعمال الحرفية، حتى على مستوى ما هو في علاقة بالتراث المادي ولا مادي، هناك منجز يجدر أنه يكون ملهم حتى على مستوى المضامين، حتى على مستوى الإبداع الفني، وهذا اللي احنا باش نشتغلوا عليه على مستوى الكريديف.
1: هل كان فما مقترحات يمكن لتكسير هالصورة النمطية وما تم يعني تناوله وانت كنت حكيت عليه للمرأة خاصة في الإعلام؟
2: هو الحقيقة الكريديف راكم تجربة سابقة ونظم العديد من الدورات التدريبية لإدماج المساواة في العمل الصحفي، اللي عملوا على أساس دراسة قمنا بها حول صورة المرأة في الإعلام المكتوب، في الصحافة المكتوبة الصحافة المكتوبة. هي دراسة قديمة، ولكن نحن نرى الموضوع هو كما قلت قديم متجدد. وبعد عملنا مجموعة من الدورات التدريبية لجستمان لمناهضة هذه الصورة

0: والحد يعني من أثارها. اليوم باش نرجعوا لنفس الأنشطة أو الحاجة البحثية والتدريبية والإعلامية أيضا، لأن احنا مرفق عمومي للبحث والإعلام أيضا حول المرأة للمساهمة في تكسير هذه الصورة، ولكن بالشراكة مع مختلف الفاعلين. اليوم ما فما حتى حد مازال ينجم معناتها يقول راني باش نخدم وحدي، احنا باش نخدموا بالاستئناس مع الفاعلين هما نفسهم المنتجين لهذه الصورة والمتداولين الفضائيات المتداولة لهذه الصورة على اختلاف يعني مواقعهم واختصاصاتهم، ولكن أيضا مع الفاعلين في المجال يعني الحكومي والمجال الجمعياتي وغيره.
1: ما مدى يعني دعم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وزارة الإشراف في كل هالنقاط وفي البرامج بتتر المستقبلية أو الأهداف اللي تحاولوا أنتم تخدموا لها في المستقبل القريب المتوسط والبعيد؟
0: هو لا أدل على الأهمية البالغة اللي توليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وهي متبنية تماما محور اللقاء العلمي اللي البارحة استهلت به برنامجها الاحتفالي بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذا يظهر لي فماش دليل أكثر من هذية، اللي هو كان أول نشاط استهلت به الوزارة احتفاليتها بالعيد الوطني للمرأة التونسية. علاش؟ لأنه عنا إيمان راسخ بأنه هو نبع من الخدمة من الميدان ومن التجربة، نجم نعمل أحسن سياسات عمومية ونحط يعني كل شيء ونصب جهودنا الكل والميزانيات والدنيا الكل في يعني أنشطة توعوية وأنشطة مرافقة، ولكن ساعات الصورة النمطية هذه على مستوى الممارسة الاجتماعية تعمل دو لا ريزيستانس، تعمل صمود أمام ما نرنو إليه من تحقيق أثر. فالأجدر أن نشتغل على الاثنين، أن ما ننساوش اللي الصورة هذه فما جهود يلزم تتوجه لها وفما صورة بديلة يلزمنا احنا نأسسوا لها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الكريديف كان عنده آلية رصد صورة المرأة في وسائل الإعلام. بإذن الله إن شاء الله ابتداء من 2027 باش يعاود يفعل الآلية هذه ويحييها، ولكن بمفهوم جديد وبكونسبت جديد اللي باش ياخذ بعين الاعتبار أيضا الفضاء الافتراضي. بطبيعة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال تفنيد هذه الصورة وتقديم صور بديلة، هو من خلال الصورة هذه هو يمس الأسرة ويمس الطفولة ويمس كبار السن، لأنها سيبغي هي حاجة سبيسيفيك صورة المرأة احنا نقوله، ولكن الحلقات دائما الضعيفة هي الطفولة والمرأة وكبار السن. وهو من خلال الوزارة من خلال مثل هذه التظاهرات واللقاءات قاعدة في الحقيقة هي الهدف نتاعها الأساسي هي خلق مجتمع متوازن دامج لجميع مكوناته، واللي تبدأ فيه الحقيقة صورة المرأة أكثر انصافا وأكثر واقعية بما يميز التونسيات اللي هما الحقيقة رائدات، حد ما ينجم يشكل في هذا مبين ومرئي إحصائيا ونوعيا وعلى مستوى الإنجازات النسائية التونسية وحتى على مستوى الإنجازات التونسيين أيضا.
1: شو برنامج الكريديف الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية؟
0: مازال الكريديف هي الحقيقة البرنامج استهل بلقاء العلمي وسيختتم أمسية 12 أوت بإذن الله الأربعاء القادم باحتفالية فيها العديد من المكونات، فيها افتتاح معرض توثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية، واللي احنا كرفنا فيه الشراكات اللي أبرمناها السنة هذه حبينا نحتفلوا بها وحبيناها ما تكون الشراكات يعني فقط حبر على ورق، وفعلا كرسناها وأشركنا معنا مركز التوثيق المركز الوطني للتوثيق ودار الكتب الوطنية في إنجاز هذا المعرض اللي الحقيقة رافقته لجنة قيادة علمية موقرة. وأيضا لنا احتفالية إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان 2025، وفما تأسيس لعرض فني بإمضاء الفنانة والأستاذة الجامعية منجية الصفيقسي تحت عنوان وتشدو التونسيات، يعني هناك فاصل طبعا احنا اعتدنا ان نرسيه التقاليد هذه ننغذيه يعني المشهد العلمي والفكري بالثقافة أو بالفن وإنها احتفالية أيضا. والحقيقة اللي نقول إنها فخورين به المنتج معناتها الذي سنعلن عليه هذه السنة هو ديوان طائر

0: تنيق للرائدة زبيدة بشير بكتابة براي، لأنه احنا عنا إيمان راسخ بأنه الثقافة من حق الناس الكل، وهذه في خطوة أولى بشي مأسسها المركز وبشي خليها من التقاليد متاعو، بشي حاول أنه يصدر سنويا إما دراسة أو ديوان أو يصدر حاجة من إصداراته بكتابة براي لإتاحة الفرصة للمبصرين والمبصرات أنهم يتعرفوا على نتائج الدراسات متاعنا. دونك هذا هو محتوى إن شاء الله الأمسية اللي يشرفونا الجميع بالحضور ومواكبتها، واللي باش معناتها باش إن شاء الله تلقاو عليها صدى على صفحتنا الاجتماعية.
1: مهم جدا، يعطيكم صحة ومشكورة مدام سونيا على كل هالتفاصيل. طبعا لقاء العلمي صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، كنا على مخرجة اللقاء هذا اللي صار البارح بتبيعة بتنظيم الكريديف وبشرف زاد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. شكرا مرة أخرى للمديرة العامة الكريديف مدام سونيا بن جميع النصار. 35 دقيقة مصل معكم حتى الماضي ساعة كالعادة في بيدون لو.

0: تحكي تتفكرني
1: كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم
2: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلادي.

عيش يا قلبي عيش مع أبو نوصلوا معكم الآخر معنا في صبحية اليوم. دونك نوصلوا معكم النص نهار 48 دقيقة في بيدون لو. قبل ما نكملوا سبيسيال ديديكاس لسحار الشاهد وفخري اللي تنزاد لكم البنوتة سيلي إن شاء الله تتقبل جهازهم. ألف ألف مبروك إن شاء الله من الذرية الصالحة سيليين، وإن شاء الله تربى في عز والديها سحر وفخري. وسبيسيال ديديكاس من عند أمها جميلة وبوها لطفي. دونك ألف مبروك. دونك العائلة انزاد لها بنوتة، إن شاء الله بنوتة تجيب الخير والرزق. ومن الذرية الصالحة سيلين سلموا مرة أخرى على سحر وفخري ونباركوا لهم بطبيعة الحال. ألف ألف مبروك. قبل ما نكمل معكم طبيعة نذكروا بإعلان مدينة العلوم بتونس على موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا اللي باش يكون يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري الموافق 12 ربيع الأول 1448، وهذا بإمكانية رؤية بالتلسكوب، وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 أوت الجاري. بتبيع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية والجهة الرسمية الوحيدة المخاولة الإعلان على بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. طبعا شكون لنا إن شاء الله متابعة المختلف الاحتفاليات بذكرى المولد النبوي الشريف. كنا حكينا على الاحتفاليات إن شاء الله باش تكون في القيروان، وإن شاء الله نرجعوا لها بأكثر تفاصيل بعد الإعلان الرسمي على البرنامج. احنا كنا دجا حكينا على أهم الاستعدادات المستجدات، الفيديو مابينج إن شاء الله باش يكون حاضر، المسابقات زادة كيف الأجواء اللي دور حول الاحتفالية هذه في القرآن. إن شاء الله تونا رجعوا لها بأكثر تفاصيل مع الأعلان الرسمي على البرنامج متاع الاحتفالية. طبعا ديما جوهر FM في المتابعة. شكرا لكي بالكل نرجس قليلة في الديجيتال، سمي صغير في الإخراج، سعاد العدويني في استعدار، وأمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم مع بقية برامجنا، شهركم زين، نسكول تشاو تشاو باي باي.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو طور عالمك
4: جوهرة
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري

0: عناية بالبيئة بمقر ولاية سوسة. كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم جيغريم يتحدث في تصريح للجوهرة فما عن مقترح تركيز منظومة رفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم بولاية سوسة.
1: بالنسبة لبلدية حمام سوسة الموافق في 25 إلى هذا الساعة قمنا بإبرام ما يقارب 60 اتفاقية. 60 اتفاقية هذه الحقيقة أعطتكم كلها خاصة على مستوى المدينة العتيقة، قمنا يعني حطينا يعني أسلوب خاص محلات تجارية هذه يرفعهم وحدهم، وهذا خلى نقص كبير خاصة على مستوى يعني محلات الدواجن وغيرها، يعني خلى نقص كبير ونقص الضغط على الحاويات اللي خاصة بالنفايات المنزلية. القانون هنا يقول أن الحاويات هذه يعني الكبيرة خاصة فقط بالنفايات المنزلية، والمحلات التجارية تقوم بإبرام اتفاقية مع البلدية وتقوم بتوفير حاوية، وتقوم يعني البلدية في وقت معين برفع الحاويات هذه. اليوم المقترح يعني اللي في ولاية سوسة اللي قدمناه، أنا إن شاء الله في البلد الجاية باش نخدمه يعني على شارع المأمون اللي حقيقة نعرفه هو لما شارع تجاري كبير ياسر، باش نخدمه على شارع المأمون وعلى المحلات التجارية الموجودة في شارع المأمون من أجل تقليص الضغط على الحاويات المنزلية الموجودة غادي، كيف كيف شارع جمهورية وشارع مختار العتيري وشارع الحرية بالشراكة مع بلدية سوسة. بالنسبة للنزول حقيقة احنا توا يعني دليل المو قمنا بتفعيل مشروع تمالي خاص بالنزول. النزول هذه يعني توا بدينا بتجربة لبعض النزول باش نقوموا بالخدمة عليها ان شاء الله، تقوم بالفرز الانتقائي وحدها في النزول. احنا كبلدية لما نتنقلوا هذيك نقاو النفايات هذه مفروزة كل واحدة في الحاوية بتاعها الخاصة بتاعها من اجل التثمين وإعادة تسكنة النفايات.
0: الاتفاق المقترح الخاص بين عمان وإيران بخصوص مضيق هرمز يمتد لـ60 يوما ويهدف لاستئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ودون فرض رسوم عبور على السفن. وفي تفاصيل المقترح يفيد مصدر رفيع بأن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب إلى سلطنة عمان. أما فيما يخص الممر الأوسط فستتم مناقشة هذا الممر في وقت لاحق في انتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك فيها أطراف إقليمية. الخارجية الأمريكية تقول إن جولة المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل التي اختتمت في روما أمس الخميس كانت مثمرة، وإن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها، في حين نددت كتلة حزب الله البرلمانية بالمحادثات ودعت إلى وقفها. السعودية باكستان وتركيا يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، حسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية واس. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن استهداف 34 سفينة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كومبيزون على جوهرة FM، حلقه الجمعه 7 أوت 2026. من طول مساتين حلقه خاصه جدا، خاصه برشا، علاش؟ خاطر فيها اخبار نجاحات تونسيه وضيوف من اعلى مستوى. البدايه كما العاده في فقره اللي تعودتوا بها مع الدكتوره بشرى البجاوي اللي اختارت اليوم في كلاندوي باش تحكينا على التميز التونسي في الخارج، وبعد الجدل اللي رافق البلاغات بين وزارة التعليم العالي وعمادة المهندسين، حوار حصري مع السيد منير معالي مدير التعليم العالي للحديث عن قائمة الجامعات الخاصة اللي توفر تكوين هندسي، كيف ما باش نستقبله بكل فخر لدو شيخشوز تونيزيان الدكتورة سمارة بردوشي والدكتورة ألفة مسعود من جامعة تونس المنار اللي شرفوا الجامعة التونسية العمومية بعد التألق في كلية الطب بجامعة أغفارد، كما نستضيف الدكتورة وفاء الترودي مديرة مدرسة الصحة بالنونيفرسيتي سنترال. حلقة متميزة إن شاء الله تستنى فيكم من توا المساتين، خليكم معنا كومبيزون توا بدأت. والبداية كالعادة مع بشرة، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مهدي، شنو حوالك؟
1: الحمد لله، أنت شنو حوالك؟
2: صباح الحمد لله يا رب.
1: دونك اليوم بشرة كما قلنا باش تحكينا على التميز التونسي في الخارج. توتسويت هيفي كلاندوي.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: التميز التونسي في الخارج، هل هو راجع للموهبة أو للتكوين وإلا البيئة هي السر؟ برشا توانسة متألقين في الخارج في أكبر الجامعات والمخابر البحث العلمي والمستشفيات وأكبر الشركات والمكاتب الهندسية وحتى في المؤسسات والمنظمات العالمية. عنا باحثين ومهندسين مثلا في وكالة النازا، عنا العديد من الأساتذة الباحثين متألقين في أحسن الجامعات في العالم، كيف كيف عدد كبير من الأطباء في أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا، ومهندسين في مناصب مهمة في شركات عالمية كيف جوجل ميكروسوفت وغيره. وعندنا زادة توانسة كي سون دي ديريجون اي ليدر دو ميوتي ناسيونال، وحتى شبابنا يأكدوا القاعدة هذه، ودليل الطلبة التوانسة اللي مشرفينا وبرشا منهم تحصلوا على جوائز وتميز في أعرق المدارس والجامعات. زعم السبب هو جودة التكوين اللي خذوه في تونس، وإلا قدرتهم على التأقلم، وإلا البيئة والظروف المناسبين اللي توفرت لهم في الخارج. الإجابة الأولى تجينا من أصحاب المؤسسات والمشغلين في الخارج اللي يستعرفوا ويأكدوا أنه خريجي الجامعات التونسية عندهم une formation académique solide. Donc le système éducatif التونسي بالرغم من صعوبات عنده نقاط قوة. دونك عندنا مثلا une culture scientifique solide, عندنا une bonne formation voire même forte كي نحكيو على الرياضيات، عندنا تعليم نظري exigeant, عندنا une sélectivité ولا une sélection compétitive في العديد من الاختصاصات، وهذا الكل يكون القدرة الكبيرة على العمل على الاجتهاد والمثابرة. بمعنى آخر، تونس تعرف كيفاش تكون العقول، أما علاش العقول هذه تنجح أكثر خارج تونس؟ هذا يتفسر أولا بالبيئة في البلدان هذه اللي تعطي قيمة أكبر للكفاءة، والتقييم فيها مبني على الإنجاز والنتائج، يعني تجتهد تبدع تعطي نتائج في أغلب الأحيان، عندك فرصة باش تنجح مهنيا، وهذا يعطيك une forte motivation باش تقدم. خاطر أي إنسان كي يحس اللي مجهوده باش يتقدر واللي مستقبله المهني مربوط أساسا بالكفاءة متاعه وخدمته، طبيعي باش يزيد يعطي أكثر إمام باش il développe encore plus les compétences متاعه. السبب الثاني في تألق الكفاءات التونسية في الخارج يرجع زادا لمسألة الإمكانيات اللي هي أكثر وخير. التألق محتاج مثلا لمخابر متطورة، تجهيزات متطورة وخلينا نقول أوموان متوفرة، يحتاج للتمويل اللازم للمشاريع البحثية وإلا المهنية. محتاج كيف كيف الان ترافاي يعني اسبري ديكيب وعقليه انه نجاح جماعي مش فردي. عامل اخر يفسر نجاح برشا كفاءات تونسيه في الخارج هو هي ولا هو ثقافه الابتكار الموجوده في برشا مؤسسات وجامعات وشركات عالميه. الابتكار مش كان اختراع تكنولوجي جديد ينجم يكون في تحسين طرق عمل تطوير خدمة معينة تربح الوقت والفلوس وغيره. المهم الفكرة جديدة والابتكار هذا ما يبقاش مكتوب في تقرير ولا في أرتيكل سيانتيفيك ولا بغوفي كاو. الفكرة تلقى فريق يخدم عليها تمويل يساندها وإدارة سورتو تشجعها باش تتحول المشروع حقيقي. وفي ثقافة الابتكار حتى الفشل مش نهاية للفكرة أما نقطة بداية لأفكار وإبداعات جديدة. دونك الإبداع التونسي هو بيدو اللي موجود في تونس وإلا في الخارج. الفرق هو أنه في الخارج يتوجد في بيئة تسمع الأفكار تعطي ثقة لأصحابها وتوفر الإمكانيات لتحويلها لإنجاز ملموس. عامل آخر ينجم يفسر تميز برشة توانسة وكفاءات تونسية في الخارج هو أنه يلقى روحه يخدم ويتنافس مع كفاءات أخرى من مختلف أنحاء العالم مع زملاء جايين من جنسيات مختلفة وكل واحد منهم جايب تكوين خبرة وطريقة تفكير مختلفة وهذا يخلق منافسة إيجابية ومتواصلة وآفاق جديدة في التفكير والعمل. وآخر عامل باش نحكي عليه هو الأجور والأمور المادية خاصة في بعض الاختصاصات مش الكل الحقيقة خاطر الموهبة والتألق يحتاجوا استقرار وتقدير مادي محترم يخليوها تتواصل وتتطور. دونك نرجع تول تونس المشكل متاعنا مش نقص الكفاءات أما المشكل هو البيئة والظروف والعقليات اللي ما تسمح لهاش باش تعطي أحسن ما عندها وتفيد وتبرز من داخل البلاد.
1: يعطيك الصحة دكتورة بشرة البجاوي تلقاو الانتغاليتي متاع كلان دوي على صفحة الرسمية كالعادة على الفيسبوك وعلى الانستغرام جوهرة اف ام. بشرة هل تعتبر وجود ونجاحات الكفاءات هذية في الخارج خسارة لتونس؟
2: لا ما يلزمش نغزروا الظاهرة هذه من زاوية الخسارة لا الحقيقة يعني الكفاءات التونسية في الخارج خلينا نقولوا هي ثروة وطنية تجم تونس تستثمرها ويلزم تستثمرها. خلينا نقولوا الكفاءات هذه في الخارج نجموا نخليهم كجسر هكا يربط تونس بالعالم راهم ينجموا يعاونونا برشا. إذا نحكي إن مثلا في البحث العلمي وإلا في التعليم ينجموا يعاونوا في تكوين المهندسين في الباحثين ينجموا يعاونوا في إقامة الشراكات المشاركات معناتها لي بارتناريا أكاديميك اي سيانتيفيك كيف كيف ينجموا يعاونوا في استقطاب المشاريع الدولية ولا حتى الاستثمار في تونس. دونك ما يلزمش نغزروا لها كان خسارة دونك وجود الكفاءات هذه خارج البلاد
1: من خلال تجربتك اكيد يعني في تربصات ولا عمل البرة يعني شنو هو فريمون اسهل النجاح ظهر لك البرة اسهل من النجاح في تونس
2: اكيد هذا اكيد يعني واحد كيف بون نحكي مثلا على الدومين دو لا ريشيرش سيانتيفيك اللي هو الدومين نتاعي اكيد كي نخرج نكتشف يعني ان سيستيم تري بيان ستركتوري عقليه اخرى بيئه وتشجع البحث العلمي. احنا اللي قاتلنا في تونس يعني في البحث العلمي خاطر سي با سا كي مانك لي كومبيتونس راهو عندنا من احسن الباحثين وعندنا aussi حتى دي لابوراتوار كي سون تري بيان يعني الامكانيات بون مش متوفره بالطريقه اللي لازمه باش يكون البحث فريمون فركتيو اما موجوده خلينا نقولوا. اما من اهم العوامل اللي تخلي البحث العلمي نتاعنا ماهوش تري بيان ديفلوبي انمو البيروقراطيه ساعه خلينا نقول المشاكل الاداريه فهمت كيفاش وكيف كيف ممكن حاجه اخرى انا زادا نشوفها مهمه اللي ما فماش ليسبري ديكيب في الخدمه ويعني كل واحد فما بحث علمي للبحث العلمي مش لدراسه ولا باش نلقاو حلول دي بروبليماتيك كي سون معناتها موجودين في تونس واللي لازم نلقاو لها حلول.
1: يعني داكور دابري فو دكتورة أنك ما هوش مشكل يعني حتى النجاح البار يقعد يفيد تونس حتى بوجود من البار
2: أكيد هو أي إنسان هذا موجود في العالم

0: الكل أنه فما ناس باش تخرج تخدم في غير بلدانهم. يعني ما يلزمش نغزروا له من زاوية الخسارة، لا بالعكس يلزم نستثمروه ويلزم نعرفوا كيفاش نحاولوا نخليوهم يعاونوا تونس من البرة.
1: واضح، يعطيك الصحة بشرة البجاوي. فاصل قصير بعدها باش نستقبلوا السيد منير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات وزارة التعليم العالي للحديث عن قائمة الجامعات الخاصة اللي توفر تكوين هندسي. هذا الكل بعد الفاصل، خليكم معنا في كومبيزون على جوهر FM.

0: موج مع الموجة
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: أكتيفي سيفك
6: سيف السنة أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالي
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
0: كامبيوس زون على جوهرة اف ام. مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
7: 12 دقيقة بعد ما الساعة مواصلين معاكم في كامبيوس زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. كيف ما قلنا في بداية الحلقة، بعد الجدل اللي رافق البلاغات بين وزارة التعليم العالي وعمادة المهندسين

0: معنا حصريا وفي المباشر السيد منير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحديث عن قائمة الجامعات الخاصة اللي توفر تكوين هندسي. مرحبا بك سي منير على جوهرة اف ام.
1: شكرا على الاستضافة ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة جوهرة اف ام.
0: سي منير شنو الرسالة اليوم اللي تحبوا توجهوها للطلبة والأولياء العائلات بصفة عامة بخصوص الجامعات الخاصة بالتكوين الهندسي، خاصة خلينا نقوله بين قوسين بعد جدل اللي رافق يعني رافق الكوميونيكي اللي هبطوه انتوما والكوميونيكي متاع إمانة المهندسين.
1: شنو الرسالة؟ يمكن تسمح لي الصوت مصونيش بالشكل اللازم.
0: تسمع فيا سي منير توا؟
1: نسمع فيك توا.
0: سؤالي هو شنية الرسالة اللي تحبوا توجهوها اليوم للطلبة والأولياء بخصوص الجامعات الخاصة بالتكوين الهندسي، خاصة بعد بين قوسين الجدل اللي رافق نشرها مع عمادة المهندسين سيغتو.
1: هو أول مسألة يمكن التأكيد عليها أنه التعليم العالي الخاص كما التعليم العالي العمومي هو بطبيعة الحال يقوم بخدمة لفائدة الطلبة ولفائدة التكوين هنا في إطار التعليم العالي. أول حاجة يمكن التأكيد عليها هو سلامة المسار الجامعي وسلامة الالتحاق بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي. التأكد من المؤسسات اللي تأمن التكوين في التعليم العالي الخاص وعروض التكوين اللي يقبلوا عليها معناها الطلبة الجدد معناها وخاصة من حاملي البكالوريا 2026. مسألة الإشهار مش في طريقي. ألو
0: نسمع فيك سيموني تفضل. الإشهار وقت في الإشهار
1: من سلامة معناها وصحة المسألة الالتحاق بالمؤسسات وبالشهادات اللي تأمنها المؤسسات الخاصة التعليمية. هذا مثلا بطبيعة الحال الحري بكل شخص معناها يرغب في الالتحاق بالتعليم العالي الخاص أنه يتأكد منها من المصادر بتاعها الأصلية، مصادر بتاعها الرسمية اللي هي وزارة التعليم العالي. بالنسبة لوزارة التعليم العالي تنشر يعني المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها، ويمكن كذلك التأكد من عروض التكوين من خلال الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العام.
0: واضح سي منير، فما دي كريتير يعني اكيد عندكم دي كريتير لاختيار يعني للترخيص الجامعات الخاصه هذه، ما همش نفس الكريتير نشوفه بالنسبه لعمادة المهندسين
1: دائما تم اشكال في مستوى
0: تسمع فيها سي منير تسمع فيها شنو ما الكريتير انتم اللي تركزوا عليهم في الترخيص بالنسبه للمؤسسات الخاصه هذه
1: ما خاصه التكوين؟
0: احنا في المباشر تو تسمع فيها سي منير، نتصور تسمع فيها تو
1: باي.
0: تسمع قلت لك الكريتير شنو ما الكريتير
1: هذا
0: الاشكال شنو ما الكريتير اللي تعتمدوا عليهم وهل يختلفوا الكريتير هذوما على عمادة المهندسين؟
1: تحكي على مسألة التكوين الهندسي. هو التكوين الهندسي كما اي تكوين معناها تأمن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي. المسارات بالنسبة للتعليم العالي في الهندسة تتحال المؤسسات الخاصة للتعليم العالي هي مرخص لها في إسناد شهادات سواء بالنسبة للمرحلة التحضيرية أو مرحلة مهندس. تتحال ثم التأكيد على شروط الالتحاق منها اللي هي وضعها قانون التعليم العالي الخاص أساسا هي مسألة الحصول على البكالوريا التونسية أو ما يعادلها، هذه مسألة جوهرية. ثم سلامة المسار بطبيعة الحال الانتقال معناها من مستوى إلى مستوى إلى حد الحصول على الشهادة النهائية واللي هي على مستوى القانون التعليم العالي الخاص يخضع حاملي الشهادة الوطنية مهندس بالنسبة اللي يتم تكوينهم معناها في مؤسسات خاصة للتعليم العالي يخضعهم إلى المعادلة، والمعادلة عند المعادلة يمكن الوقوف على المسار وسلامته إلى حين الحصول على على الشهادة النهائية، واللجنة المختصة في المعادلة تقف عند سلامة الملف ومجموع مكونات الملف وتوفرها يعني تمكين المعنيين بالأمر من الشهادة في مقرر المعادلة.
0: واضح، يعطيك الصحة سيد منير، دونك يعطيك الصحة على المعطيات هذه الكل. تسمع فيها؟
1: وي نسمع فيك.
0: يعطيك الصحة، شكرا ان شاء الله في مناسبة.
1: ونأكد على حاجة اللي راهو دور الوزارة هو الدور في متابعه الإشراف ومراقبة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الخاص، والدورات ودور الهيئات المهنية عندها دور اللي متابعه هو منظم قانونا، وكل معناها في إطار تعاونها تحكم معناها متابعه النصوص القانونية والترتيبية.
0: واضح، يعطيك الصحة السيد منير أمعالي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد شوية نستقبله كما قلنا باحثتين تونسيتين، الدكتورة سمارة بردوشي والدكتورة ألفة مسعود. بعد الفاصل راجعين في كومبيزون.

0: كونفيوز زون على جوهرة اف ام مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: هذه هي كومبيوز زون، مازالت متواصلة على جوهرة اف ام. توا المس ساعتين في عالم اليوم المعرفة ما عادش عندها حدود، والحلم ما عادش مربوط بمكان معين. من تونس، من جامعة تونسية عمومية، تنجم توصل لأكبر المؤسسات العلمية في العالم. اليوم في كومبيوز زون باش نعيشوا معاكم قصة نجاح تونسية، يعني عام تونسية بكل تفاصيلها، قصة زوز نساء اللي هما أمنوا بالعلم بالصبر وبقوة البحث العلمي. قصة تثبت التميز التونسي قادر ينجح ويلمع حتى في قلب أغفارد ميديكال سكول. زوز باحثات من جامعة تونس المنار هزوا اسم تونس الفوق بعد ما تحصلوا بامتياز على ماجستير وعديد الجوائز. هذم كلش نكتشفوهم مع بعضنا. نرحب سعيد جدا باستقبال كل من الدكتورة ألفة مسعود، مرحبا بيك، وأيضا الدكتورة سمراء بدروشي. مرحبا بكم، مرحبا بكم. دونك اكيد قريتوا في سمعتوا في الصحافه، سمعتوا شفنا على يون نجاح زوز باحثات هذوما. نبداو مع الدكتوره ألفة مسعود، لو كان نتعرفوا عليك قبل ما نحكيوا على التميز اللي قمتوا به والنتائج الممتازه اللي حققتوها في أغفارد في امريكا.
2: شكرا سي مهدي على الاستضافة، سعيدة جدا أن نكون في بلاتو خاص بالحديث عن الجامعة والعلم والمعرفة بصفة عامة. ألفة مسعود، باحثة في معهد باستور بتونس، أخصائية في جينيتيك هيومان ما يعرف بالوراثة البشرية، وأخصائية بالذات في الأمراض النادرة أو الأمراض النادرة جدا ولا الأمراض الغير مشخصة، يعني الأمراض اللي ما فيهاش اسم، فيها فقط علامات طبية وإحنا لو جوشني الأسباب الجينية متاحة.
1: داكو، مرحبا بيك من جديد.
2: يعيشك.
1: دكتورة، لو كنت قدم نفسك دكتورة سمراء.
3: مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وهذا موضوع مهم جدا ويسعدني أنه باش نحكيه فيه اليوم. أنا سمراء بدروشي، أنا طبيبة مختصة في أمراض الكلى، متخرجة من كلية الطب بتونس. اخترت المسار الأكاديمي في الطب، يعني معناها أستاذة جامعية في كلية الطب بتونس وطبيبة مختصة بمستشفى شارنيكول بقسم أمراض الكلى. والمجال البحث متاعي يتركز برشا على أمراض الكلى والأمراض القلب والتواصل بين أمراض الكلى وأمراض القلب، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين دراسة هذه الأمراض وتطوير البحث في هذا المجال.
1: باه، قبل أغفارد وقبل التتويج العالمي كانت رحلة طويلة، بدأت من تونس، بدأت من الجامعة التونسية، الجامعة العمومية، بالضبط من جامعة المنار. خلينا نقول كانت يعني أعطونا فكرة كيفاش كان الباركور، تجم تبدأ مع دكتورة ألفة ولا دكتورة سمراء، كيفاش كان الباركور متاعكم لو كانت لخصونا الباركور هذا الكل قبل أغفارد؟ تفضل دكتور.
2: في كل مكان باك بلس 14 باش خديت البوست في لانستيو باستور دو تونس.
1: باك بلس 14،
2: اي دونك عملت فيهم 4 سنين استاذيه في بيولوجي موليكولير سيلولير في جامعه في الفاكولتي دي سيونس دو سفاكس. تميزت فيهم بعد في الماجستير نتاع البيولوجي موليكولير سيلولير، تي ماجور دو برومو، ما خرجت لبرا خاطرني عرست، قعدت في تونس وبديت وقتها جيت لتونس العاصمه ودخلت لانستيو باستور، عملت ماستر وتيز في جينيتيك هيومان، اختصيت في امراض الحسيه من اشعه فوق البنفسجيه. ومن بعد جيت ريسبونسابل نومي ريسبونسابل دو سيرفيس دو دياغنوستيك جينيتيك لانستيو باستور. و اون 2014 قبل ما نكون ريسبونسابل دو سيرفيس نجحت الحمد لله لولا على المترشحين الكل، وتكملت في المعهد اللي عملت فيه دراستي اما كباحثه فول تايم. وقعت حبيت ندخل حاجة لانستيول هي السيرفيس دو دياغنوستيك دي مالادي جينيتيك. بديت كيما قالت سمراء في تقرية شوية في الماستير، تأطير طلبة، بحث منه ومنه، وبدأ الكونسورسيوم يكبر. وبالطبيعة كي جيت هارفرد اللي إن شاء الله فتجبت عليها بعد شوية، سيتي لوكازيون أونوري كي نوفو باراتي، دونك خلي لك السؤال من بعد.
1: الحمد لله. دكتورة سمراء، نفس السؤال، أعطينا فكرة على الباركور نتاعك قبل أغفارد.
3: أي أنا بنت المدرسة العمومية التونسية، دونك قريت في المدرسة العمومية في المعهد العمومي بارتيكوليرمون معهد خزندار، اخترت المعهد اللي بحذايا بحث الدار قريب.
1: كنس كل
3: كنس كل بعد درست بكلية الطب تونس، كانت 5 سنوات الطب، بعد عملت الانترنا متاعي، بعد اخترت لو شوا، عديت الكونكور ونجحت في الكونكور دو شوا دو سبيسياليتي، اخترت اختصاص نحبه برشا اللي هو اختصاص امراض الكلى. بعد اخترت كملت الاختصاص واخترت باش نشد لا كارير اكاديميك اوسبيتالو يونيفرسيتير. فدخلت نجحت في الكونكور داسيستانا سيتي ان 2022. بديت في التدريس في كليه الطب في تونس وبدينا وقتها التيز نتاعي سيتي جوست سويت السوتنانس نتاع التيز. عملت التيز اول تيز عملت في تونس على الذكاء الاصطناعي في النيفرولوجي وخديت برشا جوائز كو سوا على المستوى الوطني ولا على مستوى خارج حدود الوطن. وبعد بدينا نعملوا حتى في على مستوى الجامعه في توسكي الوركشوب ننظموا في لي اتوليي دو فورماسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال. وبعد بديت في الخدمه نتاعي في مستشفى شارنيكول بقسم امراض الكلى الامويت نوجه لهم تحيه. وبعد جيت فيسع فجرت بعض الفرصة متاع هارفرد والخرجة اللي طاو نزيد ونحكيو عليها بالتفصيل
1: أكيد.
3: إن شاء الله.
1: دكتورة ألفا شو اللي خليكم تهتموا بالبحث العلمي أكثر من الطب؟ نحن أسكو غرام ولكن منين جاي الغرام بالبحث العلمي بليتو كالميدسين؟
2: أنا ما نكذبش عليك غرامي وأنا صغيرة كان بالتعليم وكان حلم حياتي نطلع أستاذة تعليم ثانوي. ولكن الأستاذة في الجامعة كانوا يقولوا لي في كلام أنا ما نفهموش يقولوا لي كبر أحلامك أنت بتاع روشير عندك الإسبري أناليتيك وأنا كلام هذي ما كنتش نفهمه حتى وأنا صغيرة
1: محلاة ديكلاراسيون.
2: ومن بعد بشوية بشوية نتفكر فما بروف دو فيزيك راني في الوقت مش نعمل التوجيه وقلت له لا أنا نحب الباركور كلاسيك كابيس وواحد همس صاحبه وقال له هذه جاية لتروازين في الفاكولتي تعملك قال لي تقتل في روحك وانا جتني بوم عندها أبسدي بك الفكرة متاع أستاذ هذك

0: إيش كان قدامي كان سدتي كنا هما النجوم اللي نغزر لهم ونحب نطلع كيفهم. بعد كي قريت في الفاكولتي وبداو يحكيونا على البيوتكنولوجي والدومين دو لا روشيرش واختصيت في السيونس دو لا في والسيدة ولاو يعيطونا لي فيتور شيرشور لي فيتور بيوتكنولوج ودخلت في الصيف عملت دي ستاج سايي جينيتيك هومين ولات تجري في دمي من وقتها وسيتيت ان ريف اللي وقفت للبروف نتفكر دوزيام اني فاكولتي على فان دو لا سيونس قلت له سي صابر الله يذكره بالخير صابر مسعودي قلت له نحب نكون كيفك قال لي ماجور دو برومون يلزمك تكون باش ناخذوك شتي با ماجور دو برومون وحب ربي باش نجي ماجور دو برومون ونجي لتونس وتكتب لا جينيتيك هومين وسيتي ان ريف دو داني اللي الحمد لله تحقق كو جو ريغريت جامي لو
1: محلاه هذيك ديكلاراسيون فرونشمون محلاه ديكلاراسيون اللي تفرجوا فينا تأفرد ديجا دكتوره الفا لهنا ديجا اللي تفرجوا فينا على جوهره تي في ولا على الفيسبوك نفس السؤال اسكو دكتوره سمراء الغرام بالبحث العلمي كيفاش جي
2: اي سؤال
1: ولو انك حكينا في الاوف تعمل في الاون باراليل
2: اي جوستما هو انا مرهمش خاصه للي مختص في الطب معناها الطب ممارسه الطب والبحث العلمي ان نراهم ما يتفرقوش على بعضهم لانه البحث العلمي ماهوش مجرد كيما حكينا بكري شويه ماهوش مجرد نشر ورقات علميه والا كيما نقول لا خير في علم لا ينفع معناها جاني غالما البحث العلمي انا نراه انه عندنا سؤال منك يزمو يخرج من المريض من بحث المريض عندنا سؤال كيفاش نجمو نجاوبو عليه معناها يزمو تكون ستخدوي المشاكل متاعنا اليومية والبحث العلمي يزمو يخدم المرضى يزم في النهاية يكون يجيب وسيلة اللي هي تحل إشكال حقيقي
1: على ذلك ما قلت يكملوا يكملوا
0: بعضهم هذه اللي قلت سمراء يعني من المريض من فرش المريض للمخبر ومن المخبر المريض سكون أبيل ترانسليشنال انفستيجيشن يعني اختصيت فيه في هارفرد هي اختصت في حاجة زيدة ما شاء الله
1: نوصل لهارفرد كيفاش جات الفرصة متاع الفرصة متاع الماستير هذه خاصة انتم ديجا ديكاترة يعني انتم ديجا ديكاترة شو اللي خليكم تهتموا بالماستير هذا يعني شنو هي الإضافة بالنسبة لكم اوكي ما شاء الله انتم اما يعني انتم ديجا ديكاترة يعني سي لوبورتونيتي سي كيفاش بدات الحكاية
0: هي ديجا لي كريتير دو سيليكسيون يزمك تكون دكتور معناتها هو سي ماستير تري افونسي
1: داكور
0: يمشيو لو كان ديكاترة كو سوسوا ام دي يعني طبيب ميديكال دكتور كيما سمراء ولا بي اتش دي فيلوسوفيكال دكتور كيما عبد الله يعني هو ديجا تري افونسي تري دور يزم واحد يكون مقدم عنده فكرة على البحث ما هو جاي باش يتعلم البحث وقتها وبالطبيعة كي تقول هارفرد مش تقول فورماسيون دو بوان باش تقول إمكانيات عظيمة نتاع روشير اللي أي إنسان يعمل في الروشير في تونس مش يمكن يقول لك راني ليميتي وش خاص كان نطلق جوانحي وكيلقى فرصة كي هكا قلت سي لوكازيون أو جامي باش نطلق جوانحي ونخدم
1: قالت تطلق جوانحك À ce point-là, il y a vraiment un vorouf de la nageur, docteur, vraiment, c'est...
2: صحيح, on a un aïe de barche à clém, Ulfa, c'est... تحس مع الكلمة الحقيقية المناسبة هي انك تطلق جوانحك خاطر
1: سيب روحك
2: مجرد تجيب الفكرة انت عليك الفكرة والكل المناخ المناسب واللي لازمك الكل باش تحققها والاكومبانيون والمرافقه والمتابعه اللازمه باش توصل الفكره هذيك الى حل حقيقي اللي هو يتحط حيز التطبيق.
1: الدكتور ابو شرب جاوي معنا ايضا حاضره عندك سؤال في
3: اكيد اول حاجه ساعه هنا باش نقول لهم الف مبروك دونك félicitations Manita pour l'exploit hadi et aussi félicitations pour tous les efforts Manita fourni نعرف اش معناتها فما برشا تضحيات هكا ولا لا سمر برشا تضحيات يعني نشوفوا كان الفينيش يعني الماستر اللي تبارك الله تحصلتوا عليها والجائزه اللي زاده كيف كيف عندك الميداي دور
2: اي
3: فوالا دونك اما راهو ديغيغ فما برشا تضحيات انا سؤالي ليك هنا يعني انتو تحصلتوا على اون بورس اكستريممون سيليكتيف الحقيقه فهمت شنو هو ليليمون ديتيرمينون اللي كان في الكانديداتور نتاعكم وخليكم انكم تتحصلوا عليها
2: انا اللي شد انتباهي سي اون بورس كومبيتيتيف برشا وما كانش ساهل معناها نجم ألفة دي تحكي بعدين على العدد الهائل متاع لي زانترفيو اللي عملناهم باش وصلنا
3: اللي في السي في
2: تاعك
3: شدهم
2: ريت هامش نعطيك اللي انا ظهر لي مميز في ثقافه السيليكسيون في هارفارد فما هذاك المفروغ منه انك تكون عندك تجربه في البحث العلمي انك فما رغبه وفما اهتمام بالبحث العلمي اما انا اول اسئله تسالوا لنا في اول انترفيو وقت نتفكر كي جاو اللجنه نتاع هارفارد جات لكليه الطب بتونس والاسئله ما كانتش اسئله علميه ما كانت الاسئله حول كل ما هو كما نسميوها المهارات الناعمه سوفت سكيلز
3: الاسئله تست

0: سيكوتكنيك.
1: فوالا كانت كلها اسئله حول الليدرشيب، القياده، جيستيون دو كونفلي، معناها خاطر هذوكم هما المؤهلات اللي باش تخلي الانسان ينجح، خاطر هما يعرفوا اللي باش يعطيوك الادوات اللازمه الكل. حتى لو كان حاجه ما تعرفهاش تنجم تاخذ الادوات اللازمه باش تنجح، مي فما حاجات فيك انت لازمها تكون موجوده، وهذاك اللي يركزوا عليه برشا. وانا هذه حاجه ياسر عجبتني في لي انترفيو نتاعهم، اللي هما يركزوا برشا برشا على ما يسمى بالسوفت سكيلز، الليدرشيب، جيستيون دو كونفلي. فوالا
0: سمارة هنا ما تتراش انه اختصاصك في الاي ولي زابليكاسيون نتاعها ميديكال، ما كانش حاجه اللي هي توا مطلوبه بالكدا
1: اي كيف كيف كيف كيف سي لي تكنولوجي هذوكم الطالعه توا، والحاجه اللي انا فرحانه بها برشا غادي في انا اختصيت في الاي قبل ما نمشي، وعملت خدمت التيز نتاعي في الفاكولتي دو ميديسين دو تونس مع مستشفى شارل نيكول في الاي، وبعد كي مشينا غادي زاد تطورت التكنولوجيات اللي هي انا فخوره برشا، اللي هي قاعده البصمه، وقاعده توا قاعدين يخدموا بها. فما منصه قمت بتصميمها وخديت فيها شهاده نتاع ابتكار، اللي هي منصه بيك اند بارس، اللي هي تستخدم الذكاء الاصطناعي لانجست الاف وعشرات الاف الملفات الطبيه للمرضى لاستخراج المعطيات ولتطوير البحث. وفرحانه برشا لان حتى كي روحت تركت البصمه هذيك اللي قاعدين يخدموا بها توا يوميا في اللابوغاتوار نتاعنا في
2: عيشه. يعطيك الصحه.
0: عندي
2: سؤال المدام ألفا مسعود،
0: التجربه هذه بدلت فوت مانيير دو كونسيفوار لا ريشيرش كو سيانتيفيك ولا كلينيك؟ يعني فما حاجه تبدلت في ألفا بعد؟
3: خليني نبدا بكلمه جو فيليسيت، خاطر وين حد ايمو فيليسيت نتفكر دكتوره بسمه منيف اللي احنا ثلاثه رانا تخرجنا، اما خساره هي ما سلطوش الضوء عليها، وديما يقولوا باحثتين باحثتين
0: بالحق
3: تو سامبلومون، خاطر اللي عمل البوز هذا كله
0: تحيه ليها
3: تحيه ليها وبسمه برافو ومبروك مره اخرى. احنا مشينا ثلاثه عامين وقعدنا عامين مع بعضنا، وهي كانت في الاختصاص معايا ونشحت وتبارك الله عليها، وصف كو الخرجه نتاع الشيء اللي ولا هكا ميدياتيزي خرجته تونس المنار، وليله اللي انا قلت لشكون في جامعه تونس المنار قال لي شنو، قلت له راهي اون تروازيام، قال لي جامعه سفيقس تحكي عليها.
0: جامعه
3: هي طبيبه في مستشفى
2: سفيقس. اكيد يعني نوعدك نتصلوا بها، نوعدك نتصلوا بها ان شاء الله
3: نعطيها حقها ان شاء الله. اللي بروفيسور يعني احنا دكاتره وهي ما شاء الله عليها.
2: فما برشا تضحيات كنت تحكيوا على ساعة على سنتين، خلينا نقول نساء عندكم عائلات متزوجات اكسترا، فما يعني فما تضحيات كبيره هذا ما يتشافش، احنا نشوفه ما شاء الله تبارك الله نشوفه في الميدان نشوف النجاحات، ما فما كي تعطينا فكره على التضحيات تاع العالمين.
3: التضحيات اللي كنت تسميهم تضحيات اللي هما واحد يخلي راجله يعطيك الصحه في خلي شديد الصغار عامين وتلي تبيعهم. بنيتي بيان سور في سن مهما يكون السن ديما حساس ولزم هيك لاكومبانيومون وكل شيء، العائله، تونس، الكافتاجي اللي انا توحشته برشا، لو كوتيديان يعني تحط كارير كونستانت باي، صحيح مش تشعل في حاجات ومش تطلع، لكن فما حاجات كنت انا نخدم عليها. تضحيه الطقس غادي كان صعيب، الريتم كان تاع خدمه قتال نقول، سيرتو المده الاولى باش استانسنا على كل شيء، سيتي تري انتونس. اما بعد علمونا اللي هذيك ما تسميش تضحيه، غادي وقت خرجنا ليدرشيب، تسمى شوا، خاطر احنا اخترناه. اخترناه بإرادتنا وحبينا فيه. وبارمي لي بوان زيد اللي سألتهم سمراء بكري على شنية الحاجات اللي شافوها فينا، هو الكوميتمنت، انت انجاجي على الاخر ولا تفكر لو ديريكتور دو ماستر في اخر انترفيو قال لي قابله باش تشد التحدي هذا ولا، قلت له انا ما خدمت حتى مره ستاتيك، قال لي ستاتيك ان بيليي في الماستر هذا، قلت له اي ويل تيك ات از تشالنج، وقعدت نذكر في روحي كل مره وين تعرضني مشاكل اي ويل تيك ات از تشالنج. وسيتي كوم يحبوا يشوفوا قداش انت عندك كوميتمنت، قداش انت بالحق جاي مش تمشي وتكتشف وتوخر بالتوالي، خاطر فما ناس خرجت اون كور دو روت، فما ناس جاتها مشاكل والا ما نجمش.
2: الوقت في سما تعدى فيت في، دونك كلمه ختام نبداو بسمراء، كلمه ختام من جديد نقول لك الف مبروك من جديد، فيليستاسيون، اكيد راهو حتى اللي يسمعوا فينا راهو فرحانين برشا خاطر شي فخر لتونس. مود لافان اش تحب تقول؟
1: عايشة حبيت نشكركم برشا ونقول لهذا الانجاز هذا الكبير، كما قلت وراه تضحيات كبيره من العائله، نحب نشكرهم برشا، معناها ما كانش سهل، ما كانش سهل علينا، وراه احنا ديما راهو القمه هذه نتاع الايسبرغ، ما تحتها فما عائله ضحات، فما زوج، فما صغار، فما والدين اللي عاونوا على الغياب نتاع الام في مرحله كيما هكا. وحمد لله معناها كي تتوج بالنجاح كيما هكا نحسوا هذا فخر كبير. هذه حاجه اللي ليهم هما تخليهم
2: حتى اليوم هما ديجا تضحيات للبعد وكل شيء
1: اللي هي كانت worth it كيما نقولوا. وكيف كيف بالنسبه اللي هو علامه على التعليم التونسي والقدرات التونسية اللي هي تنجم تبدع في أكبر وأقوى المؤسسات في العالم.
2: الحمد لله. دكتورة ألفة مسعود كيف كيف كلمة ختام مش كنت حابة
3: كلمة ختام اللي هي حي الناس الكل تونسة كل خاطر كي مش نذكر شو طويلة
1: مش سهل
3: وجيس بو ريبوندر زادة الكيستيون تاعك اللي هي زادة كلمة الختام شنو بدل فيها اللي أنا فهمت اللي احنا يزمنا نخدمه برشا ونسمعوا برشا ونتكلموا شويه وان شاء الله ربي يجيبنا في السويب
0: ونزيدوا نامنوا برواحنا اكثر واكثر واكثر
3: ما شاء الله علينا التوازن.
2: يعطيكم الصحه. ابواب الاذاعه مفتوحه ان شاء الله من حسن الى احسن وكما وعدتك زميلتكم الفلفه تاخذوا الكونتاكت من عندكم اتصلوا بها قريبا. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى المساتين بعد شويه نستقبلوا الدكتوره وفاة رودي مديره المدرسه الصحيه في لونيفرسيتي سنترال. فاصل قصير وراجعين.

0: من حمزيني وصلنا 47 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيس زون حتى المساعتين كما أشرنا في أول حصة باش نحكيه على الجامعة الخاصة على الجامعة المركزية لونيفرسيتي سنترال مناش بعد برشا كنا معزوز بإحفات تبارك الله في الطب وفي البحث العلمي ما بعدناش برشا على الميدسين نستقبله سعيد جدا باستقبال دكتورة وفاة ترودي مديرة مدرسة الصحة ليكول دو سونتي في لونيفرسيتي سنترال مرحبا بك في جوهرة اف ام
1: تمام الكل نتاع جوهرة اف ام
0: دونك سافا يا عايشك ميرسي ا فو
1: سافا تري بيان
0: دونك في البدايه مدام شنو اللي يميز مدرسه الصحه في لونيفرسيتي سنترال ويخليها اليوم من ابرز الاختيارات للطالب اللي يحب يبني مشروع ناجح في القطاع الصحي
1: الوغ ساعه ان شاء الله مبروك لي باشوليه اللي نجحوا وان شاء الله مبروك اللي خذاو الاختصاصات اللي يحبوها وان شاء الله بور لو ريست لو ميور ريست افنير اللي ما اسعفهمش الحظ باش يختاروا اللي يحبوه الوغ الجامعه المركزيه سي اون يونيفرسيتي بلوري ديسيبلينير فيها برشا اختصاصات ومدرسه الصحه بتات هي اكبر مدرسه من دو بوين دو فيو نومبر ديتوديون نومبر دونسيون على خاطر الصحه نحب ولا نكره مطلوبه برشا كسوسوا في تونس ولا برا اللي ميز ليكول نتاعنا اللي هي ليكول دو لا سانتي سي لا بلوري ديسيبلينيريتي احنا عندنا دي سبيسياليتي اللي نعطيهم في الجامعه المركزيه مدرسه الصحه بالخصوص سبيسياليتي كي توش toutes les professions paramédicales في تونس من التبنيج للراديوثيرابي للبروتيز للاوبتيك للنيرسينغ يعني دي سبيسياليتي كو ميم موجودين في الجامعه نتاعنا اللي يميزها زاد سي ليستوار احنا تبارك الله سنة ان فيت نوتر 25 ans d'anniversaire نتاع لونيفرسيتي سنترال يعني عندنا الاقدميه
0: 25 سنه
1: في الجامعه

0: Il est accompagné par des référents pour voir est-ce que les objectifs هذوكم sont atteints ou pas.
1: L'université centrale تحصلت على اعتماد دولي وهذا يعتبر نقطة قوة في الuniversité centrale. حكينا عليها l'accréditation هذه والقيمة نتاعها.
0: L'accréditation avec l'Association canadienne des écoles des sciences infirmières et LSSI, on l'a eu, nous sommes les premiers en Afrique à l'avoir pour 7 ans pour l'école et 7 ans pour le programme sciences infirmières. C'est un programme qui a débuté là où j'ai travaillé, ce n'était pas du jour au lendemain. On a choisi l'organisme grâce à nos conseillers, nous avons une conseillère américaine qui nous a guidés vers l'ACESI. Et l'ACESI, c'est une association qui se trouve au Canada, qui dit le Canada a dit c'est le pays qui je dirais pas qui respecte le plus, mais pour lui les sciences infirmières c'est le grand volet qui est en parallèle avec les médecins. Donc nous avons choisi la saisie pour la langue française et aussi pour la qualité de formation au Canada disposant aux infirmières, et nous l'avons eu pour 7 ans. Et ça, c'est une reconnaissance internationale. Aïchek, c'est une reconnaissance internationale qui n'est pas évidente, parce que nous sommes passés par une étape de d'évaluation formative, ou بعدها بعامين une évaluation sommative. Il y avait beaucoup de normes que nous étions menés à les envoyer et à dire que nous allons fédérer ce programme de respect de normes. Ou هذا الكل في الاخر على خاطر شكون خاطر الطالب نتاعنا خاطر un étudiant qui a un label de la saisie, c'est pas uniquement un slogan, mais c'est une reconnaissance. Et احنا nous donnons une formation qui répond aux normes internationales.
1: نرجو نحكيو على بكري قلت لك نرجو نسبة التشغيل اللي هي مرتفعة جدا. حكيت لي على بورسنتاج مهمة برشا. شنو العوامل اللي تنجم تفسر النجاح هذايا؟ وهذا هو يولي الكونفيونس مهم برشا البورسنتاج نتاع التشغيل الخريجين نتاعكم.
0: شوف ان بارون كي يجينا اول ما يسالنا يقول لنا اسكو باش تخدموا ولا لا. Et quand on voit le taux d'employabilité qui frôle les 99% alors, au bout d'une année, alors, le reste, le peu qui reste, alors, ce sont des étudiants, un opticien, un prothésiste, 98%. C'est une profession qui ne chante pas, alors, les paramédicaux, ils ne chantent pas. La khater, que ce soit à l'échelle nationale, international. يعني في تونس ما شاء الله هما مازالوا كيخذوا الدبلوم وهما ils sont demandés par les cliniques, par les boîtes de placement à l'étranger. Donc c'est une profession qui est très demandée, que ce soit في تونس ولا البرا. Et qui dit علاش 98 الحقيقة ترجع للكاليتي دو فورماسيون ترجع notre histoire aussi. خاطر 25 سنة وانت تخدم pour avoir des étudiants de qualité. Alors c'est un travail qui est quotidien. Il y a un corps académique derrière ça, il y a un corps administratif qui veille à la qualité de formation. Et bien sûr, le produit, un produit de qualité et qui est embauché directement. Comme le
1: docteur a dit, il faut confiance.
0: Tout à fait. Tout à fait. L'histoire crée une confiance.
1: En confiance, oui.
0: Tout à fait.
1: يعطيك الصحة دكتورة شرفتنا. مود لافان اش تحب تقول لكل المستمعين نتاعنا؟ اش تحب تضيف على مدرسة الصحة في اليونيفرسيتي سنترال؟
0: انا نضيف اللي احنا اون بو فو غارونتير لا فورماسيون اللي انتم حلمتوا بهم لاولادكم. نعرفوا اللي لو بروجي نتاع القراية في السوبيريور سو ني بلو لو بروجي دو ليتيديون برك. كنا قبل احنا نقروا وحدنا غار où les parents s'impliquent dans notre choix. Maintenant, c'est le choix de la famille. On a fait de la haïla maoujoud aura ou l'aide. On peut vous garantir la formation. Il est tout ma chlim tout béha. 25 années, mais ish c'est là. Bech université privée d'Armala. Mouche choya. On chala tlqa ou anna la deuxième famille pour votre enfant, pour l'accueillir et pour garantir une belle formation qui garantit par la suite une employabilité nationale et internationale dans les règles de l'art avec une reconnaissance internationale. في تونس والبر.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة الدكتورة وفاة رودي مديرة مدرسة الصحة في الجامعة المركزية لونيفرسيتي سنترال. تلقاو الانتيغراليتي نتاع الانترفيو على الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جورا اف ام والا على الانستغرام. هكا وصلنا لنهاية البرنامج. نتلقاو احنا الجمعة الجاية في موعد جديد كل جمعة مساء. انا قاعد باش نقول لكم خليكم اوفياء لجورا اف ام. بو ويكاند. باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. جوهرة أرض.
3: سيتي.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ال 16 اوت كوكيز بالمدوخ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: يلا جو
8: سيف سني حافلة كدوات
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشة كدوات أخرين.
8: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
9: عندك أورانج.
10: جوهرة
11: أفلام بوبليسيتي.
12: جوهرة سبورت
13: avec l'équipe sport sur جوهرة أفلام.
14: برعاية
15: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
16: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور
18: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين يواصل التربص بقيادة المدرب كريستيان براكوني. الفريق برمج اليوم مواجهة ودية ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة انطلاقا من الساعة 5. نذكر لتوال البارح لعب مواجهة ودية ضد الأولمبي البيجي وتعادل 0-0، وقبلها لعب مواجهة ودية ضد الترجي الجرجيسي وانتصر 2-0 ثنائية أسامة عبيد. الترجي الرياضي التونسي واجه غدوة وديا المستقبل الرياضي بالمرسى. الفريق يواصل التحضيرات والاستعدادات غرب لا في الرصيد البشري. الفريق تخلى على 20 لاعب، وريغي كامف طالب من الإدارة بتعجيل الصفقات. النادي الافريقي واجه اليوم التقدم الرياضي بسقية الدائر وديا في البارك انطلاقا من الساعة 5، مباراة بدون حضور جمهور. وفي الساعات القليلة القادمة الافريقي باش يعلن على معوض فراس شوات المهاجم الكاميروني انكانغ. اتحاد الملعب التونسي برمج 3 مقابلات ودية في التربص التحضيري في التبرقة، أولها اليوم 6 متاع العشية ضد أولمبيك أوغبو، ثم يوم 9 أوت ضد شباب بالوزداد، ويختتم المواجهات الودية أمام الشبيبة الرياضية بالقبائل الجزائرية. النادي الصفاقسي وقع عقد احتراف لمحمد أمين بن نصير، لاعب صغير السن ابن السياساس، عقد لمدة 5 سنوات. كان تألق في تربص سوسة وسجل في مواجهة ودية ضد فريق النخبة. النجم الرياضي الساحلي أعلن على أولى صفقاته على مستوى كرة اليد، الجناح الأيمن بسام بن قادر معوضا لعصام الرزيق اللي غادر الفريق للنادي الأفريقي. بسام بن قادر 24 سنة قادما من نادي سقية الزيت وخريج الاتحاد الرياضي بقرمدة. الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت على ندوة صحفية يوم الثلاثاء 11 أوت. نذكر المنتخب التونسي يستعد للنافذة الرابعة في المؤهلة لمونديال قطر 2027، تربص يتواصل إلى غاية 12 أوت. منذ قليل المهاجم عصام الجبالي ساهم في فوز فريق أوساكا الياباني في الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري 4-3. جبالي سجل هدف، ونذكر أنه جبالي في الموسم الماضي سجل 11 هدف بقميص الفريق الياباني. المواجهات الودية الأوروبية حاليا في الشوط الأول، نادي بايرن ميونخ متفوق على أستون فيلا 0-0، هدف كين مين جاي. غدوة الميلان يلعب مع تشيلسي انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال، واليوفي يواجه فريق الانتر انطلاقا من نص النهار. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
3: من غير مقدمة، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
10: جوهرة أفلام
7: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه تونسي قريبة مني
5: وانا ديما قراب منكم وين ما كنتم موجودين هذه هي فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في مساكم بالخير مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين فرحاني برشا نتقابلوا معكم من جديد مع مجله السياحه الاسبوعيه نقدموها لكم على جوهرة اليوم اكيد باش يكون عندنا مجموعه من محطات استضافات ولقاءات خليكم معنا ومع احلى مزيكا نبداو بها برنامجنا لليوم
6: اسمع اغنيتي جديده شبهي بالملي على جوهرة اف ام لطيفه عرفاوي

0: مش معقولة.
1: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: قمناش، خرجناش، مشيناش، شارجيناش، بلفيناش، ربحناش،
3: بينجو،
2: سافرناش بلوشي.
4: اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو، طور عالمك.
6: من غير مقدمات، اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت، والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه. ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
7: Airways. خليكم اليوم معنا في جوهرة فهم وجوهرة تي في، والبداية باش تكون مع إيرويز، وإلى فقرة عودناكم بها في بداية كل حصرة نعطيكم فيها فكرة على آخر أخبار شركة طيران والسياحة في العالم. والبداية تكون الولايات المتحدة الأمريكية، وين رفعت نهار الأربع عقوبات كانت فرضتها على شركة فلاي بغداد العراقية على خلفية شبهات بارتباطها بالحرس الثوري الإيراني. وبحسب النسخة المحدثة من موقع الخزانة الأمريكية اللي وقع إصدارها في الفترة الأخيرة، رفعت العقوبات على فلاي بغداد وعلى زوز طائرات من أسطول، لكنها مازالت سارية في حق مالك الشركة. وكما ذكروا في شهر جانفي من عام 2024، فرضت واشنطن العاصمة السياسية الأمريكية عقوبات على شركة طيران وأسطولها من الطائرات، وأيضا على مالكها بحجة تقديم دعم لما يعرف بفيلق القدس الحرس الثوري الإيراني وحلفاء طهران في العراق وسوريا ولبنان. عاد شركة مصر للطيران تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة والسودان اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، في خطوة تعزيز الربط الجوي بين مصر والسودان بعد فترة من التوقف، مع إطلاق عروض ترويجية تشمل تخفيضات كبيرة على أسعار التذاكر. وفعلا أعلنت مصر للطيران أو إيجيبتير أن الرحلات ستسير بواقع 5 رحلات أسبوعية ضمن خططها الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها الإقليمية وتلبية الطلب المزيد على السفر بين البلدين. أعلنت الخطوط السورية سنافر رحلاتها المباشرة بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 أوت 2026، وأوضحت الشركة أن حجز التذاكر أصبح متاح من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو عبر تطبيقها الهاتفي. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري والنقل الجوي كون الخطوة تمثل عودة الرحلات المنتظمة والمباشرة بين العاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو، مشيرة لأن هذه العودة تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز وتطوير حركة النقل الجوي بين البلدين. الرحلات الجوية المباشرة لنقل المسافرين بين دمشق وموسكو كانت قد توقفت في شهر ديسمبر من عام 2024 على خلفية التغييرات السياسية الداخلية في سوريا والإغلاق المؤقت لمطار دمشق الدولي. أعلن مؤخرا أن طيران الرياض توسيع شبكة طيران العالمية في آسيا بإطلاق عدد من الرحلات الجديدة تربط الرياض بكل من إسلام أباد ولاهور ومانيلا، وأصبحت تذاكر سفر إلى الوجهات الثلاث متاحة بالفعل للحجز، على أن تنطلق الرحلات إلى إسلام أباد في 14 من شهر أوت، والرحلات إلى لاهور في 18 أوت، في حين أن الرحلات إلى مانيلا وربطها بالعاصمة السعودية سيتنطلق إن شاء الله في 9 من سبتمبر 2026.

0: لقاء متواصل معكم في فواياج فواياج على جغرافيا موجة تي في، وقريب شاهدتكم فكرة على أفضل العروض السياحية اللي بنجم نلقاوها كان مع تونيزي برومو. ديسكفري ديسكفري وأمينة حضرة بحثنا اليوم ساعتين شنو تقدم لنا تونيزي برومو في الجمعة هذه، عروض داخل تونس خارج تونس، الرحلات لإسطنبول، العروسات ولي فواياج دو نوس، شنو عنا جديد أمينة؟ مرحبا.
1: عسلامة. عندي برشا ما طلبتش عليكم.
0: مرحبا في كل وقت، خليني بلاستك.
1: عايشك. عم فات رجعت لكم كالعادة وما رجعتش يديا فارغين. ما وتواصيت. عاد عندي البروغرام وعندي الشيخات. فوالا. باهي. عم فات احنا شميزي برومو كيما كل صيف تخمم في الكليونات نتاعها. احنا في الصيف هذايا اون فيت كالعاده عندنا لي ميم بروغرام، مي زدنا فيهم دي زوتر شوا كيما اسطنبول. اسطنبول كانت عندنا ديستيناسيون اكاهو صيف السنه، نوعناها اسطنبول ما بين التاريخ وما بين البحر وما بين شوبينغ.
0: بحر زاده هاي باهي تعطينا.
1: نبداو بالبروغرام العاده والعوادل هذاك كيما يقول كلمه لحمه يغيب على الطعام. اسطنبول
0: هاي
1: اسطنبول عندنا كل جمعه. كل نهار ثلاثة عنا اسطنبول كالعادة، سيس نويتي سيت جور، عنا فيها البيي مش تكون عنا فالير، وعنا فيها ترانسفير انكلو، وزدنا باك فيها ليزكسكورسيون. الجماعة اللي ما يعرفوش اسطنبول وماشيين لها أول مرة يجمو يزيدوا ليزكسكورسيون معاهم جيد يهز يحوس بهم في اسطنبول بوندون توت لا سومين. يعديو
0: كل يوم فما حاجة معناها؟
1: اي كل يوم فما حاجة، كل يوم فما بروغرام بيان سور. البلايص اللي معروفين كيما البوسفور كيما لي دو برانس، هذوما البلايص اللي ديما يمشيو لهم السياح.
0: سلطان احمد، الجامع الازرق، توب كابي،
1: فينيسيا
0: مول، الجو هذاك كل حاجة. فوالا
1: لي ديستيناسيون اللي يلوج عليهم اي حد يحب يمشي فاكونس يستكشف بلاد جديدة.
0: هذايا
1: الباك تاع كل جمعة بيان سور باش تكون زايدة ليكسكورسيون. باش تكون لي تاريف توا ابارتير باش نبداو نحكيو تواصيف سي بون، معناها نبداو نحكيو على لي تاريف باش تبدا تطيح ابارتير من سبتمبر. اللي لا سوي باش تبدا ابارتير 2270 ديما شخص واحد بالنسبه
0: ليكسكورسيون. هذايا
1: هذايا بالليكسكورسيون.
0: باهي.
1: وبالنسبه للباك بيست تايم، معناها مش بيست تايم، معناها اسطنبول افوتر ريتم. الجماعه اللي سي ديجا يعرفوها اسطنبول ما يستحقوش شكون يهز،
0: ما يستحقوش جيد واكسكورسيون يعرفوا باش يمشوا يتفرهدوا ولا يعملوا شوبينغ ويعرفوا البلايص.
1: فوالا هذايا مش تكون بيان سور التاريف اقل. ونبداو نحكيو توا على السويم ابارتيغ من سبتمبر، خاطر او توا سي ديجا معناها السويم معروفه. توا نبداو نحكيو على سبتمبر، السويم سبتمبر اللي باش تبدا تطيح بيان سور ابارتيغ 1,750,000 تنجم تعدي فواياج كامل 7 أيام كاملين في اسطنبول.
0: خارق العاده. باهي. انا نحب نمشي، حاجتي كان بال بال بال بالبيي دافيون، عندي وين نسكن، عندي شكون في الفامي، نعرف وتشيل اصحاب انا وياه، ما نعرفش بو امبورت، نجمش ناخذ معنا تونيزي برومو جوست لو بيي سيك.
1: بيان سور. زاد البيي احنا خممنا في كليوناتنا وحاطين زاد الجماعه اللي كما قلت انت عندهم وين يسكنوا في اسطنبول البيي سيك كهو اللي هي ابارتيغ من 1,100,000 بتكون على نوفالير، تحديدا على نوفالير. جوست نحب نحط بوان على الفول. الفول راهي الصباح، صباح 7 متاع الصباح، والمرواح يروحوا من غدوة نص الليل، دونك ديجا رابحين نهار وهم في الماشين.
0: مش من غدوه يروحوا بعد جمعه، بعد ستة
1: ايه الليل. معناها سي ديجا
0: معناها يمشيو نهار ثلاثه ويروحوا نهار الاثنين.
1: صحيح. هم يروحوا، لا يمشيو ثلاثه يروحوا ثلاثه، خاطر ديجا الفول نتاعهم
0: اوكي. داكور، معناها براتيكمون جمعه، اما ربح النهار هو غير.
1: فوالا دونك النهار الاخراني الكل شي خلطوا يبروفيتيو بيه ويروحوا مع نص الليل.
0: داكور تري بيان. دونك كل نهار ثلاثه تمشي بثلاثه، تروح بثلاثه، تمشي 7 متاع الصباح، دونك تمشي في الطياره الاولى وتروح في الطياره الاخرى، خلينا نقولوا نص الليل من غادي من من من اسطنبول. هكا تنجم تبروفيتي بنهار المشي وتبروفيتي بنهار الجاي وتعدي 7 أيام تاعك كاملين وما تخلص. كان بيدافيون. بالنسبه للباك باش خلص كان 6 ليالي بركه مش 7 ليالي.
1: فوالا. وفما حاجه اخرى زاد نحب ديما نذكرها، اللي راهو فما فاسيليتي. الفاسيليتي للي ما يجموش يدفعوا كل شيء من الاول، عندنا راهو بوسيبيليتي في الفاسيليتي دو بايمون.
0: خرق العادة.
1: وللمزيد من الانفورماسيون يكلمونا على 36290.
0: باش نقعدوا ديما في تركيا، باك حكينا عليه برشا مرات، نعاودوا نذكروا به اذا كان عندك حاجات اضافيه. الباك اللي باهي الحقيقة في الفواياج دو نوس، وباهي حتى اون فامية، معناها انطاليا بلاصة مزيانة برشا.
1: بيان سور تواصيف وعندنا عرايس ولي فواياج دو نوس، وحنا بيان سور نخمو في كليوناتنا العرايس والجدود، حتى المش عرايس والجدود يحبوا يبدلوا
0: حتى لقدهم ميساج.
1: لقدهم فوالا حتى لقدهم. دونك عندنا انطاليا كيما كل صيف نخدموا انطاليا سيركوي كامله فيها انطاليا باموكالي وفتحيه. هذوما ملي ديستيناسيون اللي يجمعوا ما بين الطبيعه وما بين البحر. نقولوا صيف نقولوا بحر، نقولوا صيف نقولوا انطاليا فتحيه. عندنا زاد الرافتينغ انكلو فيها، بروجرام مزيان على الاخر.
0: لي زوتيل 5 ايطوال،
1: لي زوتيل بالنسبه لي 5 و 4، 5 و 4 فموكالي هذيك 5 ايطوال وفتحيه وانطاليا باش يكونوا 4 ايطوال. وعندهم بيان سور نهار اكسكورسيون هكا باتو باش تعديو على 12 جزيره باش تتمتعوا بالمناظر كما قلت طبيعيه والبحر والجو.
0: وشو ما بلوس طاح بارابور للجمعات اللي فاتوا؟
1: بيان سور عاملين فيها اوفر انطاليا 3,990,000 وبيان سور مع بوسيبيليتي تاع فاسيليتي دو بايمون.
0: داكور. والباك فيوس والفول على النوفال اير، ترانسفير ليبرجمون لي اكسكورسيون، والفول راهو ديريكت ماش ناخذوا السيارات،
1: فول ديريكت
0: نهبطوا طول في انطاليا.
1: فوالا نهبطوا طول في انطاليا.
0: باهي خارق العاده. هذا بالنسبه للرحلات خارج تونس. نجيو توا لتونس، زاد تونيزي برومو معروفه برشا.
1: سينابوا اخرى
0: شنية
1: عندنا؟ زاد فواياج واحد اخر اسطنبول على المدينه البعيده.
0: هي حكينا عليه برشا مرات صحيح.
1: قبل ما نحكيو على تونس نكملوا اسطنبول.
0: هذايا جهزنا المدينه البعيده اللي هي اوزاك شهير.
1: صحيح. توا مش نحكيو على تركيا العتيقه. تركيا بيد التاريخ، تركيا معناها الشوارع معناها
0: التقليديه
1: للي يحبوا يكتشفوا شوارع تركيا الاصيله ويحبوا يعيشوا معنا التاريخ تاع تركيا. نقترح عليهم اللي هي المدينه البعيده. المدينه البعيده اون فيت فما برشا احنا من ننسى نعرفوه اللي هو مسلسل تركي.
0: موجود معنا تعدى على ام بي سي وفي موجود في شاهد.
1: فوالا دونك هذوما البلايص حاولنا معناها نعملوا بروجرام ديدي البلايص هذوكم تاريخيه اللي فيهم المنازل العتيقه والبلايص المزيانين الكل. الديبار هذا باش يكون في سبتمبر بيان سور. وعندنا حاليا في فاسيليتي دو بايمون توصل ل 10 مرات.
0: يعمل الكيف
1: يعمل كيف ملول يعطيونا كان 519 والباقي كملنا ل 10 مرات.
0: تشويت
1: وهذا زاد كالعاده 7 ايام.
0: اوكي 7 ايام وعلى الخطوط التركيه المره هذه.
1: على الخطوط التركيه
0: تركش ايرلاينز. دونك في وسط ليلتين في مردين، الليله في ميديات، ليلتين في ديار بكر. ديار بكر هذه على حدود التركيه السوريه. وليلتين في اسطنبول زاد كيف كيف. حتى اللي ما يعرفش اسطنبول ينجم يلون بروفيت ويزيد في الباك نتاعو. تري بيان. تو نمشيو لتونس؟
1: تو ننتقلوا لتونس.
0: مازال عندك حاجه اخرى في تركيا؟
1: هي هذه بالنسبه لتركيا بوغ لو مومون سي بون.
0: باهي خلينا نمشيو لتونس. وكي نقولوا تونس نقولوا تونيزي برومو، نقولوا لي باك نتاع جزيره الاحلام جربه ولي زوتيل في جربه وفي جرجيس والجروب بي تي تي. شنو عندنا
1: والجو؟
0: والجو
1: شي خات. باهي بالنسبه لجربه كالعاده، جربه عملناها بريسك ميم كونسيبت كيما اسطنبول. حطينا جربه مي حاولنا نبدلوا البلايص. حاولنا باغ اكزومبل عملنا احنا كالعاده جربه جرجيس، زدنا جربه جرجيس الجم. وزدنا جربة
0: الجم معناها هذا الكوليزيوم تاع الجم.
1: فوالا دو تيل سوخت اللي يحب يمشي يتفرهد بال كيما يقول بالبحر والسماء الصافيه والاجواء هذوكم تاع الصيفيه الكل، وبعد يتعدى على التاريخ ويعمل طلع تاريخ تونس. نعرفوا الجم مدينه التاريخ الثقافه.
0: في المرواح الجم ولا في المشي؟
1: في المرواح.
0: في المرواح في السيركي.
1: في المرواح نبداو بالبحر وبعد نكملوا بالجم.
0: بعد نمشيو للجم. باهي
1: هذه كالعاده كل جمعه عندنا ديبار لسوين باش تكون ابارتيغ من 445 دينار الشخص الواحد، فيه النقل والاقامه والمحواس بلايص بيمشيو اللي باش يمشيو يحوسوا فيهم.
0: تخي بيان. السيركي هذا يقعد ليلتين وثلاث ايام. يزنا كما قلنا الجربه وللجم.
1: فوالا الجربه والجم.
0: باهي مازلنا في جربه ولكن المره هذه نحب جربه نزيد عليها جرجيس. انا نمشي جربه نمشي لجرجيس.
1: فوالا نقولوا جربه في الصيف نقولوا جرجيس البحر باتو بيرات الاجواء. في باتو بيرات انك تعدى من الفطول باتو
0: شقان على القنطره سي امبورتون زاد بالنسبه لما يعرفوا جربه وجرجيس.
1: فوالا شعديو نهار كامل بيان سور بخيت نهار كامل في الباتو بيرات في جرجيس يستمتعوا بالبحر وبالفطور بالاجواء التونسيه والفن التونسي باش تلقاهم فيت فرقه غادي كغنيو وجو.
0: اوكي انيماسيون كبيره برشا.
1: فوالا فما انيماسيون فوالا. وبقيت ليا ماشي عاديهم يحوسوا في جربه شوارع جربه هود قليله كيما نعرفوا جربه نجموش نمشيو جربه
0: الحارة الكبيرة صغيرة حومة السوق دونك طول السيركوي.
1: طول السيركوي وكل عادة هذايا عندنا هذايا في عندنا فيها 4 ايام 3 ليالي. وعندنا فيها لوتيل باش يكون الإقامة شاملة في لوتيل في
0: فندق شاملة معناها أولينا
1: أولين كلوز
0: بالبواسون بكل شيء.
1: كل شيء موجود.
0: قداش هذايا؟
1: هذايا ابتداء بون فيت هذايا باش تكون بالتقسيط اللي يجي يخلص بالتقسيط من اللي عطينا 250 دينار والباقي كملهم على مرتين
0: 188 دينار في البقية. اوكي خلاص كونتون مش
1: خلاص هما كونتون 625 دينار
0: 625
1: هذايا سوم في سبتمبر
0: سوم في سبتمبر اسوام سبتمبر بالاخر نحسبها هاي
1: 185 دينار
0: اوكي باش خارق العاده 626 دونك 25 هاك بحثوا دينار باهي كي نحكيو تونيزي بروموز جايه نتاعك امينه كل مره ما تنجمش تجينا من غير ما تعطينا برومو هبال عودنا بها المستمعين والمشاهدين.
1: بويسكي انا بنت الساحل وبنت نابل بنت حمامات جيتكم اليوم وجبت لكم البروموسيون في الحمامات.
0: الله الله اعطينا اش عندك جديد.
1: جبت الجو
0: ما جاتش يديها فارغه
1: ما جاتش يديها فارغه جبت لكم البروموسيون في في شان المدينه اوتيلز. نقولوا شان المدينه اوتيلز نقولوا كارتاج لاند نقولوا اكوالاند دو تيل سورت احنا في البروموسيون هذيا اللي يحب يتمتع بها يجي يمتع بصغيراته اكسي غراتوي للاكوالاند والا كارتاج لاند.
0: داخله في الباك معنا هذه
1: داخله في الباك الباك فيما يخص اللي يحب يقص في المدينه بليزير والا مدينه سولاريا. هذوما زوز وتلا مزيانين
0: تبعين هما كلهم تبعين الشان تاع المدينه
1: تاع شان المدينه باهي وتلا زوز وتلا من وتلا المزيانين باهي لا ديفيرونس بيناتهم اللي مدينه بليزير باش يكون اربع نجوم ومدينه سولاريا خمسة نجوم لومبلاسمون لا ديفيرونس زاده لومبلاسمون تاعهم على البحر. مدينه بليزير مش تكون دوزيام بوزيسيون مي عندها اكسي ديريكتومون للبحر للبحر نتاعها مشي شويه مي مدينه سولاريا بي دون لو مان ديريكتومون
0: ديريكتومون تشق الكياس مقابل تلقى روحك في الشين
1: زاد لا ديفيرونس اخرى اللي يسالوا عليها كليونات لانيماسيون بالنسبه لانيماسيون مدينه بليزير تلقاه بلو انيمي عن مدينه سولاريا مدينه سولاريا بلو كالم علي مدينه بليزير يكون انيمي وفيه الجو والفازات اللي حبوهم
0: احنا توتلي فاسون كي تشق تمشي انت للمدينه حمامات بيدا باش تلقى الانيماسيون كل ليله فما حفلات وسهرات وجو كبير ياسر
1: مدينه زاد غادي باش نلقاو كارتاج لاند واكوالاند اللي اللي اي حد باغ اكزومبل في مدينه بليزير اللي يحب يعدي باغ اكزومبل يمشي يعدي دو نويتي بلوس يتمتع به الاوفر هذيا يا كارتاج لاند غراتوي يا اكوالاند غراتوي دونك لي فامي
0: اللي حبوا مزوز غراتوي شنو نعمل؟ ناخذهم مزوز تعدي 3 نويتي
1: تعدي 3 نويتي مربوط بنومبر دو نويتي
0: دونك هي هي سيت اون بروموسيون معناها افونتاجوز باش نشهيو الناس راهم يقعدوا اكثر
1: فوالا سيرتو صغار تو هيك يحبوا الاجواء كارتاج
0: باهي 3 نويتي بلوس تاخذ لي زاكسي زوز غراتويتمون
1: فوالا
0: فماش برومو عليهم
1: اييه بالنسبه للمدينه بليزير باش تلقى عندنا موان 20% هذيا هذيا نحب ناكد على الدات ريزرفاسيون لازمهم ما يفوتوش لو 10 اوت اللي هو بروشينمون معناها عندك بيجا لو 10 اوت باش تمتعوا بالبروموسيون هذه
0: من الويكاند
1: من الويكاند بيان سور الدات سيجور اللي باش يسكنوا فيه لازم تكون ما بين 13 اوت و 28 اوت والا في سبتمبر ما بين 6 اوت و
0: ما بين 6 سبتمبر حتى 30 سبتمبر
1: 6 سبتمبر حتى
0: 30 دونك جوست الجمعه اليوم تاع سبتمبر من ناحيه من من من, من البرومو
1: فوالا تو بالنسبه للمدينه سولاريا اللي فيها اكثر بروموسيون توصل ل 25% باهي تتبدل بيناتهم زاده هو نفس الدات ريزرفاسيون مي الدات اللي باش يسكنوا فيها بتتبدل شويه مش برشا بالنسبه لمدينه سولاريا لازم يسكنوا ما بين باش يتمتع بال 25% لازم يسكنوا ما بين 16 و 24 اوت وفي سبتمبر يسكن ما بين 30 سبتمبر حتى 30 سامحني 30 اوت حتى 30 سبتمبر
0: تري بيان دونك هذو هما العروض الكل نلقاهم على تونيزي برومو على السيت نتاعهم باش فيسبوك كونت انستغرام ولا تو سامبلومون في وحده من ليزاجونس ولا نهزوا التليفون ونطلبوا 36 200 290000 ميرسي امينه
1: عايزك
0: نورتنا بحضورك
1: عايزك الله يخليك
0: خليكم معنا مازلنا بعد شويه باش نرجع لكم في فواياج فواياج مواصلين معكم اللقاء وباش نحكيو على تظاهره مهمه للغايه عندها بعد اقتصادي بالاساس ولكن كي نقولوا اقتصاد وصيف اكيد زاد فما البعد السياحي اكيد باش نحكيو على سوق مهمه للغايه في التبادلات الاقتصاديه والسياحيه نحكيو على السوق الخليجيه.
2: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عدن الموجه على 105 على 105
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اون ليميتي
5: أكتيفي سيفك.
6: سيف السنة أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو. وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
8: جوهرة أفار. Publicité.

0: مازلنا معكم واصلين لقنا في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. وكما قلنا لكم بك شوية باش نحكيو على تظاهرة مهمة للغاية باش نعيشوا على وقعها الأيام الجاية في تونس. نحكيو على ملتقى خاص بدفع الاستثمار التونسي الخليجي, وهي تظاهرة هامة للغاية على خاطر أكيد باش يكون عندها انعكاسات إن شاء الله تكون جد إيجابية على الاقتصاد التونسي والاقتصاد الوطني. سعداء برشا اليوم في الاستوديو باستقبال سيدة اللي تنورنا بحضورها, سيدة ليلى درويش اللي هي رئيسة هذا الملتقى واللي هي محكم دولي في الاستثمار. ونقول لها نورتنا بحضورك, مساء النور ومرحبا بك على جوهرة فام وجوهرة تي في.
1: يعيشك, مرحبا بك, وإن شاء الله ربي يحفظكم وبارك الله فيكم على هذه الدعوة, وبارك الله فيكم على كل ما عملتوه معنا إن شاء الله في هذا المؤتمر.
0: الله يخليك,
1: وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله يا ربي.
1: يعيشك.
0: ملتقى أو مؤتمر خاص بدفع الاستثمار التونسي الخليجي, السؤال الأول قبل ما ندخل في التفاصيل, الاستثمار التونسي الخليجي في الاتجاهين نحكيه ولا في اتجاه واحد؟
1: لا لا, نحكيه دائما في كل الاتجاهات. احنا بالنسبة لنا بخصوص هذا المؤتمر باش يكون ان شاء الله نستنفعوا منه احنا في تونس وننفعوا هناك, لانه يعني انت تعرف يعني هم ما شاء الله بعدوا علينا برشا في موضوع البيروقراطية تبع اوراق تبع كذا, حبينا نتعلموا منهم من تجاربهم هذوما, حبينا نظهروا كذلك الكادر التونسي. عندنا كوادر ما شاء الله رائعين جدا في مجال الاعمال, في الاعلام, في نبدأ بالاعلام لانه بحثك توا في مجال ما شاء الله المحاميه الوساطه والتحكيم, يعني حاجه هذية حاجه تخلي تشجع المستثمرين انهم يجيوا لتونس. لما احنا نقولوا شخص مستثمر يجي يقول لك اعطيني البيئه اللي باش نخدم فيها اني في تونس, صحيح. لما هو يلقى البيئه الملائمه لهنا الناس كلها تجي وتستثمر. هك علاش احنا باش نحاولوا نركزوا شويه في هذا المؤتمر على الوساطه والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار.
0: لما نتحدث عن الوساطه والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار, نحكيوا على الوساطه لاستقبال شركات خليجيه بالاساس في تونس.
1: نعم, لما نقولوا احنا وساطه وتحكيم لانه غدوه يجي يقول لك انا مثال باش نعمل عقود استثماريه لهنا او باش نخدم الصادر والوارد, اذا كان انا ما عنديش عقود محميه باش نحمي بهم انا الحقوق نتاعي ما نجمش نخدم انا بالقضاء التقليدي اللي هو قاعد موجود لانه عنده حق, لانه اليوم غدوه نجم يكون ماهوش فاضي باش ينزل الى الدوله التونسيه باش يتابع القضايا نتاعو. اليوم لما يكون عنده محكمين او وسطاء من طرفه يتهنى والحمد لله
0: احنا سهل له كل العمليات الاستقرار.
1: نعم,
0: وبعض
1: كانت عنا تجربة رائعة جدا في دول الخليج اللي هما قضاتنا مشاو أبدعوا. اليوم علاش مش الوسطاء, علاش مش المحكمين اليوم؟ لأنه الوسيط والمحكم الدولي عمره ما كان فقط قاضي, عمره ما كان فقط محامي, كل الخبرات, ممكن يكون وسيط ممكن يكون قاضي, فيه عنده صفات معينة تكون فيك شخص هكايا ينجم يخدم اليوم تفتح بها أفاق عمل إلى كل المواطنين اللي هنا اللي يعيشوا في تونس. عنا عديد المهندسين, عنا عديد المقاولين, الناس اللي هي قاعدة في تونس ما يشتخدم, عديد الناس اللي قارية في مجال
0: فتح مجالات
1: بالطبع لهنا تفتح لهم أنت هذه المجالات. اليوم تظهر لهم اللي التونسي في كل مكان يبدع. احنا ديما نقولوا تونس أمن وأمان, اليوم نقولوا تونسي الإبداع, لأنك أنت هذه فرصة أنه المستثمر زاد لما يجي لتونس أنت فما حاجات أنك باش تفتح له لهنا في تونس تظهر له. قولوا أنت عندك كمستثمر لازمك فلوسك تدخلهم عن طريق كذا كذا, ظهر له وين يفتح الحسابات البنكية, شنو لازمه قبل فتح الحساب البنكي اللي هي الكرياسيون دي سوسيتي, أنت باش تفتح له شركة.

0: تونس يعني حاجة باهية. لما أنت تقول التطوير العقاري، احنا ما شاء الله عنا بنك باش يكون حاضر معنا في يوم المؤتمر باش يشجع الناس اللي مقيمة خارج الدولة لهنا، يعطيهم امتيازات خاصة. اليوم شخص مقيم في دول الخليج يدفع 30% وياخذ مثال عقار لمدة 10 سنوات يخلص. اللي مقيمين في أوروبا من حقه يدفع على 20 سنة. لهنا لما يجي مطور عقاري ينفع في بقعة، احنا باش يقعد محصورين مطوري العقاريين في تونس، نحاولوا نعاونوا انه نجيبوا شكون يمد لهم اليد لهنا، والناس الكل تتعاون في هذا. كذلك عندنا عديد المجالات الاخرى في مجال الزراعه، خلينا نتكلم في مجال السياحه الاستشفائيه. احنا ما شاء الله مبدعين في الاطباء نتاعنا، معناها متطورين. علاش نقعدوا دائما يمشيوا لدول اخرى؟ تونس اولى. اليوم نقولوا في مجال الطيران، علاش ما نحلوش احنا اكاديميه تبع طيران في تونس؟ شنو نقصنا ما شاء الله من الكفاءات، من المهندسين، اللي الناس اللي انت اليوم فقط تعطيهم المكان وهو يبدع الشاب التونسي والحرمه التونسيه. ناس احنا ما شاء الله علينا انسانا ورجالنا في كل مكان كان يبدعوا. لما انت نقول الطيران، احنا ناقصين عديد الحاجات في الخليج. خلينا نقول اللي هو الطيران المباشر. اليوم لما انت تجي تشجع في الاستثمار هذا، انه مستثمر خليجي تقول له اعمل طيران حتى اقتصادي، كي يقول طيران
1: يعني فتح خطوط جديده ما بين تونس وعديد الدول
0: لانك لما تقول طيران اقتصادي، غدوه اللي باش يجيك السياح لتونس باش يصرف في تونس. لهنا حاجه تعاون لك انت السياحه، تعاون لك الاقتصاد في تونس،
1: مستقبل الخليجيين لتونس، لانه هو حاليا عن الطيران الاماراتي والطيران القطري والطيران السعودي دوما اللي يجي،
0: والاتحاد زاد حل والاتحاد سلطنه عمان من الدول اللي احنا عنا عديد الكوادر اللي مقيمه في السلطنه. المدرسين تبعنا ما شاء الله عدد كبير،
1: هي اتفاقيه موجوده ولكن الرحلات مازالوا ما انطلقوش.
0: احنا لهنا النقطه الجوهريه، نقول لكم بارك الله فيكم وان شاء الله قريب تلكم مطار نفيذ الحمامات. علاش ما يخدمش؟ خلينا نحاولوا نعملوا محد. فما اتفاقيه ما بين
1: احنا ماذا بين الطيران العماني او طيران السلام من سلطنة عمان ويجيو لتونس. مرحبا،
0: نخدموا ونعاونوا مطاراتنا ونعاونوا، انك انت باش تحل افاق باخرى. لما تقول انت طياره، مش طياره باش تهبط لك في المطار وتقعد، فما ناس باش تعمل التاكسيات، باش تعمل انت للفنادق، تولي الفنادق تبعك ما تفرغش. لهنا هذا كل تشجيع راس مالها انك انت تفعل،
1: خاصه في الباسيزون في الشتاء نتاعنا، خاطر الشتاء نتاعنا زاد باهي برشا. اي فوالا، هما يجيو لهنا يلقاو مناخ مختلف.
0: حاجه اخرى زاد ديما نرجع ونقول التدريب، ونعرفوا بالجامعات الخاصه نتاعنا والجامعات العموميه. لما احنا نعملوا حتى منح داخل في الجامعات، الناس الكل خليها تجي تعرف تونس. راهي تونس لما يجيو الناس الكل تقعد بيتها، تقول لك تونس هكا. نعم بالفعل تونس راهي ما شاء الله يعني ولاده، عندنا اماكن سياحيه لازمنا نعرفوا بهم، ما نقعدوش محصورين انه احنا نمشيو فقط. لانك انت حتى كي تجيب مستثمرين، واحد يجيب لك الاخر. هذا علاش احنا ديما نقولوا نحاولوا نحلوا البيبان.
1: باهي، انت حكيت على سلطنه عمان، وفي الفتره الاخيره عديد الشركات والمؤسسات التونسية العمومية والخاصة انتصبت في سلطنة عمان. يعني التوانسة مشيو باش يستثمروا في سلطنة عمان. فما تسهيلات، فما شركات مهمة كما شركة تونسية للكهرباء والغاز الدولية اللي أبرمت عقود مع سلطنة عمان. كذلك الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الدولية كيف عندها نشاط في سلطنة عمان، وبعض الشركات الخاصة في مجالات أخرى،
0: الشركات الخاصة في مجال السياحة، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في عديد المجالات. الحين حتى المطورين العقاريين، شركات المقاولات عندها فرصة كبيرة أنها تخدم الحين في سلطنة عمان. يعني احنا هذاك علاش نحبوا نظهروا الكوادر التونسية. لما نقول سلطنة عمان، راهو دايما الناس اللي عندهم الريال نقولوا احنا مرتاح، يعني ما فيش هكا التذبذب، انت تنجم تعيش معاهم. كذلك في سلطنة عمان الأولاد يقروا يدرسوا مجاني هناك. يعني انت اليوم باش تفكر انك ولدك تربيه في بيئة باهية ويدرس مجاني، ماكش تدفع عليه برشا فلوس.
1: القراية مجانية والصحة مجانية كذلك.
0: الصحة مش مجانية، شبه مجانية. نعم، لكن الدراسة مجانية. ممتاز. السكن أموره طيبة، يعني غادي الناس ما تحيرش. الحاجة الباهية أني سلطنة عمان جاية في وسط دول الخليج، فما امتيازات كبيرة. اليوم احنا لهنا حتى فتح الشركات، احنا عندنا شركات في تونس، احنا شركتنا مثال قاعدة تفتح في شركات لناس خواص في سلطنة عمان، فيها تسهيلات كبيرة. أنت اليوم لما تكون ساكن في سلطنة عمان، تفتح على نفسك الآفاق داخل كل دول الخليج.
1: صحيح.
0: فما تسهيلات كبيرة.
1: دول مجلس التعاون.
0: أيوه، في دول مجلس التعاون كل شيء تسهيلات كبيرة.
1: وأهم حاجة أنهم يحبوا التوانسة. أنا فما معناها قرابة تاريخية من السبعينات.
0: والله
1: توا اليوم في عمان الشاب العماني على المعلم أو على الأستاذ يقول له سيدي، يعني كلمة سيدي دخلت في
0: يقول لك أنا تعلمت عنده هيك المدرس نتاعي، وصراحة يحبونا برشا. خلينا نقولوا احنا التونسي مثقف، راه تونسي محترم، وانت تحطه يهنيك. يقولوا احنا

0: نحيوك الفكرة أنه التوانسة كذلك، بالعكس والله عنا كوادرنا ما شاء الله خلاو خلاو كما يقولوا فيها طبيعة باهية هناك، ولاو يحبوا التوانسة برشا، وهم من قبل يحبوا متعلمين عندهم
1: أكيد، وفما الأساتذة والمعلمين والقضاة وغيره. قبل ما ندخلوا باش نحكيوا شوية على التظاهرة، حبيت نقول كانوا مؤخرا أوقع رفع التأشيرة، حبيت نوضح بالنسبة لسلطنة عمان على التونسيين، هم التونسيين اللي عندهم تأشيرة دخول للفضاء الأوروبي، اللي عنده فيزا شنغن ولا فيزا أمريكا ولا كندا ولا أستراليا، دونك هذوما ينجموا يدخلوا لسلطنة عمان في رحلة سياحية لمدة جمعتين بدون دفع رسوم تأشيرة في المطار، لأنه قبل كان عنده فيزا يمشي لسلطنة عمان من غير تأشيرة من السفارة، وياخذ فيزا في اللونتخي يدفع عليها فلوس. توا ولات الفيزا في اللونتخي للي عندهم التأشيرات هذوما شنغن وأمريكا أو كندا أو أستراليا أو بريطانيا، ينجم يدخل من غير ما يدفع المعلومة اللي هو تقريبا 60 ريال ظهر لي من إشغال، دونك وقع إعفاء التونسيين من هذا.
0: وحتى الحين مفتوحة ماهيش صعبة، يعني التأشيرة العمانية خلال 24 ساعة تحضر التأشيرة، الناس رجال أعمال أو اللي حاب يمشي يستكشف قبل خلال 24 ساعة تكون عنده التأشيرة، ما عندوش حتى إشكال. الحاجة الباهية زاد المقيم في دول الخليج في سلطنة عمان يقدر يتحصل حتى على تأشيرات تبع الحج والعمرة فري، تعتبر يعني بسعر رمزي ببلش. على الآخر يعني ببلاش.
1: باهي احنا الحديث ذو شجون، باش نرجعوا نحكيوا معاك بعد شوية على تفاصيل هذا الملتقى، ولكن هذا باش يكون بعد أخبار ماضي ثلاثة، ومن نجرب الله اللي نورتنا بحضورها في السجو.
2: تحب تشارك انت شكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين،
3: أشرف بدر الدين
2: على جوهر اف ام.
4: برعاية
2: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه، واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: جوهرة
5: بمليسيتي.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل.

0: Resist. You can't resist. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات مونوبري ديما معك
1: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة من ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لا مود لا مود بور توس جوهرة
2: Publicité. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
3: مرحبا أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية والسكك الحديدية تعلن عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك مساء اليوم نظرا لاستغلال سكة واحدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. لافتة الشركة في بلاغها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. عمادة والمهندسين التونسيين تؤكد أن قرار عدد 83 لسنة 22 و2000 المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة، موضحة العمادة في بلاغ لها أن اعتماد تعريفة دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، فضلا عن التصدي للممارسات التي تمس بقيمة العمل الهندسي أو تخل بقواعد المنافسة المهنية. هذا وأضافت عمادة والمهندسين أن أي اتفاقية أو عرض خدمات يتم برامه خارج الضوابط والتعريفات الدنيا المحددة بالقرار المذكور يعد مخالفة صريحة لأحكامه ويعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون المحدث لعمادة المهندسين التونسيين. ودعت العمادة جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية إلى الالتزام بالتعريفة للخدمات الهندسية باعتبارها التزاما مهنيا وقانونيا يهدف إلى صون مكانة المهندس التونسي والمحافظة على جودة الخدمات الهندسية وتعزيز شفافية المنافسة داخل القطاع. دولياً، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقات اتفاق وقف أطلاق النار في قطاع غزة وتنفذ عدة هجمات تمثلت في قصف مدفعي وأطلاق نار إلى جانب عمليات توسيع لمناطق سيطرتها خارج الخط الأصفر. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تستنكر اغتيال 300 طفل في غزة منذ بداية العمل باتفاق التهدئة الحالي، مؤكدة أن أطفال غزة لا يزالون بانتظار نهاية العنف التي وعدوا بها. ختاما، وزير الصحة والسكان اليمني يعلن اليوم مقتل وإصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في هجوم حوثي على مخيم للنازحين في محافظة مأرب وسط البلاد.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس
4: كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية
2: على جوهر FM. على
5: جوهر FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.

0: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاء الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير

0: اللقاء نتواصل معكم في جزءنا الثاني من برنامجنا فواياج فواياج على جوهرة في موتور تي في. وكما كنا نحكيوا بك شوية حابين نسلط الضوء على حدث مهم للغاية ناشو على وقعه غدوة السبت 8 أوت. نحكيوا على المنطقة الاقتصادي التونسي الخليجي وسعداء برشا باستقبال السيدة ليلى درويش اللي حضر بحثنا باش تعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الملتقى. وحكينا على فرص التعاون الثنائي التونسي الخليجي في الاتجاهين. حابين نرجعوا معها حتى ناخذوا أكثر تفاصيل على محتوى الملتقى غدوة. شنو البرنامج وشكون باش يكون حاضر من الطرف التونسي والطرف الخليجي؟
1: والله ما شاء الله نعود ونقول بارك الله فيكم على هذه الدعوة.
0: الله يخليك.
1: الله يسعدك. والله بخصوص ما شاء الله يعني احنا التو سكرنا التسجيل لأنه ما شاء الله أعداد ما كناش نتوقع أنا تحب تشارك يعني من تونس ومن خارج تونس. عديد السفرات يعني اللي أكدت الحضور تبعها. عديد الدبلوماسيين اللي رحبوا بهذه الفكرة. ما شاء الله عنا رجال أعمال توينسة تونس اللي يعيشوا داخل تونس وخارج تونس. جانب ما شاء عنا جاونا من عديد الدول اللي اليوم ضيوفنا هم موجودين الحين في تونس لهنا باش يحضروا هذا المؤتمر أو الملتقى نقولوا احنا الاقتصادي التونسي الخليجي الدولي. لأنه فما حتى دول أخرى خارج دول الخليج شاركت في هذا المؤتمر وحضرت وجات معنا إن شاء الله.
0: البرنامج غدوة باش يكون عبارة عن ندوات، عبارة على لقاءات بي تو بي، عبارة عن ماذا بالضبط؟
1: والله هو باش يكون ندوات وباش يكون كذلك علاقات بي تو بي. نحب الناس تقعد مع بعضها تحكي مع بعضها تفسر زادة لبعضها شنو فما موجود. مناش باش نحصروها أنه قاعدين والناس تتكلم، لا بالعكس باش نخليو لهم يعني كما يقولوا فيها السباس واسع والناس تتكلم وتعرف على بعضها وتعرف بتونس. لأنه عندنا ما شاء الله كوادر احنا في ذات أنفسنا ما نعرفوهمش. اكتشفنا هالحين ما شاء الله الخيرات تبع الشباب وتبع النساء وتبع موظفينا. حتى عندنا ناس موظفين هم يحبوا يبدعوا ويحبوا يكونوا حضور في هذه المؤتمرات.
0: نعم، به الدعوة مفتوحة للجميع. انت قلت لاسكريبسيون تسكرت دونك ما فماش امكانية انه باش نزيدوها. انا جست عطيت لكم فكرة مش معنا.
1: لا مرحبا بكم والله معنا حتى مشكل ان شاء الله لدورات اخرى. زاد ما شاء الله عندنا جماعة البنوك باش يكونوا حاضرين لانه احنا انسستينا انه يكون الاستثمار هذا يحتاج الى الثقة. والثقة لهنا في تونس من وين باش تبدا؟ من جهة البنوك. اذا صحيح. كان انت اليوم باش يدخل لك مستثمر ولقى اول جهة باش يتعامل معاها هي البنك، لقاهم ثقة هو باش يتعامل معاهم. لانه زاد نحبوا نشبكوا نعملوا علاقات تونسية خليجية ما بين البنوك. خلينا نسهلوا الضمانات البنكية. خلينا نسهلوا كما نقولوا احنا ليكوسيون بانكير اللي اس بي ال سي. زاد نسهلوا كذلك التعاملات المالية. اليوم لما نقولوا احنا تفعلت الاتفاقية بين تونس وسلطنة عمان في مجال العملة، اليوم انا نجيك نجي نصرف في الريال العماني قالوا لنا في شهر 7 نجم تصرف في الريال العماني في تونس.
0: مازال ما تحلش على خاطر كي تدخل اي بنك ولا ولا ولا صرافة تلقى الريال العماني موجود مع
1: لكن مهمش يخدموا بيه للأسف. علاش احنا ديما نقولوا خلينا نفعلوا الاتفاقيات. كفانا انه نمضي ونخليه، لا خلاص خلينا نفعلوا، خلي الانسان يتشجع انه هو يجي يستثمر في تونس. ما يحسش نفسه المستثمر انه اليوم لازم يعمل يبدل مبالغ اخرى او بعملة اخرى كي يجي يدخل الى التراب التونسي. لهنا نحاولوا انه نعاونوا كذلك البنوك. لما تقول انت عنا كوادر تونسية علاش مش هذه كوادرنا تمشي تخدم البرة؟ عندهم طالبين الموفق البنكي. علاش اليوم ما نعملوش دورات تدريبية في الوسيط البنكي أو الموفق البنكي؟ عنا من المحامين تبعنا ما شاء الله، عنا من الكوادر اللي هي تنجم تخدم لك موفق بنكي داخل البنوك في دول الخليج. صحيح. لأنه هو يستقطب من الهند من عديد الدول.
0: علاش تصير حتى شركات بنكية مثلا في مجال التشريعي
1: وقانوني؟ مش عارف الحقيقة، ماذا بينا آليات التمويل للمشاريع والاستثمارات الكبرى؟ اليوم لما أنت تحل تكون شراكة ما بين هذه البنوك تتفتح أنك أنت اليوم تولي عبارة عندك توأمة ما بين البنوك. لهنا عديد الدول قاعدة مجربتها مع سلطنة عمان ونجحت فيها. علاش احنا ما نعملوش توأمة بين البنوك؟ هذه حاجة تشجع برشا حتى في مجال الاستثمارات لما تذكر اسم تونس البرة.
0: فما بنوك تونسية حاضرين غدوة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله نعم. شاء الله. فما عديد البنوك اللي حاضرة غدوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الرسالة اللي تحب أن توجه بها للي تابعوا فينا يسمعوا فينا يشاهدوا فينا، قد تكون رسالة للمستثمرين التونسيين لمن يشاهدنا حاليا في الخليج، لشركات تونسية، ل

0: المعلومه التونسيه. لا ادري اذا كان فما رساله معينه تحب توجه بها.
1: يعني اكثر حاجه باش نحب نتكلم عليها لهنا وهذه فرصه انه ظهروا الوساطه والتحكيم حتى نجموا نخلقوا للناس مواطن عمل تشرف نقولوا احنا. ما يسالش عنا كوادرنا في بقعه باش يمشي يتلوج لك على خدمه، لا احنا لما نعلموهم الوساطه، الوساطه القضائيه، الوساطه الماليه، التحكيم، فما فرص كبيره. لانك انت اليوم تحب ولا تكره لهنا في دول الخليج الكل يخدموا بها الوساطه، علاش احنا لا في تونس؟ ما يسالش اذا انت ما عندكش فرصه لي في تونس، اعطيه المجال اللي يتدرب فيه الصحيح باش غدوه يخرج هذا المجال يكون مقنن باش غدوه ينجم يخدم.
0: الوساطه تقصد ليزانترميديير اللي هما ما بين الجانب التونسي وجانب مثلا الخليجي.
1: ما بين الجانب الدولي. في كل شيء، في عديد التعاملات حتى في المجالات، النزاعات التجاريه، النزاعات الاستثماريه، في النزاعات العماليه، النزاعات المدنيه، هذه نجموا نخدموا فيها، نفتحوا بها برشا افاق. اليوم ما تخليش نفسك انت انك تخرج فقط المدرس التونسي او القاضي التونسي او الطبيب التونسي، علاش مش المحكم التونسي؟ مجالات
0: اخرى.
1: علاش نعم لما نقول انا محكم دولي او وسيط دولي، هذه فرصه انه تخلق انت مواطن للشغل. وراهي حاجه انه المستثمر لما تقول له انت تمشي للتحكيم او للوساطه، انت باش تربحوا برشا وقت، لانه كذلك فما السريه في مجال التحكيم والوساطه.
0: أكيد.
1: هما يخدموا بها فميكا، لازم يلقاوها في تونس، ولهنا هذه تفتح لهم عديد الافاق، لانه ديما احنا نقولوا الاستثمار يحتاج الى الثقه، والثقه تحتاج الى منظومه بنكيه قويه، وتحتاج الى وسيط قوي ولا محكم قوي. لهنا خلينا نلمهم كل ما بينات بعضهم ونكملوا بعضنا احنا من
0: واحد.
1: هذا نعم حلقه واحده، نبداو من الاعلام ونكملوا ان شاء الله بمسك الختام هي بكوادرنا التونسيه.
0: بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله نسمع اخبار بيع على خلفيه انعقاد الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي غدوه 8 اوت في ياسمين الحمامات. شكرا لك سيده درويش، نورتنا بحضورك. اكيد لقنا مازال متواصل معاكم، فقراتنا متواصله، بعد شويه باش نعطيكم زاده بعض المعلومات والاخبار المتعلقه بافضل العروض في المجال السياحي قبل ما نحكيو على تجربه متميزه تونسيه كندية في جانب مختلف شوية. أتمنى ندخلكم في بعض التفاصيل ولكن بعد الفاصل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: جوهرة
4: Voyage. وفيها نعطيكم فكرة على آخر العروض اللي قدمها شركتنا في البرنامج، سلسلة فنادق المرادي. المرادي اللي تعتبر أكبر شين أوتوليير تونيزيان موجودة في كامل تراب الجمهورية، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من ولاية جندوبة وقت نحكيو على المرادي حمام بورقيبة حتى اللي نوصلوا للجنوب الشرقي والغربي، نوصلوا الجربة ودوز وتوزر. نحكيو اليوم على توريزم بالنيير ونحكيو على الزوتيل موجودين في على البحر. كي نقولوا الزوتيل موجودين على البحر نحكيو بيان سور على سوسة، مستير، مهدية وجربة. على خاطر وصلنا توا للجمعة الثانية، خلينا نقولوا في شهر أوت، ممكن برشا عائلات وبرشا ناس مازالوا ما تفرهدوش، مازالوا ما فكروش شو يعديوا الفاكونس نتاعهم، ما نفلتوش الفرصة على خاطر لشان المرادي تعطينا ديما أفضل العروض ويتخمم في جيب العائلة التونسية. اليوم المرادي اتدللنا من جديد وتعطينا تخفيض يوصل حتى ل 30% في كل من المرادي سوسة، مستير، الحمامات، المهدية وجربة. دونك نجمع عديو أحلى فاكونس تستنى فينا، البحر، التوبوغان، البيسينات، الانيماشن الصغار والكبار، اون غاسترونومي وكويزين تونيزيان وانترناسيونال. بالنسبة للإقامة حتى لنهار 14 أوت نجمو نتحصلوا على تخفيض يوصل ل 30% في الزوتيل هذوما. وآخر أجل للحجز مش بعيد ياسر، نهار 10 أوت 2026. المعلومات الكل نجمو نلقاوها على انفولاين اللي هو 70 105 720، 70 105 720، وإلا تو سامبلومون ندخل نعمل ريزرفاسيون تاعنا تيطلع لنا البري انيشيال والرميس الفترة باش ناخذوها على المرادي.com. كيف كيف المرادي، اوكي انيماسيون وتلا وبيسينات وريستوراسيون، ولكن زاد فما انيماسيون كبيره برشا سورتو في الويكاند. يفكر في التوانسه الموجودين اللي صيفوا لهنايا في سوسه على شلان، نحكيو على الهارد روك كافيه، ان كوان انكونتورنابل اللي يجي لسوسه باش يصيف. دونك يمشي عادي سهريه في الهارد روك كافيه في بور القنطاوي، نلقاو اون كويزين تري فاريي، نلقاو انيماسيون ميوزيكال تعمل ستوسين كيف وسهريه متميزه. نذكركم كان الهارد روك كافيه موجود في المرادي كلوب القنطاوي، وين نلقاو لايف بيرفورمانس ونلقاو جو يعمل 66 كيف. والموعد اللي باش يكون في سهرية الجمعة 7 أوت، نحكيو على اليوم، زنزانة باند، سهرية متميزة مع الموسيقى اللايف والروك. دونك سهرة ولا في الأحلام. بالنسبة للناس اللي تحب تعمل سهرية وعشاء مزيان الليلة، كيف كيف غدوة السبت 8 أوت باش تكون سهرية استثنائية مع الفنان نادر جيرات اللي متعنا بالموسيقى اكوستيك دافيا برشا، انغامي الجيتار نتاعو وليشون الحلوين، خلينا نقولوا ما بين الموسيقى العالميه والتونسيه، في سهره عالميه، امبيونس كونفيفيال تري رومانتيك مزيانه برشا. اذا كان تحبوا تريزيرفيو السهريه سواء اليوم مع زنزانه باند ولا غدوه مع نادر جيرات في الهارد روك كافي في المرادي كلوب القنطاوي، تو سامبلومون نهزوا التليفون ونقولوا فوالا راني باش نجي، قداش من شخص يحضر لنا طاوله على 73 347 300. وهكا نجم نعديو أحلى سهرية مع الهارد روك كافي.

0: مازلنا معكم اللي قامت واصل في فواج فواج على جوهرة فام وجوهرة تي في. وكما قلنا لكم بك شوية باش نحكيو على كرينو, خلينا نقول مختلف شوية على المسلسل اللي نحكيو فيه, باش نحكيو موزيكا, باش نحكيو على تلاقح الثقافات, باش نحكيو على تجربة متميزة تونسية كندية, وباش نحكيو على سبيكتاكل نجمو نسميوه هكا ولا سواغي ولا ان شو سبيكتاكل, خلينا نقول سبيكتاكل مع أنا أختيست اللي يزورنا اليوم, فرحاني برشا بحضوره معنا في جوهرة اف ام وجوهرة تي في. هو تونسي عايش في كندا, عطونا نحكيو نفهموا شنو هي الحكايه بالضبط. نحكيو على دي جي غابور اللي باش يكون حاضر في سبيكتاكل ان شاء الله غدوة
1: Le dimanche.
0: في تونس في جمارت. داكور. دونك وحبينا ان نفهموا معاه شنو هي الحكايه وعلاقته بالموسيقى وكيفاش بدات, اي سورتو انه هو يجي من دومين مختلف شويه وبعيد ياسر على الفولي ميوزيكال. خلينا نشوفوا الانترو نتاعو رابور وراجعين في لقانا لليوم.

0: بسمة وبعيلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: الأربعة وعشرة دقائق على موجتنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك. اليوم جمعة مباركة إن شاء الله على الأمة الإسلامية جمعة. أنا بدينا معاكم من توحتة للسبعة متاع العشية، وانتم تتبعوا فينا على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. شوفوا بحذية بوكي دو فلوغ، شوفوا بحذية هكا ورد، شوفوا بحذية أجواء عام 66. كيف حبيت نقول ميرسي بوكو جميلة، واحدة من اللي فان، خليني نقولها مش واحدة من اللي فان، هي أخت عزيزة وغالية إن شاء الله ربي يعطيها بالصحة والعافية. تدخل هكا للغاديو وتلقى شكون هكا يودك في عيد ميلادك بكادو، هكا ما تشوفوا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ولا على جوهرة فيم تي في بكادوات. ميرسي بوكو. اليوم عيد ميلادي، عاد حبيت نقولكم ان اليوم عيد ميلادي، قلت لكم شفتكم بالحديث دونك اللي ما في بالوش يقول اللي ما اللي في باله، يقول اللي ما في بالوش ان اليوم عيد ميلادي. ان شاء الله ربي يفضلكم، وميرسي بوكو للي كتب واللي عبر واللي قال كلمه حلوه. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا ويعطينا زاد ما نتمنى ومحبه الناس. يمكن اكثر حاجه نتمنوها محلاها وقت اللي العبيد من القلب لا عندها بيك تميعه ولا عندها حتى شيء في المقابل، تحبك لله في سبيل الله وتقول لك الكلمه الطيبه وهكا تدعي لك من القلب. دونك شكرا، انا نقول لكم من القلب على كلامكم الحلو من البارح في الليل، من نص الليل حتى لليوم ما نجم كان نقول. ان شاء الله يا ربي يعطينا على قد قلوبنا وعلى قد هكا محبتنا احنا للناس وصفي قلوبنا للناس، ان شاء الله نلقاو في المقابل. دونك شكرا جزيلا، يعطيك صحه جميله مره اخرى. تبكيش عزيزي، انا عارف عين دمعتك قريبه راه انا وياك كيف كيف. دونك ميرسي بوكو جيجي مره اخرى جموله الغالي، ربي يفضلك الوالده ويفضلك ويفضل لنا زاده صديقتنا راديه، شكرا ليك. دونك حاجه بتجم كانت فرحك وانت داخل تخدم. دونك خليني نسلم زاده على جيجيتي جيهان الرحومه في الاخراج، اليوم محلاها اليوم في العيد ميلاد تخدم معايا. خلي لي اختي الغاليه ربي يفضلك النورات، شفت نحبوا بعضنا اليوم بالصدفه نخدموا العشيه مع بعضنا، ربي يفضلك زاده ياسمين اليوم هكا ولا وقتاش ان شاء الله تحتفل بعد ميلاد؟ احتفلت ان شاء الله ربي يفضل هيك. دونك العشريه الاولى من مواليد برج الاسد، الله غالب ملوك يا اختي ملوك، ده طبعا انا ملوك ما شاء الله، نحبوا الكادوات، نحبوا كلمه طيبه، نحبوا تبشبيش، يعني الله غالب خذونا على قد عقولنا بكلمه طيبه امورنا تكون واضحه. شكرا دونك لكل الزملاء والزميلات، جيجيتي الغالي اليوم في الاخراج، ياسمين الجميله اليوم في الديجيتال وجهره فيم تي في، ان شاء الله ديما منورتنا يا ياسمين وهكا نشوفك ديما ياسمين. الريحه الطيبه والفواحه دونك محلاه هي وموجتها الايجابيه. سلموا على جميل بقديده، سلموا على كل الزملاء اللي يكونوا معنا من توا حتى لسبعه. هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا الدنيا وما فيها. الريتم يبدا معاكم من توا كالعاده، مهرجانات متابعات اخبار، وخلينا نقول جو صيفي بامتياز وثقافي بامتياز يجمعنا بكم ديما على امتداد ثلاثة سوايع. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة

0: الأربعة و34 دقيقة على موجاتنا، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. نحكيوا على المواعيد الثقافية، بدينا رويدا رويدا نقتربوا من هكذا زي الستار على بعض المهرجانات اللي كانت عروضها أمام إقبال جماهيري كبير، ويبدو أنه مهرجان الحمامات الدولي يقرب بشوية بشوية لنهاية العروض متاعه، بما أنه نحكي يمكن على اختتام إن شاء الله باش يكون نهار 13 أوت مع صوفيا صادق، قبلها عرض لآدم دوك نهار 11 أوت، ونحكيه على عروض أخرى لقات استحسان وإقبال الجمهور لعلى آخرها. من الحمزين البارح اللي اعطى لي ركح مسرح لواء طلق بالحمامات بعد غياب 8 سنوات على جمهور تونس. نحكيه على الفنان اللبناني اللي كان البارح في لقاء مع جمهوره، أعرب على فرحته على امتنانه لوزارة الثقافة، وكيف كيف زاد لكل القائمين على مهرجان الحمامات الدولي بالدعوة ليه لمشاركة أغانيه مع جمهوره. نحكيه البارح على سهرة الحقيقة يمكن المفاجأة اللي خليت حتى الببليك يتفاعل، هو صابر الرباعي اللي كان من بين الضيوف، دخل بعد يمكن غنيتين دونك هكا وعمل سوربريز لملحم زين وقت الحفل. دونك كانت أجواء الحقيقة طيبة أمام سولد أوت، بيان سور نحكيو على عرض يعني كان متكامل الأركان فنيا وجماهيريا، وكان كما قلنا ناجح من جميع المقاييس. وكي نحكيو على أسماء صناعة ثلاث ركح دونك مسرح الحمامات، نحكيو مثلا على يارا، نحكيو على آدم اللي بعد ساعة ليتيكي سولد أوت، نحكيو زادا على عروض تونسية زادا كيف كيف لقات استحسان الجمهور، وكما قلنا عروض كانت ناجحة جماهيريا. دونك من الحمزين كما قلنا اللي جمهور عرفوا من 2003 بعد ظهوره في برنامج سوبر ستار، شيء اللي خليه يمكن يدخل لعالم النجومية من الباب الواسع والكبير. حكينا على يمكن مسيرة فيها أغاني رومانسية وأغاني فيها الطابع اللبناني، وهذا اللي كان حاضر زادا البارح على المسرح. الجمهور اللي تفاعل معاه المواويل متاعه، غنى لأبو مجد، سلطن معها الجمهور، اشتح غنى، وكانت يمكن أكثر من ساعتين الحفل ديم بدأ 10:00 قد ومع نص الليل بالضبط. كان كما قلنا كانت أغنية الأغنية اللي الببليك يمكن جاء على خاطرها دونك، وغناها لجمهوره انت مشيتي وبكيت الدمع. انا الحقيقه جوست ما غنيتهاش، ما تعجبني وكا دونك تفاعلت معها شويه، سينو كنت من بين الحضور الحقيقه، لانه ملحم زين من الاسماء اللي مضى بيك تمشي تحضر تتفرج في العرض نتاعو. دونك نحكيو كما قلنا نامي يا حياتي، غيبي يا شمس غيبي، ردوا حبيبي، هذوما الاغاني اللي غناهم كما قلنا البارح. غنى زاده على بيبي واقف امرين، يعني التراث اللبناني كان حاضر وبقوة، كيف كيف سفير لبنان في تونس كان حاضر، الجالية اللبنانية كانت حاضرة وبقوة البارح في الحفل. دونك كما قلنا حفل جماهيريا كان ناجح، وفي انتظار آدم باش يكون نهار 11 أوت أكيد باش يكون زادا الأجواء مماثلة أو أكثر، كيف كيف زادا عرض صوفيا صادق باش يكون دونك نهار عيد المرأة نهار 13 أوت. دونك كما قلنا نحكيو على مهرجان يلبي كل الأذواق الفنية، شفنا عروض كما قلنا تونسية عربية كيف كيف أفريقية، يعني هكا تنوعت العروض والجمهور كان حاضر ووفي لمسرح أنتيم، مسرح هكا يخليك تحس روحك انك تعرف الببليك الكل، الببليك يعرف بعضه. دونك أجواء تعمل 66 كيف كيف البارح ميدا الحناوي اللي كانت في لقاء مع جمهورها بعد غياب كبير، جمهور كان حاضر وبأعداد غفيرة جدا، ومازالت العروض متواصلة. زيارة زادة اللي كانت الأجواء فيها تعمل 66 كيف في مهرجان بنزرت، نحكيه على عرض أينما حل، معناها يكون الجمهور وفي أمام شبابيك مغلقة سولد أوت، جمهور يسلطن يتفاعل يغني، معناها ما يقلقش مزيارة وما ينجمش يقلق مزيارة لسامي اللجمي. والحاجة اللي يمكن البارح خلات يمكن الجمهور يزيد يتفاعل هو الفيديوهات اللي ما بعد العرض وفرحة الفريق والكرو متاع عرض الزيارة اللي كانوا فرحانين بي كما قلنا يعني التورني متاحهم في صيفة 2026 واللي ما تبعدش في نجاحها سنة على سنة على الأيامات ولا خلينا نقول السنوات اللي تعدات، لأنه عرض الزيارة ما يقتصرش كان على الصيف، شوفوا زيارة حتى على مدار السنة تكون فما عروض خاصة ويكون الجمهور حاضر وبأعداد غفيرة، لأنه سامي اللجمي في كل مرة يجدد ويطور في العرض هذايا باش الجمهور يكون حاضر وما يقلقش. سينو خليني ذكر جمهور مهرجان زادا سوسة الدولي اليوم زادا باش يكون على موعد مع الطرب، البارح كانت حاضرة بحضنا فنانة عبير النصراوي حكيت على عرض اليوم إن شاء الله باش يكون طربي بامتياز فن ملتزم. الناس تحب تسلطن اليوم قول لكم أنه في إطار الدورة 67 نجم تكونوا حاضرين في عرض عبير النصراوي، دونك اللي حب يمشي نجم زادا يبعث لنا كالعادة جي على 85 990 يربح معنا دو تيكي هو والعزيز عليه، يمشي يتفرهدوا ويبدلوا الجو وهكا يسلطنوا مع الاختيارات الموسيقية اللي خدمت عليها عبير واللي البارح حكيت لنا بأكثر تفاصيل على العمل وكواليس التحضيرات. احنا كالعادة زادا نخليكم على الأسماء اللي ماذا بيكم تكون حاضرة في مهرجاناتنا التونسية، أكيد فضل شاكر مفماش حد ما يتمنيش أن يكون حاضر على ركح مهرجانات ميبي العام الجاي. نحكيه على شهر سبتمبر اللي بشكون فيه برشا أسماء عربية وبرشا قالوا يمكن تحس الأجواء الصيفية وقتها تبدأ، نحكيه عن سيف زيتون، نحكيه على آدم، نحكيه على مي فاروق، نحكيه على جورج وصوف شيكونوا يعتليوا مسرح كارتاج مش المهرجان يعني خارج المهرجان مش يعتليوا مسرح كارتاج في إطار سهرات خاصة، هيفا وهبي، تامر حسني وغيرها من الأسماء اللي قاعدين نكتشفوا فيها تباعا. دونك في انتظار أنه فاضل شاكر يكون إن شاء الله في صيفة 2027 احنا بعد شوية يكون حاضر معنا في البلاي ليست يغنينا روح البحر، واحنا شكون ما يحبش يمشي للبحر ويتمتع. اما بيب ونرجع نكملوا معكم بقيه فقراتنا.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست يو كانت ريزيست.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصة الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاستها. الإتوال انت يا ديال.
1: جوهرة جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
2: من جمية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاكة. نزل عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي. تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت تريد وطيبة وقالت يا أمي إنها مرعوبة فتغششت على أمي
1: تذكر في هرجلا بارك أو على الموقع تسكرتي بوانتين. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض سوسة تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض

0: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: بزنس نيوز. مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري يطلع خلال زيارة ميدانية إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة على نسبة تقدم أشغال القسط الأول والثاني والثالث من هذا المشروع وعلى الصعوبات المسجلة، مبينا أن هذا المشروع يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرقات بتونس الكبرى وتقليص الاكتظاظ على مستوى النقاط السوداء، وذلك في إطار برنامج الدولة لتطوير البنية التحتية للطرقات. خلال جلسة عمل بحضيرة المشروع، دعا وزير التجهيز إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وأكد على التزام الوزارة بمتابعة إنجاز هذا المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجال المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصدق عليها إلى موفى ماي 26/2000 سجلت تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25/2000، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصدق عليها ب 7%. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجوية لإسناد الامتيازات إلى موفى ماي من هذا العام على 1100 عمليتي استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. كذلك صادقت هيكل والاستثمار بالمندوبيات الجوية للتنمية الفلاحية على 1399 عملية استثمار بقيمة 12.6 مليون دينار ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 2500 عملية بقيمة فاقت 203 مليون دينار، وبلغت قيمة المنح المصادق عليها من قبل الوكالة حوالي 48.5 مليون دينار بمعدل 44 ألف دينار للمشروع الواحد، في حين ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من برمجة أحداث 1066 موطن شغل قارة. تونس العاصمة تحتضن يوم الخميس 20 أوت الحالي فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وينتظم هذا الحدث الاقتصادي ببادرة من كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعات الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار. والمنتدى يهدف إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. ويتضمن برنامج وتظاهر لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسات التونسية والهندية إلى جانب جلسات مخصصة لبحث فرص الاستثمار والشراكة والتعاون الاقتصادي. هيئة السوق المالية تبرم اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أباجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينها العلمية وفق بلاغ نشرته اليوم الهيئة. ختاما، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في شهر جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. وقالت المنظمة أن ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.4% على أساس شهري كان الدافع وراء الاتجاه السعودي في شهر جويليا.
0: بزنس نيوز.
2: جوهر اف ام توندونس
3: توندونس
4: برعايه
5: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: اهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقره توندونس. لقيت هذا كيما استنستوا كل نهار جمعه نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. نعرفوا اللي كونه الصيف مازال متواصل والعطله الدراسيه مازالت متواصله، هذاك علاش برشا يحاولوا يستثمروا الوقت هذا اللي ما فيهش قرايه لتنميه الهوايات نتاعهم. من اكثر الهوايات اللي موجوده حتى لهنا في تونس هي الدي جيينغ. دونك اليوم نحكي على لوجيسيال ولا ابليكاسيون اسمها يو دي جي. نلقاو فيها انترفاس سامبل انتويتيف، عندك دو بلاتين فيرتوال باش تنجم تعمل الميكس نتاع لي مورسو نتاعك، عندك ايشانتيونور فيه اكثر من 80 صون انتجري، 16 افي سونور موجودين كيما ليكو ولا الفلانجر والاوتو سينك والاوتو بي بي ام نلقاهم موجودين. وهكا اليو دي جي يعمل لك سانكرونيزاسيون اوتوماتيكمون تاع لي بيتس، ينجم يصلح لي تيمبو، شيء اللي يعطيك امكانيه باش تعمل دي ميكس ساهلين برشا من غير حتى اكسبيريونس قبل. تنجم زاد كيف كيف في لي ميكس تستعمل لي فيشي ام بي 3 نتاعك اللي موجودين على الماكينه نتاعك ولا على الاورديناتور نتاعك، وفما 3000 غنايه بري تيليشارجي في وسط اللوجيسيال. تنجم تستخدم لي فونكسيون بوكل مثلا سكراتش، تنجم تعمل لي روبير انستانتاني وهكا لي ميكس نتاعك يوليو احسن. لي كيلوك زاد كيف كيف يشدوا لك التوناليتي، ليكواليزور 3 بوند يعطيك الامكانيه باش تصلح الصوت. الفيرسيون هي 30.04، اخر ميزاجور كانت نهار 31 اوت اللي تعدى. بالطبيعه يو دي جي غراتوي، يخدم على الاندرويد على لينكس في سيرفيس لينو، يخدم حتى على الويندوز. يو دي جي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شنو اللي عندنا اليوم، ماذا بيا ناخذ راي دي جي سامي في اليو دي جي هذا، زعما ينجح والا لا. ان توكا للحديث بقيه في لامي
2: جوهر اف ام توندونس

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
0: بس موبايلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
3: دقيقة على موجاتنا نموجوا مع الموجة حتى لسبعة متاع العشية. مازلنا مع جو المهرجانات والعروض الفنية ونمشيو إلى مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي. نحكيو على الدورة 40 من المهرجان اللي انطلقت لحد اللي فات، وإن شاء الله باش تختتم الفعاليات متاحة لحد هذية 9. وتحنا سعادة جدا باش يكون معنا سي صاحبي فرج المدير الفني للمهرجان اللي يكون ضيفنا توت سويت على موجات الدنيا ما فيها. سي صاحبي أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عسلامة ومرحبا بكم، وتحية لكل متابعي ومشاهدي ومستمعي إذاعة جوهرة أف أم الأبية.
3: شكرا لك. دونك من نهار لحد 2 أوت بدينا مع الافتتاح الرسمي للمهرجان بساحة مقام الولي الصالح سيدي الناصر، والاختتام شيكون إن شاء الله نهاير لحد هذا 9 أوت مع سهرة الفن الرابع، مسرحية إقامة شهيرة. خلينا نزيدوا ناخذوا فكرة على العروض اللي مازالت متواصلة وتفاصيل الدورة 40 من مهرجان سيدي الناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي.
4: احنا الليلة عندنا سهرية تعتبر يعني حدث اللي هو داير في تونس الكل، سهرة نورد وما أدراك اللي عاملة شخصية كبير برشا برشا في المهرجانات في تونس، وهو كفنان يعني خدم على روحه وعنده عرض الليلة في مهرجان سيد الناصر الدولي في المدرسة التكوين المهني الفلاحي بالسويسي طريق سوسة. ولهذا نوجه من خلالكم دعوة للجماهير باش يلتحقوا وياخذوا التذاكر متاعهم اللي قريب تنفض. نرجع بيك للافتتاح. الافتتاح كان يشهد حضور جماهيري حوالي 10,000 متفرج تقريبا. ركزنا على الخصوصية وركزنا على الاسم التام متاع المهرجان العادات والتقاليد والفروسية بالسويسي. ركزنا على المحفل الأساسي، ركزنا على محفل السويسي الكبرى، كي نقولوا السويسي الكبرى نقولوا هبيرة شربان أولاد الشامخ والسويسي، وكذلك الجيران متاعها اللي هما بومرداش الجم والحنشة. السويسي موقعها استراتيجي، السويسي بين المهدية والقيروان، السويسي بين صفاقس والمنستير وسوسة، السويسي تحد تقريب 6 ولايات. وقت نقولوا مهرجان دولي يعني نحاولوا ديما ان نكونوا على الاقل قراب للمهرجانات الدوليه اللي بحذانا، ام الزين الجماليه والمهديه ومهرجان كذلك القيروان وسوسه والمنستير وصفاقس. الافتتاح كان يشهد خصوصيه، فكرنا انه نقولوا تقريب هكا لو كانت تكون مثلا العروسه من السويسي والعروس من بلاصه اخرى كيفاش يكون العادات والتقاليد. ولهذا كان الافتتاح مع الجحفه والفروسيه، وجبنا حزب المهديه مع الفنان الشيخ محمد علي حمزه، جبنا كذلك اهازيج الجلاب من سيدي بوزيد من الرقاب، يعني النسوة باش يذكرونا بماتنا وجداتنا، 4 نساء كبار يغنيوا على الحجاج كيف قصدوا ربي، ويغنيوا على الأم ويغنيوا على المرحول ويغنيوا على التاريخ ويغنيوا على الابن وعلى الغايب. كذلك عملنا عرض أزياء متنوع، ومن جيراننا اللي جاونا من مركز كمون ومعتمدية منزل شاكر، وكان زاد كذلك النجمة الفنانة الأستاذة زينة سعد كانت حاضرة في الافتتاح مع الأديب الغنائي المتميز جدا أيقونة الأدب الشعبي خليفة الدريدي. كان عرض متنوع متجدد، فيه الأزياء التقليدية، فيه المرجوم والبيوت الشعر، وكانت حاضرة يعني الحمد لله، كان تبلو فسيفساء من الفنون من الفقرات وتعادات أمسية، كانت فعلا رائقة جدا. اليوم الثاني ما بعدناش عن الخصوصية وعن الأدب الشعبي وعن التراث الشفوي، كان الفنان ابن المهجر ابن الشمال الغربي نضال اليحياوي، هذا الفنان المتألق زاد حتى هو ما شاء الله عليه، كان عرض متميز جدا، غنى جو الشمال الغربي القصبة وجو الذكرى، وكان فعلا يعني متجانس جدا، لأن العادات والتقاليد راهو نشبه لبعض، نحن كنا في تونس
3: صحيح.
4: تونس الثقافة تمحو الحدود والنجم، وإحنا نكون عائلة واحدة. كان المهرجان ينتقل من الخصوصية، ثم انتقلنا إلى الانفتاح وانتقلنا إلى أذواق الشباب، حيث كان الصباح كان في المكتبة العمومية بالسويسي يوم الثلاثاء 10 صباحا لهم موعد مع الطفل والعائلة مع الألعاب السحرية وعرض للأطفال، وكان الحضور رائع جدا، وقت نشوفوا هكا الأولياء والأبناء متاعهم قاعدين مع بعضهم، وخاصة الأمهات ما تعرف عن فترة الامتحانات، تلقاها الأم حافظة المحفوظات أكثر من صغيرها يعني هم حاضرين ما شاء الله، كان سبكتاكل ممتاز برشا برشا. في الليل كانت السهرية مع نجم، ما نجموش نقوله غير أنه نجم دولي عالمي بلطي، حاضر البلطي معنا في مدينة السويسي في ربوع السويسي الكبرى في مهرجان سيد الناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية. العرض كان بصراحة كان هو احترم نفسه كاحترمنا احنا واحترم المكان، كان سبكتاكل كامل ومتكامل، جاء معاه زادة فنانين وجاء البالي متاعه كامل، عرض رائع جدا، عرض ممتاز جدا، الفنان كان تفاعل وخاصة بحضور هو حبك الإنسان الكبار ورجال الكبار ثم اللي حاضرين ما تعرف البلطي كل الأذواق يعني مش كان الشباب فقط، لأنه الناس كل تحب البلطي بصراحة. اليوم الأربعاء نمشي للضحك ونمشي للجو الكوميديا مع نجم الكوميديا كريم الغربي. كريم الغربي جاء قبل بوقت وعاش وشاف مع الجمهور وكان تفاعل وكان تلقائي على الاخر، مش كيما برشا اللي يجي من اللي يطلع للثاني يكمل يهبط من الثاني كرهبه يقصد ربي يخرج، كان متواجد معنا وكان تفاعل معنا برشا برشا، وكان مسرحيه فيها عديد المساجات وعديد الرسائل، وخاصه يعني على الحرقه وخاصه على الوالدين، وخاصه كي تفقد البو ولا تفقد الام مع الضحك ومع برشا، كان عرض مزيان على الاخر بصراحه وابدع كريم الغربي. ننتقلنا من كريم الغربي نلقاو نمشيو لشويه تربيات مع الفنان اللبناني روني فتوش والفنانه آمه، كان عرض رائع جدا ممتاز لدرجة أنه ما حبش يكمل يعني. بصراحة البارح يعني كان نحن نكملوا نص الليل، عدنا تقريبا حتى نص الليل الواربعة، والتفاعل كبير جدا مع الجمهور، ركزنا على الاحتفاليات والعروض أنها تكون عائلية أنها تكون تلقائية، حتى كي نحكيه مع الفنان كيف يجي نحطوه في الإطار كدورنا احنا ودور زاد الهيئة المديرة، تحية كبيرة لهم وتحية شكر للهيئة المديرة على رأسهم رئيس الجمعية السيد عماد النوري. بالتالي كان عرض رائع جدا
3: جماهيريا زاد
4: جماهيريا للأمانة، ونحكيه فيه خلينا نحكيه على عروض
3: الفنية، انت كمدير فني دونك خلينا نحكيه على الشواء
4: بالضبط، يعطيك الصحة الشواء هذا هو. اليوم عنا حدث كما قاعد تشوف هيبة يعني كل يوم يوم يوم يوم، ما ثماش نهارين ولا ثلاثة أيام، نهار بعد نهار غب نهار. لهنا جينا للنوردو، النوردو الليلة الليلة إن شاء الله مش تكون سهرة زادة متميزة برشا، طويك عنده ممكن نص ساعة من اللي جات ليكيب متاع التكنيك واللوميير وكالسونو يعني لهنا نحكيه على سهرة كبيرة حدث يعني عروضة هي راهي عرضت في قرطاج، يعني كما قلت لك احنا جيراننا مهرجانات دولية ما حبيناش نكونوا أقل مستوى منهم بالضبط. غدوة عندنا سهرة نرجع للخصوصية السويسي، خصوصية المهرجان، الفنان الأنيق والمتخلق والخلوق رؤوف ماهر. غدا سهرة مش تكون سهرة رؤوف ماهر، عنده نهارين يسأل فيها على الاسباس والفضاء باش يحضر الأجهزة الصوتية. وقال أنا السويسي يعني تشبهونه عرش ورغمة، هو أصير ورغمة وإحنا السويسي عرش السويسي في الأجواء هذية. يعني هو مش يغني عبارة في معقل الأدب الشعبي، في معقل الفن البدوي، لأنك لازم تعرف كون السويسي هي حفيدة الأمير الشعراء الشعبيين محمد الصغير الساسي. السويسي جابت العثمان العثماني السمرة والمحارزة أولاد الشامخ، جابت محمد الطاهر المباوي، جابت عمر هلال، وجابت عمر الجمالي وعديد الأقطاب والأسماء الشعبية. السويسي في التاريخ هيبة، راو كانت القبائل والقوافل تتعاقب على مدينة السويسي لموقعها الاستراتيجي. كانوا يقعدوا 3 أيام يتسامرون ويتراوحوا في العقاديات الشعر والفنون البدوية، ثم المقايضة السلع التجارة متاعهم لأن يستطابوا فيها العيش وفيها المرعى وفيها الماء. كانوا يقعدوا 3 أيام. احنا رسخنا هذا التاريخ حتى ناخفوا عليه ونكملوا معاه في الخصوصية هذه. رؤوف ماهر مش يكون موجود معنا غدوة في جو احتفالي جربي مدنين على تطاوين على الجو العروبي متاعهم الكل، يجيب حذانا للسويسي ويكون إن شاء الله جو كبير عائلي متميز برشا. وكما قلت سيادتك أنت في بداية المداخلة الاختتام، احنا بدينا باللحد ونكملوا باللحد، والله مصلي وسلم على سيدنا محمد. أجواء تعمل الكيف، أجواء عائلية دسمة فيها تقريبا، حاولنا نكون فيها كل الأذواق، حاولنا نمسوا كل الأذواق مع مسرحية. خلينا نعطيو كم مسرحية. المسرحية بطولة ساحة إقامة شهيرة اللي هي جلال الدين السعدي، بطولة جلال الدين السعدي وإخراج عبد العزيز المحرزي هذا العملاق في الفن الرابع.
3: خليني أسألو تو، أنت جبت سي صاحبي على الإقبال وحاولتوا أنكم متنوعوا في العروض باش تمس كل الشرائح. اليوم الإقبال حتى نشوف الأسعار، يعني تتراوح بين ساعة، فما عروض مجانية سورتو كيف في علاقة بالصغيرات، وفما عروض أغلى عرض يكون 25 دينار هو عرض الراب لي بلتي. دونك عروض تتمشى مع المقدرة الشرائية. اليوم شو الأمور، فماشي إشكاليات وجهها المهرجان؟ أعطينا هكا شوية
4: سؤال ممتاز وفي مكانه سؤال وانا ننتظر فيه ديجا السؤال هذا، لأنه احنا نعطيك فكرة هيبة. من مستير في عرض البلتي جاءوا 8 كذا ولواج جاءوا، قالت البلتي عنا غادي ب50 و70 دينار. احنا 8 من الناس نكريوا لواج ونجي ونبدلوا الجو ونجيوا الجو العروبي ونتعشاو غادي في السويس ونتفرجوا ونروحوا ونفضلوا منهم فلوس. عملنا استسعيرة مناسبة للقدرة الشرائية كما تحكي. وفي نفس الوقت بكل صراحة احنا الضغط اللي ساير علينا مع الناس مسرح وطلق يخلينا نعملوا يوم، معناها كل يوم عندنا حفلة. لو كان عندنا مسرح وطلق رانا نعملوا كل نهارين كل 3 أيام سهرية. باش أولا في عوض أسبوعي يوليو 15 يوم أو حتى 20 يوم. أو ثانيا باش من هالقلوش كاهل جيب المواطن. حتى 20 دينار وغدوة 20 دينار وبعد غدوة 20 دينار راهو تولي له برشا. احنا مهما كان عندنا الخصوصية والطابع الريفي زاد في السويسي الكبرى. المعضلة هذه لأنها تتكلفنا برشا برشا فلوس، أنك الأمور اللوجستية ما تعرف المنصة وقت الديكور وكل.
3: لو كان عندنا مركز التكوين المهني الفلاحي بسويسي كارين وسي صاحبي،
4: لا هو مجانا، أما باش نجهزوه احنا ناخذوا ساحة، نحن كان الساحة فارغة يعني بالضبط، يعني باش كيفاش مش يتجهز مش يتجهز منصة تبدأ عملاقة ودون لينورم، ما تعرف مهرجان دولي مش أي منصة مش تجيب. ثم منصات دون لينورم غاليين، ثم الكراسي، ثم الريدوات، ثم باش تغطي وتغلف هك الحيوت اللي يعني مش تعمل يعني شوية
3: مصاريف. المصاريف فما هكا موازنة ما بين المداخيل والمصاريف والجانب
4: الفني، الموازنة ما بين المداخيل. الإقبال بكل صراحة ما كانش إقبال كبير.
3: علاش؟
4: احنا ربما
3: العروسات
4: ربما لا لا لا مش حكاية دعاية. لا احنا عنا تدخل انت الباج لان عملنا فكرة جديدة سنة وحبينا نكون في مصالحة كبيرة مع الأجيال اللي الصاعدة هذية واحنا اصلا نتعلم منهم. يعني حتى للباج عملنا دي سيكونس بتاع 30 ثانية و 20 ثانية الباج راو توصل 3 ملايين و 4 ملايين في ظرف وزير راو بالطريقة عملنا طريقة ذكية برشا برشا الدرجة انه معناها ما ثماش واحد ما في بالوش ثم مهرجان دولي في السويسي واستغراب حتى من بعض الجيران يعني استغراب ايجابي اللي نحن يتسمى لانه البرمجة كانت قوية برمجة ثارية. احنا خدمنا كهيئة انه نعملوا اللي حتينا على الكاليتية نوايات الملول حبينا نخدموا على الكاليتية وعلى التنوع في البرامج وخاصة اختيار ما فهم حتى سهرة انت لولا تعرف ما فهم حتى سهرة اللي هي مخلة او خايبة او من عرش بين قوسين
3: يعني. اكيد كريم الغربي خلينا نقوله بلغة الارقام يعبي معناها صحيح. عرض يكون موجه للعائلة بلتي من غير ما نتناقش معناها الاقبال يجيهم المستير النور دوروني فتوش رؤوف ماهر يعني نحكيه رأوا على اسماء اليوم نلقاوها في المهرجانات التونسية والدولية اللي راهنوا عليها باش تنعوش هكا الميزانية
4: بالضبط. يعني احنا كهيئة وكإدارة فنية خدمنا على الكاليتي وخدمنا على انه البرنامج يكون في مستوى عالي في مستوى قيمة السويسي الكبرى الحضور الجماهيري ثم برشا جوانب. اولا كل ليلة برشا ثاني حاجة وقت تعرف الناس كل زو بالنسبة للسويس البحر اقرب نقطة 40 كيلومتر الناس تمشي تتصيف وتمشي وثم عروسات وثم جوانب اخرى عوامل هذية هذيك ربما اللي تخلي الإقبال يكون نقص شوية. احنا تو بالنسبة للنوردو شغله النوردو لأنه خلاه
3: برشا قريب سولد اوت
4: ان شاء الله ماشي الحق في مستوى ممتاز هم اصلا قسموا الميزانيه يعني ريت 8 ايام اختاروا نسمع فيها ما احنا ندوروا في البلاد كل واحد يقول لك نختار 3 واحد يقول لك نختار 2 من 7 ومن 8 هذم يختاروا وحقهم وبالتالي يعني ان شاء الله السلطات المحليه والجهويه احنا قدمنا ملفات وقدمنا يعني طلبات ان يولي مسرح هوا طلق موجود في السويسي باش نجموا احنا زاد نقدموا في البرمجه نعملوها في اواخر جويليا لانه عمالنا مواطنين بالخارج يجيو في الفتره هذيك وهذاك وهذا مهم برشا بالنسبه للسويسي الكبرى وكذلك نعملوا نهار بعد نهارين المهرجان يطول شويه وما نفقلوش كاهل المواطن في أسبوع من الأحد للأحد سهرات كلها في مستوى عالي يعني فعلا ما ينسبوش أنهم يكونوا حاضرين في السهرات الكل
3: إن شاء الله تكون الدورة 41 تكون على قدر تحذيراتكم ورؤيتكم الفنية للمهرجان مهرجان دولي عادات وتقاليد نعرفوا زيدا أهلنا في سويسيا عنا برشا مواطنين بالخارج دونك اليوم ندعوهم زيدا هما باش يدعموا المهرجان باش يعني يسدوه هكا
4: بالضبط أي هذا هو بالضبط هما يكونوا حاضرين هما ياخذوا في الكونجيات نتاعهم ويعملوها مع فترة المهرجان وخاصة يوم الافتتاح لأنهم ناس تعشق يعني كل خيل وكل جو البدوي العروبي وكل الزكرة والطبلة والجحفة وكل لباس التقليدي وخنا والغناء تاع خليفة الدريدي يعني هم بيدهم يجيوا ويحضروا زاد السهرات الكل الفضاء هو أكبر معضلة بالنسبة للسويسي
3: إن شاء الله.
4: هذه هي احنا بدينا من الدورة 39 الدورة 39 والدورة هذه 40 في عملنا استراتيجية متاع 5 سنوات بداية من الدورة 41 لين نظرة استشرافية كيفاش يكون البرمجة وقاعدين نحضروا في ندوات ونحضروا باش نعملوا كتب ورق ما نازال يكون زي أرشيف المهرجان وتاريخ مدينة السويسي ونحكيه على عرش كبير ألا وهو السويسي كما حكيت لك زادة نحكيه على مسلك سياحي بيئي السويسي تمتاز بغابات كبيرة كما غابة وادي الشليسيرة وغابة كذلك الكساسبة وغابة المنتزة وقت نحكيه على رالي ونحكيه على سباقات زادة العام الجاي إن شاء الله عنا مضمار قاعد يحضر في منطقة سيدي زيد بلدية سيدي زيد السويسي باش نعملوا نهارين خاص بالمشاف وبالسباق وبيوت الشعر تبدا منتشره، ونحكيوا لهنا على عكاظيات الشعر ونحكيوا على الادب الشعبي.
3: يعني اسمع الجيل الرابع خلينا نقولوا فرصه باش يجي يكتشف العادات والتقاليد في سويسرا من خلال مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسيه بسويسرا. احنا نتمنى لكم كل الدعم. خلينا نذكروا انه الليله صارت الفنان النوردو، دونك لي تيكي يلقاوهم في مركز التكوين المهني الفلاحي بسويسي. هكا ولا
4: هكاك بالضبط، يعطيك الصحة هيبة.
3: وامشي وتفرهدوا وبدلوا الجو، ادعموا المهرجان. صارت مش الاختتام، صارت 8 اود باش يكون مع فنان رؤوف ماهر اللي عنده برشا محبين، واكيد مزيكا تعمل الكيف. والاختتام نهار الاحد مع صارة الفن الرابع مسرحية إقامة شهيرة. دونك يعطيكم الصحة على الاختيارات الفنية هاوكا جميعة، لكن جميعة تنوعت فيها الاختيارات بين راب بين مسرح بين سهرة معناها طربية
4: طربية
3: بين فن رابع. دونك مهم جدا اليوم ما تلبيوا كل الاذواق كيف كيف الصغيرات زاد قريتوا لهم حسابهم. دونك ان شاء الله كل الدعم والتوفيق سي صاحبي فرج المدير الفني للمهرجان. شكرا على مدنا بكلها تفاصيل، وان شاء الله نداءكم يوصل باش يكون فما فضاء خاص يليق بالمهرجان. نحكي على مهرجان دولي اليوم ينافس مهرجانات دوليه مجاوره ويلبي كل الاذواق، والدعوه زادت كل الاهالي باش يدعموا المهرجان. الاسعار في المتناول، نحكي على 10000، نحكي على اغلى تيكي 25 دينار. دونك مشيو تفرهدوا واكتشفوا العادات والتقاليد نتاع الجهه اللي نتوما تنتميوا لها، تكونوا فخورين بانتمائكم لها، لانه اليوم الاولاد اولاد الجهات هما اللي يرفعوا الرايه تاع جهاتهم البرة، مهما سافروا مهما تغربوا ديما تقعد بلادي وجهتي هي اللي نفتخر بها، ونحاول اني نخلي العاده هذيك عند صغيراتي. شكرا لك سي صاحبي، يعطيك الصحه.
4: شكرا وتحيه كبيره للفريق العام اللي معك.
3: شكرا لك، يعطيك الصحه. معك نوصل الخمسة و48 دقيقه على موجتنا الغونديفو، مازال متواصل حتى للسبعه ديما مع العروض الفنيه. نعطيكم البرمجه الخاصه بغدوه السبت 8 اوت. دونك كاتينيكم احنا في مارجن سويسي غدوه، وعندكم رؤوف ماهر. سينو نحكيوا على المنستير، نحكيوا زاده على صفاقس، نحكيوا على بوغارلين، نحكيوا على الحمامات وغيرها من العروض. قدوا معنا، اهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. جمهور الإتوال، الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق. قصان الاشتراكات المراول وليدان من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل. لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية. جمهورها يرجحها لبلاصتها. الإتوال انت يا ديال.
1: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: الستة وثلاثة دقائق، مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي بفضل الهبة التاريخية لجماهيره تمكن من غلق ملف عدد 14 في النزاعات المتعلق بالمدرب الأسعد الدريدي والبالغة قيمته 150 مليون و500 دينار. حاليا دوسي المقبل هو دوسي فوز البنزرتي المدرب السابق للفريق. دوسي هذا أنكور وصل 35% تم تجميع مبلغ 25 مليون و940 دينار من جملة 75 مليون. يقعد ثلاثة دوسيات أخرى لغلق كل الملفات، والإتوال يسارع الزمن لغلق ملفات النزاع قبل 10 أود. مازالوا ثلاثة أيام للحصول على إجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر لجنة فضل النزاعات كانت أعلنت على تحدي المليار قبل 10 أود، مازالوا ثلاثة أيام تجميع مبلغ منه 29.2% دونك 298 مليون و580 دينار من جملة المليار. النجم الرياضي الساحلي يواجه حاليا ودين الامل الرياضي بحمام سوسة في ملعب احد النزل في مدينه حمام بورقيبه. مقابله تتلعب دون حضور جمهور وايضا دون حضور وسائل اعلام. المقابله بدات مع الخمسه، الشوط الاول وفاء منذ لحظات بتقدم النجم الساحلي هدف مقابل صفر. كريستيان براكوني مدرب الإتوال بدا بالتشكيله هذه: صبري بن حسن في حراسه المرمى، حسام دقدوق، امبروز اوشيكبو، عزمي غوما، احمد الزرقاتي، انس العثماني، محمد الهادي بوسليمه، عبد الله العمري، ريان غارا، موسى سينغور وساندي. في اللحظات هذه منتظر انطلاق الشوط الثاني في المباراة. نحكيه على النادي الافريقي اللي اعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ لمدة 3 مواسم حتى 30 جوان 2029. تادوس 26 سنة، لعب سابقا في بورتو البرتغالي وايضا الملعب المالي، وكان شارك مع الملعب المالي في مسابقة الشامبيونز ليج وساهم في تسجيل 5 اهداف. اللي محكينا على النادي الافريقي، الفريق يلعب حاليا مقابله وديه ضد تقدم سقيط الدير. مقابله تتلعب في البارك دون حضور جمهور وايضا دون حضور وسائل اعلام. المقابله زفر الحكم نزار الرياحي. التشكيله اللي بدا بها المدرب ماهر الكنزري مع النادي الافريقي في الوديه هذه: مهيب الشامي، خيث الزعلوني، ياسين مرياح، ياسين بوعبيد، حسام بن علي، سيدو خان، ايمن الحرزي، اسامه الشريمي، هيكل الشيخاوي، فيليب كينزومبي ومحمد صادق قديده. نذكر في النادي الافريقي الجلسة العامة التقييمية للفريق الموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار لحد 30 أوت الجارية. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون بعد غدوة انطلاقا من 5 متاع العشية

0: ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة باش تلعب بحضور الجمهور تكيات موجودين في مركب النادي، والمقابلة زفر الحكم فادي بوخريس. من المنتظر بعدها فريق بقيادة مدرب نبيل الكوكي يدخل في تربص في تونس العاصمة بعد استاج اللي كان عمله سي اس اس في القنطاوي. تربص العاصمة باش يكون من 11 حتى 16 اوت، يخوض خلالها زوز مقابلات ودية. 16 اوت يلعب ضد الأولمبي البيجي، ومقابلة ودية ثانية باش تكون ضد نادي حمام الأنف نهار 16 اوت الجاي. الملعب التونسي يواجه حاليا أوكبو الجزائري في تبرقة، ماتش أميكال بدأ في اللحظات هذه. هذا قبل مواجهة شباب بالوزداد، مقابلة تتلعب بعد غدوة 6 متاع العشية، ومواجهة شبيبة القبيل مقابلة تتلعب نهار 11 وتنتلاقي من 5:30 متاع العشية في مركب عندرا. الدرجة الرياضي التونسي بدوره يوصل التحضيرات بعد فوزه البارح وديا على سان بيدرو الإيفواري هدف مقابل صفر، هدف محمد الحاج محمود. الفريق يلعب غدوة في البارك بي مقابلة ودية ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، يزفرها الحكم وائل العجنكي. وهوند النجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده مع الجناح الايمن السابق لنادي ساقيت الزيت بسام بن قادر، عمره 24 سنه، لمده زوز مواسم، وهو اولى الصفقات في الليتوال في الهوند. الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو رسميا يغادر ريال مدريد وينضم لفيورنتينا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. في ريال مدريد الموسم الماضي لعب 35 مقابلة، سجل 3 أهداف. أول ظهور لديوموندي الإيفواري لاعب لايبسيتش السابق بعد ما صح عقد مدته 7 مواسم مع النادي الملكي. اليوم كان أول حصة تدريبية للاعب هذا صاحب 19 عام، الموهبة الإيفوارية مع النادي الملكي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بلانيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. موعد باش يكون انطلاقا من 7 في بلانيت سبور في لمنا.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: بس موبايلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: على موجتنا رجعنا لكم في بايلا الرانديفو حتى للسبعة كالعادة. نذكركم بالمواعيد الثقافية وين السهرية وين اليوم تنجموا تسهروا بيان سور. رح نعطيكم المواعيد اما غدوة تنجموا في الاجندة متاعكم تيفي وعروس تتنوع والبداية تكون فيها بافتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير من 8 إلى 16 أوت. دونك أكيد خدينا كل التفاصيل مع زميلنا وليد الجزيري وترجو ديما تلقاو المواعيد الثقافية ولي كونفيرونس دو بريس وكل المعطيات والتفاصيل ديما على موقعنا johrafm.net. سينو في دار الثقافة طيب المهيري بحي الزهور حفل الفنانة درساف الحمداني في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور. نمشيو لصفاقس بمسرح لوائد طلق بصفاقس عرض للموسيقار أمين بوتشارد نهار كيف كيف غدوة بيان سور مع العشرة متاع الليل مسرح لوائد طلق ببوغرنين عرض لمجموعة مونو بلانكو وعرض للفرقة الوطنية للفنون الشعبية. سينو غدوة مسرح لوائد طلق بالحمامات يكون الجمهور على موعد مع حفل نجة عتيبو في مسرح كارتاج حفل ثامر عاشور. وخليني نذكركم ببقية العروض اللي مازالت تستناكم في إطار مهرجان كارتاج الدولي لأنه فما برشا عروض فما خلط ما بين العروض باش تكون بعد مهرجان كارتاج وعلى مسرح المهرجان والعروض اللي برمجة ضمن الدورة 60. دوك نذكركم أنه كما قلنا غدوة 8 أوت تامر عاشور الجمهور بش يكون على موعد معاه نحكي ونهار 15 أوت الموعد بش يكون مع إليسا نهار 13 أوت الموعد بش يكون مع نبيها كراولي نهار 19 أوت الاختتام مع ماجدة الرومي وقبلها 17 أوت الموعد يكون مع أمينة فاخد. دونك هذية فيما يخص العروض وسهرات الخاصة بمهرجان كارتاج الدولي. سينو المسرح الأثري بسبيتلا غدوة الموعد بش يكون مع افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الراب بسبيتلا وحفل الفنان بلتي. دونك وين السهرية وين الأجواء هنعطيناكم دونك المواعيد اللي إن شاء الله تنجموا تبرمجوا لها غدوة السبت 8 أوت وإحنا ديما تلقاو معنا السهرات والمواعيد الثقافية اللي مازالت تحيي صيفة 2026. موزيكا زادة تعمل الكيف ترافقكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. دونك ما شافوهاش الغنية نحبها برشا لمحمي لانو اللي بوتيتر يكون في بعض السهرات الخاصة لأنه عنده جمهور يحبوا برشا ذاك علاش الموزيكا إن شاء الله تكون تتلائم مع لي جو متاعكم الكل. أهلا وسهلا مرحبا في الشرنيا

0: الحلقه على موجتنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للسبعه اكيد نحكي مهرجانات وتو تسويت سنشد الرحال الى مهرجان هرقله الدولي النسخه الثانيه وبتحديد بارك هرقله وين باش يحتضن عروض الحقيقه تلم العائله عروض تكون سنه في اديسيون خاصه كوميدي نحكيوا على الكوميديا وما ادراك ما الكوميديا وما احوجنا للضحك دونك عروض انطلقت الحقيقه ولقات استحسان واقبال جماهيري كبير لعل اخرها سهرة امين غادي اللي كان حاضر كما قلنا امام شبابيك مغلقه بلغه هكا البيوع والتيكي خلينا نزيدو نحكيو باكثر تفاصيل على العروض المتبقيه في النسخه الثانيه لمهرجان هرقله الدولي مع دعاء فتي سنطق رسميه بالمهرجان نقول لها اهلا وسهلا مرحبا دعاء
1: اهلا مهيبة مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين جوهر اف ام
0: شنو احوالك
1: الحمد لله سبعة
0: على قدم وساق التحذيرات لسهرة كريم الغربي ما قبل ما نحكي على سهرة كريم الغربي اللي بشكون نهاير لحد خلينا نباركوا لهيئة المهرجان على نجاح السهرة الثانية من النسخة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي والاختيارات الفنية خلينا هنشوفوا الصور والإقبال الجماهيري الكبير دونك أمين غادي
1: سهرة لقات برشا نجاح وإحنا فرحانين بها برشا وهو اللي خلينا نزيدو نكبشو أكثر في الحلمة هذي ونزيدو كل يوم نسعى ونخدمو لها أكثر دونك سهرة تعدت طيارة على الأخر كان فيها نجاح جماهيري ونجاح تنظيمي كبير إحنا فخورين أنه نراو الثمرة متاع الجهد هذا الكل على طول العام في سهرة كما سهرة أمين غادي والسهرة اللي قبلها دونك شبابيك مغلقة كما قلت الحمد لله وإن شاء الله السهرات القادمة زادت تنال نفس الإقبال اللي شافوا سهرة متاع أمين
0: نحكيه على زيادة كريم الغربي والنسخة الثانية اللي خلينا نذكره أنه هي كوميدية بالأساس يعني نحكيه على خمسة عروض منتقات بعناية كريم الغربي جمهوره يحبه كريم الغربي اللي يكون متواجد في براتيكمو كل المهرجانات التونسية عرض فيزا اللي ما تملش منه ما يملوش منه التونسة والعائلة التونسية نحكيه مثلا على كريم الغربي اللي جاي قديش من مرة لمهرجان ولكن الإقبال الجماهير يكون نفسه وشبابيك مغلقة دونك اليوم رهان وتحدي انه كريم الغربي يكون بين جمهور اهالينا في هرقلة هكا ولا
1: رهان وتحدي اول مره باش يكون بحثينا في كريم الغربي في هرقلة اول مره زاده في المهرجان ان شاء الله زاده يلاقي نفس النجاح اللي لقاه في سوسه سورتو يحبوه برشا اهالي سوسه واهالينا في تونس زاده دونك محبوب برشا كريم ونتمنوا انه اللي تيكي قاعدين يتباعوا قاعدين يتباعوا بصفه جيده جدا دونك ان شاء الله هذا هو يكمل شبابيك مغلقه ان شاء الله نهار لحد هذا 9 اوت
0: ابارتير من 10 العرض يبدا
1: ابارتير من 10 في هرقلة بارك
0: باه نذكروا انه اذا كان تمشي سور بلاس هرقلة بارك دونك التيكي 15 دينار
1: التيكي ب 15 دينار التيكي هي في العاده على تذكرتي بونتين والا على ابليكاسيون ب 25 دينار والفي اي بي ب 40 دينار اما كان نجيو بحثينا الهرقلة بارك نجموا تتمتعوا بتخفيضات توصل التيكي ب 15 دينار
0: داكور ويتمتعوا بالعرض بالنسبه عندكم زاده دي باك عاملينهم خلينا نقولوا للصغار واسعار في المتناول
1: عاملين دي باك اون فيت اقل من 12 عام التيكي نتاعو ب 12 دينار بالنسبه لكريم واقل من 5 سنين الدخول يكون غراتوي للمهرجان
0: تري بيان هذا كريم الغربي ان شاء الله باش يكون نهار 9 اوت يعني نحكيوا على نهار لحد امشي واهالينا في هرقله نسلم عليهم عندي برشا برشا برشا من اهالينا اللي نحبهم برشا في هرقله كل المدينه اللي فيها الناس طيبه والناس اللي تعاشروا محلاهم يفرحوا بالضيف دونك الموعد باش يكون في بارك هرقله هنيئا يعني لكم بالفضاء هذايا بيان سور اللي يلقاو فيه كل شيء يستمتعوا يهزوا صغيراتهم لانه هرقله بالحق منطقه جميله جدا بحر وهكا انا نقول سيدي بوسعيد المصغره معناها مع كل الرونق الخاص اللي في هرقله مع الاهالي الطيبه مع السعف هكا ولا الحلفه
1: والحلفه والابيض والازرق
0: والابيض والازرق والفريكاسي اللي موجود توا والقهوه اللي تعمل 66 كيف والاجواء اللي تكون متميزه دونك ينضاف بارك هرقله كمكسب خلينا نقولوا للعائلات في هرقله وفي تونس الكل وفي سوسه بالتحديد لانه نلقاو ديزاكتيفيتي تلم العائله حاجات ما تلقاوها في حتى بارك اخر هكا ولا
1: تلم العائله بالكبير وبالصغير والناس الكل معناتها اي واحد الفرهيد نتاعو يناسبو. دونك يبقى عندنا الناس اللي تحب المغامرات، للناس اللي تحب لي زاكتيفيتي اللي ما فيهمش برشا جهد، للناس اللي تحب التسلق، تحب الكارتينغ، تحب الادرينالين، الصغيرات زيدا، للناس اللي تحب الاي اي الفيريت والحاجه هذوكم الكل يلقاو بحثنا في رجلا بارك كل اللي يناسبهم ان شاء الله.
0: وباش يلقاو الضحك زيد،
1: باش يلقاو الضحك في السواغي في المهرجان ان شاء الله.
0: تري بيان. دونك نذكروا نهار 9 اوت نهار الاحد راهو سهره كوميديه اهالينا في رجلا، اقتنيوا تذاكر سور بلاس راهو عندكم دونك ريدكسيون مهمه 15 دينار، الصغار 12 دينار، تحت الخمسة سنين بلاش.
1: وي
0: باهي دونك تمشيو الهرجلة باري.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا بكم. سينو عروض اخرى مازالت متواصله عندنا ساميه اللي عندها جمهور يحبها.
1: عندنا ساميه اورسمان لو 13 اوت ان شاء الله في عيد المراه، حابين نختاروا ساميه باش نحتفلوا بالمناسبه هذيا ونحتفلوا بالضحكه والضمار نتاع ساميه للناس الكل يحبها. واهالينا بالخارج زادا يحبوا عليها برشا دونك طلبوها بكثره. ونختموا ان شاء الله في سهره الاختتام نهار 18 اوت مع بينومي اس بلس 1.
0: تري بيان. دونك نهار 13 اوت ساميه، نهار
1: 18
0: اوت بينومي اس بلس 1. خليني نعطي ملاحظه انه مواطنينا بالخارج ما شاء الله اقبال كبير في سهره امين غادي، كانوا متواجدين يعني حافظين يعرفوا سبيكتاكل تابوه في فرنسا. وحضروا على ليفان خلينا نقولوا والامبروفيزاسيون اللي يمتاز بها امين غادي والتفاعل مع الجمهور. دونك كانت اجواء طيبه جدا وحفل ناجح جماهيريا وفنيا. دونك الدعوه مفتوحه للجميع، دعاء نزيدوا نذكروهم ببقيه السهرات.
1: بقية السهرات إن شاء الله كريم الغربين نهار الأحد هذايا 9 أوت، سامية أورسمان نهار 13 أوت، وبينومي إس بلس 1 نهار 18 أوت. تلقاو لي تيكي نتاعكم على تسكرتي.ان وإلا على أبليكاسيون هرجلا بارك، ولا تجيو تاخذوهم سوغ بلاس من هرجلا بارك بيان سور، تاخذوا ريدكسيون في لي تيكي اللي تاخذوهم. السهرة تبدا 10 نتاع الليل في هرجلا بارك. مرحبا بكم الناس الكل.
0: تري بيان. امشيو تلقاو إكيب جون ما شاء الله عليهم من الباب منظمة الأمور. أنا حضرت الامور واضحه، في اي بي في اي بي اللي عندهم شيز دونك ستاندار كيف كيف، سيركوي واضح، معناه بالحق اجواء طيبه جدا وتنظيم محكم، فيعطيكم الصحه ولكل الفريق. شكرا لك دعاء فتيس.
1: شكرا هبه،
0: يعطيك الصحه. نطقه رسميه باسم المهرجان، نحكيو على الدوره الثانيه من مهرجان هرجله الدولي النسخه الثانيه. دونك كما قلنا هكا الضحك عنوان للضحك، عنوان واحد هو هرجله بارك ومهرجان هرجله الدولي. وان شاء الله احنا نلقاكم معكم كل الصور هاكم كنتوا تتفرجوا في الصور والاقبال الجماهيري. احنا هكا وصلنا لاخر الرونديفو بالنسبه اليوم من بايلا. تحياتنا لكم الناس الكل ما كنتوا في الاستماع والمتابعه، تحيات ليكي بالكل. دونك ياسمين في الديجيتال وعلى جوهر اف ام تي في، شكرا ليك ياسمين، يعطيك الصحه وميرسي على الجاتو اللي محتفلت لي بعد ميلادي وجابت لي زوز كعبه جاتو، شكرا. وكليتش طياره ومش نروح بالباقي. يعطيك الصحه ياسمين، شكرا ليك. جيجيتي الغاليه جيهان رحومه في الاخراج، شكرا ليك، القلب على القلب اليوم خدمت معايا العشيه. شو نقول لكم، جو يعمل 66 كيف. تحياتنا لمروان سعد زاده في التنسيق العام، كل الفريق العامل في جوهر اف ام، شكرا لكم. هبه لوسيف كانت معاكم من

0: جوهرة جيت سيت. يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
1: من جمية المحلاكة يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت تريد وطيبة وقالت يا أمي إنها مرعوبة فتغششت على أمي
0: تذكر في هرقلة بارك أو على الموقع تسكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 7 أوت مع عرض الفنانة عبير النصراوي. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض سوسة تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 8 أوت مع عرض نابل دون لا ميديتيراني. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029.

0: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام. بوبليسيتي. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. السيطرة على حريق مرتفعات بوسالم والكريب مع تواصل عملية التبريد. وزارة الأسرة تؤكد العمل على وضع خطة للحد من ظاهرة تسول الأطفال. ومحكومون ينظفون شواطئ جربة في إطار العقوبات البديلة. وفي تفاصيل أخبارنا، فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة تتمكن بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضاء التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. عضو باللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بأن دعم ومعاضدة عمليات الإطفاء بطائرتين عسكريتين ساهم في الحد من توسع دائرة الحريق خاصة في المناطق المرتفعة والقرى المتاخمة لها، وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين، فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. وأشار إلى أن اللجنة خصصت معدات وأعوانا لمتابعة الوضع والقيام بعمليات التبريد وملاحقة الجيوب النارية المشتعلة توقيا من تجدد اندلاع النيران. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في إجابة على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. كذا وأضافت وزارة الأسرة أنه على مستوى التعهد يتولى مندوبو حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي لطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلتها أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية. وبخصوص وضعيات التسول والتشرد لدى كبار السن، بيّنت الوزارة أنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن على التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وخاصة الذين هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية. في إطار تنفيذ أحكام العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة وضمن البرنامج المشترك بين مكتب المصاحبة بمدنين وبلدية حومة السوق بجربة الرامي إلى دعم مجهودات النظافة والمحافظة على المحيط، تم تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات بالنيابة بالمحكمة الابتدائية بجربة تنظيم حملة ميدانية بمشاركة عدد من المنتفعين الصادرة في شأنهم أحكام بالعقوبة البديلة على المحكمة الابتدائية بجربة، شملت جمع النفايات والمواد البلاستيكية على شريط الساحلي بحومة السوق. هذه المبادرة تندرج في إطار دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة المحيط والحد من التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية وحماية البيئة البحرية، بما يعزز قيم المواطنة والعمل لفائدة الصالح العام ويجسد الأهداف الإصلاحية للعقوبات البديلة التي تهدف إلى إعادة إدماج المنتفعين وتنمية إحساسهم بالمسؤولية وتأهيلهم للاندماج الإيجابي وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لمكتب المصاحبة بمدنين. دوليا، وزير الخزانة الأمريكي يقول أن اتفاقا بشأن مضيق هرمز مع إيران بات قريبا، متحدثا عن معاناة إيران اقتصاديا بسبب الضغوط الأمريكية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى، فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصور بقضاء صور أثناء عمله على فتح الطرقات وإزالة الركام لتأمين عودة السكان الذين نزحوا من البلدة. الحكومة الإسبانية تمنح اليوم إيطاليا مهلة نهائية محددة لرفع تعليقها المؤقت لاتفاقية شنغن، مهددة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح مواطنيها في حال استمرار روما في فرض الضوابط الحدودية، منددة مدريد في بيان حكومي رسمي بالإجراء ووصفته بغير العادل والمخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي والتمييزي بحق الشعب الإسباني. وختام هذه النشرة بأحوال الطقس، حيث يتميز مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب خلال بداية الليل قبل أن يصبح مغيما جزئيا على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، فيما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في شكل هبات، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: 48 ساعة لحسم كل الملفات في النجم الساحلي، 48 ساعة لحسم المشاركة في البطولة، 48 ساعة لتحديد مصير واحد من أكبر الأندية التونسية. 48 الأبواب مفتوحة لكم للمساهمة في إنقاذ الفريق، خاصة الاشتراكات المراول وليدون من نهار السبت 8 أوت 10 متاع الصباح حتى لنهار الأحد 9 أوت نص الليل، لأول مرة بث مباشر أكثر من 12 ساعة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة ليتوال نهار الأحد 9 أوت، وربط مباشر على الجوهرة فيم تي في من 7 ل 8 متاع العشية بحضور عديد الوجوه الرياضية، جمهورها يرجحها لبلاستها، ليتوال انت يا ديال.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: السبعة و13 دقيقة، مرحبا في بلانيت سبور، تحية للناس الكل اللي يتابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في، سواء في الأكتواليتي في تونس والعالم. باش يرافقنا فيها في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني منتصر خمار. مرحبا منتصر.
2: مرحبا بك كنيس، ومرحبا كل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام تي في.
1: مرحبا.
2: البداية كان باش ناخذ نقطة دقيقة معك، نحب نترحم على الرئيس السابق السيد زهير شاوس، رئيس الاتحاد المنستيري، اللي عشت معاه أنا والجيل بتاعي الفترة الذهبية للاتحاد المنستيري من 97 حتى 99، اللي كان فيها الفريق معتها في القسم الثاني وصعد معه هو مع المدرب لطفي المزرت، ثم لعب البلاي اوف لأول مرة في تاريخه. هذه من ناحية، ونهني وزاد المدربين القديرين أبناء الاتحاد المنستيري اللي هم سمير جويلي ولطفي رحيم على حصولهم على شهادة كاف برو.
1: وكيت تهانينا للسي سمير وايضا لطفي رحيم وبقيه المتحصلين الكل على شهاده الكفر، وبرشا هما في الحقيقه شفناهم تقريبا، نعرفوا فما 25 مدرب في السيسيون هذه تحصلوا على الكفر، وان شاء الله زاد نشوفوا البقيه
2: ان شاء الله، ان شاء الله
1: مدربين الشبان ان شاء الله ياخذوا الكفر. بعد شوي باش نحكيوا على النجم الرياضي الساحلي، باش نحكيوا على الهبه التاريخيه نتاع جماهيره واللي قاعده في الحقيقه تعطي في المثال الكبير نتاع حب النادي، وخاصه الإقبال في انتظار بتبيع 48 ساعة القادمة اللي بيش تكون حاسمة من أجل غلق كل النزاعات. نحكيه على المقابلة الودية بعد شوية اللي يتلعبوا في اللحظات هذه، وأيضا على آخر أخبار الأندية قبل انطلاق البطولة. ما عادش فما برشا وقت ولا تحذيرات، يظل بدينا نقربوا من البيك متاع التحذيرات بالنسبة للبطولة تنجيهم بعد شوية. نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي بدأ يقرب منتصر من غلق النزاعات، خاصة اليوم تم غلق ملف عدد 14 اللي هو ملف الأسعد الدريدي البالغ قيمته 150 مليون و500 دينار، وحاليا دوسي فوزي البنزرتي اللي قاعد أنكور أما قاعد يقدم بصفة ملحوظة، بما أنه وصل للحظة هذه نعطيكم في اللحظة هذه 73% بعد ما كان تقريبا ساعة التالي 35%، تم تجميع مبلغ تقريبا 30 مليون، توا 54 مليون و450 دينار من جملة 75 مليون، دونك قريب يتسكر الدوسي الثاني بعد لسعد دريدي اليوم في نفس النهار اللي هو دوسي فوزي البنزرتي.
2: بالتأكيد معناتها الكلام السيد العكروت معناتها في المدة الفارطة كان معناتها قوي برشا، وكان عنده أثر إيجابي على معناتها جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي كانوا واعيين وحاسين بجسامة المسؤولية وعامل الوقت اللي كان يعمل ضد مصالح النجم الساحلي، خاصة معناتها عنده ملفات ما زالت باقية والمبالغ معناتها المطالب بها مازال موصل لهاش. اليوم نشوفوا معناتها النسق قاعد يمشي ويرتفع بصراحه معناتها، والملفات قاعد تغلق معناتها بصفه متتاليه، ونتصور معناتها فريق النجم الرياضي الساحلي معناتها بوقوف جماهيره والهبه الجماهيريه الكبيره اللي باش تصير، نتصور قادر معناتها اللي باش يغلق جميع الملفات، وان شاء الله معناتها كيما نقولوا كيف وكيف الفرق الاخرى تتعظ من من من, من الاشياء هذه اللي تمثل عائق بالنسبه لها لمشاريعها الرياضيه معناتها في المستقبل، وتاثر ماديا ومعنويا وتخلي ديون معناتها متكتله وتخلي الجمعيه عاجزه معناتها باش تطمح للمخيط تولي تخمم في معناتها الديون نتاعها قبل ما تخمم في المشاريع الرياضيه.
1: يظهر زاده مش بالسهل، خاصه برشا دوسيات. نذكر دوسي وقت الاول كان الفونس اوميجا 150 مليون، ثم أحمد البيريري 25 مليون، علي الجمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون و550 دينار، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 ملايين، الأصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، حمزة جلاسي 281 مليون، صدام بن عزيزة 300 مليون، هو كان المونتون 500 مليون، تم الاتفاق على تقسيط ال 200 مليون اللي تبقوا باش يكونوا 50 مليون كل شهر بعد ما تتعدى الأزمة هذه، ثم جودلاد أونتشي اللاعب النيجيري 15 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون و500، فوزي البنزرتي اللي قريب يتسكر الدوسي مازال فيه تقريبا 20 مليون يتسكر الدوسي نتاع فوزي البنزرتي، دونك دي مونتون كبار.
2: مونتون كبار انا اللي لفت انتباهي قعدت مركز مع الاسماء، فما تقريبا اربع اسماء ما نحبش نسميهم. باش نقول لي الشيفر نتاعهم هو كيف 290 مليون 221 مليون و150 ولا 51 مليون، الناس ما لعبتش في النجم الساحلي، ما عندهاش طون جو معناتها، انسان صح كونترا وما لعبش ومن بعد تحصل المستحقات. معناتها بصراحة الناس اللي عملت الأنظات العقود للاعبين ذوما بصراحة هم المسؤولين الأولين على الشيء هذا اللي قاعد يصير في النجم الساحلي، خاصة اللاعبين ذوما ما فادوش النجم الساحلي. علاش قلت لك النجم الساحلي والفرق الأخرى لازم تتعظ، تجيب ملاعب باش يلعب ولا علاش؟ بصراحة 290 مليون ولاعب زوز ماتشوات ولا لاعب ماتش ولا البعض فيهم ما لعب حتى دقيقة. معناتها بصراحة معناتها أشياء صارت في النجم الساحلي وإلا في فرق أخرى كيما المستير كيما غير الناس، معناتها أمضات على عقود وما هبطتش في البعض فيهم، ما هبطش حتى للتيران ومن بعد يتحصل على مستحقات كاملة. بصراحة معناتها أخطاء معناتها إن شاء الله ما تتعودش وما تكررش باش ما تخليش الفرق هذه معناتها في أزمات مادية كيما نشوفوا فيها تو.
1: صحيح. بالنسبة لتحدي المليار اللي أعلنت عليه لجنة فضل النزاعات، هي عملت تحدي نتاع مليار في الفترة خاصة حتى إيش لنهار 10 أوت اللي هي المهلة نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم، مازالوا تقريبا 3 أيام ولا من غدوة باش يقعدوا 48 ساعة. التحدي نتاع المليار تم تجميع مبلغ 316 مليون و 780 دينار تقريبا 31.7% من قيمة المونتون هذا من المليار. بالنسبة للفيراج ليزابونمو خاصة نعرفوا توا جماهير النجم الرياضي الساحلي مطالبة سواء
2: بالاشتراكات والاشتراكات
1: المراول وليدون الفيراج 643 ابونمون باعوا من 2000 هذا في تحدي المليار. الشنوى 469 من 2000 والجرانان 981 ابونمون من جملة 3000. ونعرفوا إذا كان يتباعوا تقريبا 7000 ابونمون هذم فإنه ينجم النجم يسكر النزاع متاعه.
2: دونك معناتها يلزم الجماهير معناتها تكون تتحمس للمشروع هذا نتاع البيع الاشتراكات والمراول والى اخره، معناتها وتساهم معناتها في معناتها في انقاذ الجمعيه نتاعها، والمساهمه زاده في جمع المليار هذا باش يخفف نوعا ما ويبعد المشاكل شويه عن النجم الساحلي ويخليه يغزر اكثر القدام. ونتصور اني متاكد في ثلاثه ايام هذوما الجماهير النجم الساحلي قادره وبالهبة اللي شفناها قبل ونشوفوا فيها تو، ونتصور في المستقبل قادره في الثلاثه ايام القادمين باش ينقذوا الفريق نتاعهم باش يوفروا المليار هذا. مزيد من التوعيه ومزيد من التحسيس، نعرف ناس كل تو مصيف وكل شيء لكن البطوله قربت والترخيص الى حد الان معناتها النجم الساحلي نتصور مازال ما خذاش الترخيص نتاعو. نتصور معناتها مسؤوليه كبيره ومسؤوليه تاريخيه بالنسبه لجماهير النجم الساحلي باش يقفوا مع الفريق نتاعهم في الوقت الحالي.
1: ونذكروا زادة كما بكري شوية سمعتوا السبوت 48 ساعة لحسم كل الملفات، دونك باش يكون زادة من خلال في اللوكال نتاع النجم الرياضي الساحلي فرصة للناس الكل باش تاخذ المراول والاشتراكات، وأيضا لأول مرة باش يصير بث مباشر أكثر من 12 ساعة من مقر النجم الرياضي الساحلي على قناة الإتوال تي في، باش يكون زادة فيها ربط مباشر مع جوهرة فيها من نهار الأحد بعد غدوة من 7 حتى للثمانية نتاع الليل، دونك بحضور عديد الوجوه الرياضية. والهدف نتاع جمهور الإتوال هو إعادة الفريق لبلاستو تحت شعار بتبيعة اللي كان أعلن عليه النجم الساحلي الإتوال انتي لديان. على كل إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة للإتوال ويغلق كل الملفات نتاع النزاع. مادام نحكيو على الإتوال نحكيو على مقابلة ودية مازالت كيف وفات منذ لحظات الإتوال الأمل الرياضي بحمام سوسة، مقابلة وفات هدفين مقابل صفر للنجم الساحلي، سجل أهداف كل من محمد الهادي بوسلامة وساندي اللي هو مهاجم. الماتش هذا لتوالا وبراكوني بدأ بالتشكيلة هذه: صبري بن حسن، حسام دكدوغ، أمبروز أوشيكبو، عزمي غومة، أحمد الزرقاتي، أنس العثماني، محمد الهادي بوسلامة، عبدالله العمري، ريان جارا، موسى سينجور وساندي.
2: مزيش اغلبيه معناتها نتاع التشكيله نتاع النجم الساحلي معناتها من الشبان الفريق اللي فما برشا لاعبين كيما بوسلامه شارك في الموسم الفرد قدم اضافه للصحيح ما قداش طون جو كبير لكن معناتها قدم اضافه. نشوفوا في محور الدفاع حسام دكدوغ وعزمي غومه ثنائي ذو اصيلي فريق النادي الصفاقسي. نتصور ان عزمي غومه معناتها كسب بالنسبه للنجم الساحلي والانتداب معناتها نتصور باش يكون ناجح في المستقبل وباش يفيد فريق النجم الرياضي الساحلي كما ينبغي. نتصور معناتها زاد المدرب باركوني اللي هو مدرب كفء ومعناتها مكون ستدير معناتها يعرف يلنصي الملاعبيه الشبان ويعرف يكون يبني فريق. الخطر بصراحة فريق النجم الساحلي يزم يبني الفريق ويعمل على أبنائه وعلى الخزان اللي موجود في النجم الساحلي. الفريق هذا بتاع النجم الساحلي عنده ثلاثة فرق هز البطولة في الموسم الفارط في بطولة الشبان،
1: هو المدرب معروف أن يعاول برشا على الشبان
2: وذا شو هذه نيس راهو السياسة ذي لما فر منها يزم سيرتو النوادي اللي ما عندهاش موارد مالية كبيرة وما عندهاش رئيس جمعية عنده المليارات. بصراحة كيف وكيف الاتحاد المصيري ما عندك حتى مفر، يزم ترجع للتكوين وترجع لأبنائك على خاطر باش تخفف العبء على روحك من تحمل مصاريف منح الإمضاء الإقامة بريم منحة إنتاج إلى آخره. يزمك تعمل أن ويوم من أبناء الاتحاد، من أبناء الجمعية كسوة الاتحاد المصيري والنجم الساحلي،
1: ولا حتى فما برشا فرق في الحقيقة تخرج تعول على شباب
2: يلزمها تعول، حتى نادي صفاقسي كيف كيف خاصة النجم الساحلي، وهذا اللي ماشي فيه تو النجم الساحلي. شوف برشا لاعبين شبان من أبناء النادي ومن أبناء الأكاديمية بتاع النجم الرياضي
1: مع الأجانب اللي يجيوا كل فريق لازم يكونوا خير من خير من الشبان اللي
2: عندهم. نعمل على أبنائي نجيب ثلاثة لاعبين أجانب في المراكز اللي حاشي بيهم دي كاليتي، ولا فايدة في الانتدابات العشوائية ومن بعد تقعد قاسي في المشاكل متاعهم والديون المتخلدة بذمت.
1: بالنسبة للأمل الرياضي بحمم سوسة اللعب مع ليتوال، بدأ بالتشكيلة هذه نذكره بقية محمد علي نفخة، محمد أمين الحازقي في حراسة المرمى، جعفر موسى، ريان بن عبدالله، نور البيجي، محمد أمين هلال، مالك بعايو، محمد أمين التريتر، علي بن حسين، عمر السماري، خلدون منصور، وأيمن الزين.
2: التشكيلة معناتها فيها مزيز، فما لاعبين خبرة اللي عندهم برشا الخبرة في الرابطة المحترفة الأولى، شوفهم مالك بعي ولا خلدون منصور لاعب معناتها عندهم خبرة، ذم الثنائي تريتر نفس الشيء. معناتها الأمل حمسوس قاعد يحاول باش يحتك بالرابطة المحترفة الأولى، بعد شوية هو لا محالة في الموسم الفارطة، معناتها مش مدة طويلة، لكن ديما نقول ان المقابلات راهي الودية هي مقابلات تحضيرية، الأهم هو اللي جورجي معناتها كي تنطلق البطولة يبدا المدرب واخو فكرة على الإفكتيف نتاعو والفريق يجهزوا أصلا بورس.
1: واضح نذكروا البطولة ما عادش برشا وقت، دونك كما قلت تبدا نهار 22 و 23 أوت الجاري. بعد شوية نحكيوا على آخر الانتقالات، مهاجم جديد في النادي الإفريقي، وأيضا آخر نتائج المقابلات الودية.

0: 7:28 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. منتصر خمر نحكيو على الانتدابات, وآخر انتداب اليوم في الميركاتو هو مهاجم جديد في النادي الإفريقي, مهاجم كاميروني اسمه تادونس فينكانغ. كنا حكينا عليه تقريبا منذ أيامات, لكن الإعلان الرسمي من النادي الإفريقي صار اليوم. مدة العقد هي 3 مواسم حتى 30 جوان 2029. المهاجم عمره 26 سنة, لعب سابقا في بورتو ولعب في الملعب المالي. آخر تجربة كان خاض مع الفريق حتى مسابقة الشامبيونز ليج ومسجل 5 أهداف. هل سيكون أحسن معوض في راس شوات؟ وشفنا حتى بعض الفيديوهات للمهاجم هذا اللي بصراحة حسب الفيديوهات إمكانيات محترمة. في انتظار التأكيد والتأقلم زي
1: كما قلت أنيس, في انتظار التأكيد والتأقلم. عامل تعرف الملاعب ينجم يكون ملاعب باهي, لكن التأقلم بتاعه يكون بطيء. عامل التأقلم مش يكون عنده دور كبير بالنسبة للعب هذا. ما نصورش النادي الإفريقي اللي خذاه وقته معناته باش ينتدب اللاعب كانغ اللي سمعنا عليه الكثير. لاعب عنده إمكانيات كبيرة بصراحة, لكن نشوفوا البروفيل نتاعو معناتها يختلف على شوات. خاطر البروفيل نتاع شوات ان جوار ديستاسيون معناتها موجود, ممكن هو المستوري معناتها وعمر بن علي معناتها ذوما الثلاثي اللي عندهم نفس الخصال بريسك معناتها. لكن انتداب نتصوره معناتها مع وجود قديده اللي بشقوا فرصته كامله, خاصه ماهر كنزار يعرفه مليح معناتها من اللي كان في الملعب التونسي. نتصور معناتها المهاجم هذا اذا تاقلم معناتها بسرعه ينجم يفيد النادي الفريقي.
0: هذا بالنسبة لي إن كان. شنو نجم نقولوا على الانتدابات إلى حد الآن في النادي الإفريقي؟ اللي بداها بياسين مرياح, معتز الزدام, غسان المحرسي, هيكل الشيخاوي لاعب السابق للاتحاد الرياضي المونستيري, خاصة فريق مقبل على مسابقة تشامبيونز ليج. وشفنا حتى في القرعة معناها منافس محترم جولي بال المالي, وإذا كانت أهل ينجم يقابل إما مازامبي كونغولي وإلا ميدياما الغاني.
1: صراحة الانتدابات هي معناتها كانت كما نقولوا احنا انتدابات سيبلي معناتها. فما مراكز, فما ملاعبية خرجت كما بن عبده وقع تعويض بياسين مرياح. نصور ياسين مرياح ربما معناتها اللي العامل اللي كان معناتها أثر في انتدابه هو خاصة الخبرة نتاعه على المستوى الإفريقي. معتز الزدام صراحة معناتها لعب كي خرج من الترجي هذه التونسي ولعب بالبر معناتها أكد إمكانيات طيبة. المحرسي سمعنا ليه معناتها
0: ابن الترجي اللي كان في الترجي
1: صحيح, معناتها انتدابات صحيح معناتها بريسك. فما ملعبية خرجت وملعبية دخلت. ربما الإشكال نتصور معناتها أهم شيء بالنسبة لي يعني هو محور الدفاع متاع النادي الإفريقي بالنسبة للموسم هذا. معناتها نشوفه معناتها محور دفاع كامل خرج الشريفي بن عبده. بصراحة معناتها خاصة ديما نقول النوايوم تاع الفريق هو حارس المرمى دي ديزاكسيون ان سنتينيل اللي هو الزمزمي خرج زاد نفس الشيء.
0: هما تقريبا توا ثنائي
1: النوايو خرج كامل معناتها 5 لاعبين معناتها مش سهل باش تعوضهم بسرعة. أما نتصور معناتها بالمدرب مع ماهر كنزاري نصور معناتها فما لاعبين اليوم خاصة معناتها هو فلسفته تختلف عن المدرب فوزي بنزرتي. فما ملاعبية ما خذتش حظها مع المدرب فوزي بنزرتي, اليوم مش تلقى حظها ومش تلقى الفرصة وربما تفجر إمكانياتها كما قديدة, كما اللاعب صادق محمود. فما ملاعبين شبان معناتها ممتازين في النادي الفريقي. فما ملاعبي آخر معناتها لاعب منتخب الأولمبي لاعب بيبو هو يلعب مع أنيس بوشلبان, لاعب ممتاز جدا سمعت عليه كان معناتها الإيجابيات. وربما ماهر كنزاري اليوم مش يتلفت له معناتها ما لقاش حظه مع المدرب فوزي بنزرتي.
0: نشوف يوسف المختاري اللي مشى للبايرن قعدي تاستي, لكن مازال يظهر لي مازال ماهوش في
1: نتصور اني شو زاد كيما النجم الساحلي كيما النادي الافريقي. النادي الافريقي في الموسم الفار تحصل على 3 بطولات في الشبان معناتها عنده خزان. نتصور وزيد ماهر كنزاري نتصوره معناتها يعتمد على لاعبين شبان ويلانس كيما لانس خليل العياري, كيما لانس قديده في الملعب التونسي, لانس لاعبين اخرين. معناتها نتصور معناتها فما ملاعبيه اللي ما شفناهمش في الموسم الفارط في البطوله باش يلقاو حظهم السنه. ونتصور النادي الافريقي ماهوش باش يفقد التوازن بخروج اللاعبين اللي خرجوا.
0: هو النادي الافريقي يلعب حاليا مقابله وديه ضد تقدم ساقيه الدير في البارك ا. دونك نعطيك التشكيله اللي بدا به ماهر الكنزاري وربما من خلال مقابلة الودية نذكروا نادي الافريقي لعب زوز مقابلات ودية في عين دراهم، ربح النجم الخميري بعين دراهم 10 بلاش وربح السي بي هدفين مقابل صفر. التشكيلة اللي بدا بها كنزاري اليوم وحاليا ربما قربتوا في المقابلة بعد نعطيك النتيجة النهائية، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، غايث الزعلوني، ياسين مرياح وياسين بوعبيد. دونك على شتي بكري شوية حكيت على محور الدفاع منتظر أن يكونوا الثنائي هذا في محور الدفاع، حسين بن علي على اليسار، قدامهم سيدو خان، أيمن الحرزي، أسامة الشريمي، وفي الأتاك هيكل الشيخاوي، فيليب كينزومبي ومحمد صادق قديدة، رغم أنه برشا كلام أنه مش مقتنع برشا بفيليب كينزومبي ماهر الكنزاري. بينما التشكيلة متاع الشوط الثاني مع المحافظة على بعض العناصر، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، الزعلوني على اليمين، مريح وبابيد قاعدوا في محور الدفاع. دونك بدأت النية تتجه للتعويض على الثنائي هذا. تيني ديوف اللي شفناه ما لعبش برشا مع السهيلي الموسم الفارغ دونك موجود في اللعب الشوط الثاني، سيدو خان الحرزي معتز الزدام هبط في الشوط الثاني، وبلال ايت مالك كينزومبي ومحمد صادق قديدة. والنتيجة إلى حد الآن في المقابلة الودية هذه اللي توفر في اللحظات هذه بانتصار نادي الإفريقي 3-2، أيمن الحرزي سجل، هيكل الشيخاوي أول هدف ليه بقميص النادي الإفريقي، وعمار عبد الحق هذا بالنسبة للثلاثية متاع النادي الإفريقي. بينما تقدم سقيط الدير كان سجل هدف الأول في الشوط الأول، ومن بعد الهدف سقيط الدير سجله محمد علي العمري، والهدف الثاني سجله زياد العلوي.
1: شو نقولوا احنا معناتها السبعة ولا الستة اللاعبين السبعة في التشكيل اللي مازالوا ربما فما ثلاثة مراكز في فكر معناتها المدرب الكنزاري تتراوح من ثلاثة كل في بوست، فما زوز أسماء مازال يتراوح مثلا كما نشوفوا بلال آيت مالك دخل الشوط الثاني، لكن عنده ثوابت تو بدأت تظهر إلا هما الدفاع باش يكون ممكن حسام بن علي على اليسار، محور الدفاع بوعبيد بما أنه كان معوض ممتاز بصراحة في الموسم الفارغ
0: حتى تروى لعب
1: ولا الشريفي أي معناتها وين يستحقوا النادي الإفريقي، وهذاك على جد زوز مواسم. زعلوني في المركز نتاعه، سيدو خان معناتها مش جديد عليه يلعب سنتينات، الحرزي اللاعب شريمي شيخاوي اللعب كلاعب رواق، كيزومبي وقديده معناتها ثم لاعبين ما خذوش حظهم في معناتها قدام شوات قديده اليوم فرصه يكون اساسي ويأكد لو يستحق، ربما ثم يمشي تروح ما بين الشيخاوي والا ايت مالك في زوز مراكز هذوما باش المركز هذا باش تنافس عليه الاثنين، وفي اللاعب الثاني معتز الزدام وشريمي المركز هذا باش تنافس عليه هذوما الاثنين شكون تكون
0: معناها ولازم عندك بنك زاده ويكونوا متقاربين لازم.
1: فما لاعبين شبان كما شفنا عبد الحق هذا سمعت عليه
0: عمر عبد الحق مشكور
1: يشكر فيه برشا، ماخذاش حظه في النادي الافريقي. علاش قلت لك ربما معناتها فما لاعبين ماخذوش حظهم في النادي الافريقي في الموسم الفارط، نعرفوا معناتها فوز بنزرتي 14 لاعب في ذهنه ديما، معناتها ربما الفلسفه نتاع ماهر كنزاري تختلف على فلسفه فوز بنزرتي وياخذوا حقهم وياخذوا وقتهم، لكن عليهم ياكدوا لهم يستحقوا باش يكونوا موجودين معناتها في النادي الافريقي، خاصه النادي الافريقي باش يدافع على اللقب نتاعه باش يلعب في الشامبيونز ليغ.
0: ترى انه النادي الافريقي قادر يمشي لبعيد في مسابقه الشامبيونز ليغ، نجم يوصل دوري مجموعات ومن بعد نحكيوا على ربما على التقدم في المراحل.
1: ربما معناتها بصراحه الانتدابات ماهيش كبيره، حاول النادي الافريقي باش يحافظ فم لاعبين خرجوا حاول يعوضهم يحافظ على بقيه المجموعه. نتصور معناتها الهدف الاول بالنسبه للنادي الافريقي هو الدخول الى المجموعات على خاطر النادي الافريقي نعرفوه بعد
0: خاطر زاد ليكيبات صعاب زاد
1: صراحه ايش نقول لك المستوى معناتها الفرق الافريقيه مع الساهلك شفنا معناتها حتى على المستوى العالمي معناتها المنتخبات الافريقيه على 10 9 تاع الدوله المنتخب التونسي معناتها احنا ما عندناش خير من الاخرين يلزمنا نخدموا باش نكونوا خير من الاخرين. نتصور هذه فرصه معناتها بالنسبه للنادي الافريقي، اول هدف يلزمه يمشي للمجموعات ثم يفكر باش يمشي اكثر ابعد ما يمكن خاطر هو بعد المسابقات الافريقي عنده مد.
0: وبالنسبه للانديه الاخرين وقت نحكيوا على الترجي المعفى من خوض الدور الاول سي اس اس ترجي ككل
1: الترجي عنده الخبره الكافيه وقام بانتدابات قيمه بصراحه، وبصراحه معناتها قام تحذيرات ممتازه وقعد فما تحس فما استراتيجيه عمله واضحه في فكر معناتها المدير الرياضي اللي هو شكري الواعر والفريق الفني العامل معاه قاعدين يقوم بانتدابات قيمه، قاعدين يسوقوا في اللاعبين زاد اللي خارجين على الحاجه معناتها بمبالغ ماليه كبيره كما شفنا توغاي معناتها كيفاش سوق معناتها قرب 5 مليارات، جاكيتي نفس الشيء معناتها عمليه تسويق ناجحه عمليه انتدابات الى حد الان نظريا ناجحه. الترجي ربما مع الخبره الكافيه تخليه يمشي بعيد في المسابقات الافريقيه. النادي الصفاقسي بالمستوى الممتاز اللي قدمه في الموسم الفارط في الكونتينيوتي كو الكوكي ثم جيء الكوكي معناتها نتصور مع خروج إلا بن علي معناتها من الفريق نتصور معناتها فريق نادي صفاقس يعني بصراحة عجبني في الموسم الفارط فريق يعمل أكثر على أبنائه على الخزان اللي موجود في نادي صفاقس نتصور نادي صفاقس باش يكون جاهز في كأس الكاف وفي البطولة باش يكون منافس جدي
0: بعد 7 سنين لآخر لقب تونسي في المسابقات الإفريقية ترى إنه تنجم الكرة التونسية ترجع وعلى الأقل تسيطر وتهز تيتر في الافريق سواء شامبيونز ليج ولا كاف
1: والله صعيب شوي صعيب شو مش مستحيل لكن الامور ماشيه وتصعب الخطر الفرق الافريقيه قاعده تتحسن قاعده تتطور واحنا نشوف البنيه التحتيه بتاعنا اللي موجوده في معناتها في تونس ماهيش قاعده تعاون في الفرق لكن نتصور معناتها بالجاهزيه وبالخبره نتاع نادي صفاقس والترجي ينجموا يمشيوا ابعد ما يمكن في المسابقات الافريقيه
0: واضح بعد الموسيقى نحكيوا على بقيه المقابلات الوديه المبرمجه وايضا ابرز النتائج والميركاتو

0: 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. نذكركم بنتائج المقابلات الودية. نادي الإفريقي ربح تقدم ساقية الدائرة 3-2 هدف أيمن الحرزي، هيكل الشيخاوي أول هدف ليه بقميص النادي الإفريقي، واللاعب الشاب عمار عبد الحق هو سجل الهدف الثالث. الشوط الأول كانوا فيه 2-1 للنادي الإفريقي، محمد علي العمري كان سجل هدف لتقدم ساقية الدائرة في الشوط الأول، وأيمن اللاعب زياد العلوي كان سجل الهدف الثاني. دونك 3-2 للنادي الإفريقي قدام تقدم ساقيه الدائر. حكينا بكري شوي على النادي الإفريقي، لكن بصراحه حتى تقدم ساقيه الدائر قاعد يقدم في مقابلات محترمه،
1: فريق ممتاز وبدي تحضيراته مبكرا، معناتها فما تخطيط، فما استمراريه على مستوى الزاد البشري. شوفوا معناتها اللاعبين اللي تمكنوا من الصعود في الموسم الفارط حافظ على جل اللاعبين هذوما، وزاد دعمهم بلاعبين معناتها حسب المراكز، حافظ على المدرب نتاعه بن كحله، معناتها ونصور معناتها تقدم ساقية الدائر معناتها باش يحاول باش يسعى معناتها في الموسم هذا معناتها باش يعمل انقاذ مريح معناتها على بكري يمنع روحه ويحاول يحافظ على مكانه في الرابطة المحترفة الاولى.
0: مع الانتدابات اللي صارت سواء بالنسبة لتقدم ساقية الدائر ولا النادي الافريقي اللي اخرهم كما قلنا المهاجم الكاميروني انكانغ لمدة 3 مواسم اللي لعب في الملعب المالي، سجل 5 أهداف في مسابقة الشامبيونز ليج، تصور شنو هو الكريتير اللي خذاه عليه النادي الافريقي الملاعبي هذا؟
1: نتصور معناتها اهم شيء هو العامل
0: حاسم قدام الكاج حسب رايك.
1: نتصور معناتها باش يكون حاسم معناتها تصورش النادي الافريقي باش ياخذ ملاعب باش يصحح له 3 سنوات بدون خضوع معناتها للاختبار الفني، معناتها بدون متابعه. نتصور النادي الافريقي عنده كشافين وعنده ناس تتبع في اللاعب هذا، وبصراحه لعب في بورتو ولعب معناتها في الملعب المالي خاصه بورتو، معناتها نتصور اللاعب هذا عنده امكانيات كبيره. وكما قلت لك راهو الكريتير معناتها والبروفيل الكريتير معناتها هو مش عاوز شواط، البروفيل معناتها يختلف على شواط. نتصور معناتها حتى في اللعب نتاع النادي الافريقي باش نشوفوا فما تغيير خاصه في التنشيط الهجومي اذا عول على اللعب هذا، اذا حافظ على قديد القدام يلعب معناتها 4-2-3-1 كما متعود النادي الافريقي في الموسم الفارط معناتها براس حربه ستاسيون، باش يكون قديده هو كلاعب ستاسيون، ربما اللعب هذا باش يكون على الرواق الايمن او الايسر.
0: ولو انه في الفيديوهات يظهر تقريبا كانه راس حربه
1: اي علاش قلت لك معناتها هو العامل الرئيسي اللي باش يخلي اللاعب هذا ينجح ولا ما ينجحش في النادي الفريق، اولا امكانياته الحقيقيه فوق الميدان، واهم عامل هو عامل التاقلم مع المجموعه اللي باش يدخل فيها. منعرفوا معناتها اللاعب الاجنبي يا يندمج في ساعه ويدخل في صلب الموضوع ويقدم لك موسم ممتاز، لاعب ياخذ وقت ما عادش تندمج. نتصور مدرب ماهر كنزاري خبير بالامور هذه، ونتصور معناتها باش يحاول حتى المجموعه نتاع النادي الافريقي باش يسهل مهمه اللاعب هذا باش يقدم اضافه للنادي الافريقي.
0: مع كما حكينا الملامح نتاع التشكيله الاساسيه بالنسبه للنادي الافريقي قبل الجوله الاولى بدات تتوضح. اول ماتش ضد
1: المغرب
0: مهيب زعلوني على اليمين، مرياح وبعبيد هذا نحكي سويفون المقابله الوديه
1: قبل الفارطه مع
0: ياسين بعبيد ومرياح في محور الدفاع، بن علي باش يكون هو على اليسار، لاعب الكاميروني سيدو خان، ايمن الحرزي، اسامه الشريمي، هيكل الشيخاوي، كين زومبي، وقديده في انتظار زاد.
1: فما 7 لاعبين معناتها ظاهرين هذوك، الحارس المرمى، رباعي الدفاع، سيدو خان معاهم هذوما يوليو 6، زيدهم ايمن الحرزي، هذوما 7 لاعبين.
0: الشيخاوي تتصور باش يفك بلاصته اساسي خاصه
1: فما قدامه منافسه شرسه معناتها فماش معناتها يزمو هو اللاعب منتدب يزمو يحاول يفك بلاصته. ونتصور معناتها وجود الحرزي معاه لاعب الاتحاد المسيري سابقا ربما يعاون شوي
0: مالك زاد قاعد
1: مالك زاد لعب معناتها في المسير زاد كيف فمنافسه شرسه خاصه في الاروقه في زومبي معناتها الشيخاوي ايت مالك بصراحه منافسه قويه قد يبقى هو واللاعب كانك معناتها في منافسه شكون باش يكون اساس شكون باش يعاون. وكما قلت لك معناتها الجاهزيه هي اللي باش تفرض على المدرب معناتها باش كما قلت لك فقعدوا 4 بوست باش يحاول السبعه بداوا يظهروا اللاعبين الاخرين، فما 4 مراكز مازالوا ما ظهروش 100%. نتصور بالمقابلات اللي مازالوا نتصور زوز مقابلات معناتها يبرمج خاطر نعرفوا معناتها مازالوا 2 أسابيع فقط على انطلاق البطوله. نتصور معناتها ماهر كنزاري يهتدي معناتها على الاقل للتشكيله الاساسيه 100%.
0: باهي نحكيو على الترجي الرياضي التونسي اللي لعب البارح مقابله وديه، كان فاز على سان بيدرو الايفواري هدف مقابل 0، الهدف الوحيد سجله محمد بالحاج محمود اللي هو ثاني اهدافه. كيف زاد تالق رايد الشيخاوي في المقابله الوديه اللي قاعد يقدم في مقابله كبيره رغم انه مدافع محوري لكن هداف، وترجي برمج مقابله وديه باش تكون ضد مستقبل رياضي بالمرسى باش تكون بالنسبه للاسبيرونس المقابله هذه مبرمجه في البارك بي مقابله وديه باش تكون كما قلت ضد المستقبل الرياضي بالمرسى اللي هي تقريبا الثالثه في الفتره الاخيره.
1: تصور معناتها الترجي الرياضي التونسي معناتها التحذيرات كانت تاعه كانت مدروسه ووفق منها معناتها استراتيجيه واضحه بالنسبه للاداره الرياضيه والاداره الفنيه معناتها باللي تعاون مع بعضهم ونتصور حتى الانتدابات معناتها نتصور كانت قيمه ولاعبين نصور جاو ديريكت ودخلوا في صلب الموضوع كما رأيت شيخة وكما شفناها معناتها قدم إضافة خاصة على المستوى الكرة الثابتة وسجل أهداف اليوم الحاج محمود نفس الشيء
0: حمزة رفيع قاعد يأكد من موسم الفارت
1: مركز دوبلي منذ نهاية الموسم الفارت قدم نهاية موسم ممتازة وقاعد يأكد في المقابلات الودية
0: دوبلي ضد الحزم السعودي
1: هو رجع رجع المستوى نتاعه المعهود ونتصور معناتها حمزة رفيعة باش يكون معناتها المؤشرات الكل تقول معناتها ان شاء الله معناتها ربي يحفظه من الإصابات ان شاء الله يقدم موسم ممتاز بالنسبة للموسم الجديد.
0: نحكي على الملعب التونسي اللي كيف كيف مقابلة ودية ضد فريق أوغبو الجزائري الشوط الأول كانوا فيه 2-1 لفريق الجزائري في انتظار المقابلة هذه تقريبا مازال فيها الدقائق الأخيرة فخر الدين بن يوسف هو صاحب الهدف يرجع للتهديف من بوابة الملعب التونسي هذا أول هدف ليه مع البقلوة.
1: فخر الدين بن يوسف معناتها عنده خبرة سبق له لعب في الملعب التونسي في أصناف الشابة ونتصور معناتها انتدابه معناتها والانضمام معاه لمده موسمين معناتها مش صدفه معناتها باش تعطي ثقه للاعب في العمر ذاك وتنظيره للموسمين نتصور معناتها اللاعب هذا معناتها فوق الميدان قادر باش يعطي اضافه وخاصه خارج الميدان قادر معناتها باش يعطي اضافه على مستوى تاطير لاعبين شبان نعرفوا الملعب التونسي فريق معناتها الجل لاعبين ومعناتها شبان ونتصور معناتها المدرب البرتغالي مازال يبحث عن نفسه يبحث عن الفريق اللي باش يبدا به الموسم صراحه.
0: بالنسبة للملعب التونسي كيفاش ترى حظوظه في البطولة خاصة يظهر لي الفريق الوحيد اللي كان طلب بإعادة القرعة بتاع البطولة من جملة 16 فريق هو الوحيد كأنه جيت الرزنة ما صعيبة شوية مدام طالب
1: بالتأكيد فريق الملعب التونسي بصراحة هو فريق
0: أنت لعبت في الملعب
1: فريق
0: التونسي
1: الثاني بصراحة نحبه برشا الملعب التونسي ونحب رجالاته الكل نتصور معناتها انتداب المدرب البرتغالي معناتها ما يعرفش اجواء البطوله التونسيه ممكن هو شي مثل عائق صغير معناتها باش يكتشف خاطر المدرب هذا بطولتنا معناتها من نوع خاص معناتها يلزمها واحد خبير
0: معناتها
1: خبير بالبطوله التونسيه باش يمشي
0: عنده مدير رياضي كما جميل دين الامام
1: ان شاء الله يعاونوا معناتها نصور الملعب التونسي كما قلت لك خزان وديما يفرط في لاعبين لكن ديما عنده خزان معناتها من لاعبين نصور الملعب التونسي يلقى التوازن بتاعه ويقدم موسم يقعد يحافظ على كيما المستوى اللي كان في الثلاثة مواسم الاخرانيين ديما في الرباعي في الخماسي السداسي الاول من البطوله.
0: نحكيو على فريق اخر اللي هو النادي الرياضي الصفاقسي اللي برمج مقابله وديه باش تكون ضد سان بيدرو الايفواري مقابله باش تلعب بعد غدوه الخمسه نتاع العشيه بحضور الجماهير على عكس تقريبا الفرق الاخرى اللي تخير انها تلعب مقابلات دون حضور جمهور ودون حضور وسائل الاعلام. CSS سايب شوية تيكيات باش جماهيره على الأقل يكون شوية دعم مادي ويعاونوا شوية ويتفرجوا ميم طون في فريق
1: شوية دعم مادي وزاد نحسوا الملاعبين البطولة قربت إلى متى ما عادش نقدروا نلعبوا من غير جماهير نعرفوا معناتها مازال المقابلة ذي ونتصور فما مقابلة أخرى معناتها
0: شو سبب الاختيار تقول أنت التركيز أنه مقابلة تلعب دون حضور جمهور
1: هذاك في البداية
0: حتى التوا كما النادي الافريقي كما
1: يحاول يلعبوا على التركيز البحث عن التركيز ويبعدوا على التشويش فما خاطر ديما في الجمهور فما فئه تحاول تقلق
0: مازال ما بداش سيزون
1: شي والله العظيم حتى في التمارين راهو فما فئه مرضى ناس مرضى اما ديما المقابلات الاولى ديما المدرب يحاول يبعد على الجماهير وكي تقرب البطوله باش يلعب فوق ميدانه ومعناتها هذا هو الخيار اللي عمله نبيل كوكي بدا يقرب للواقع والامور الجديه ويلعب ضد فريق محترم اللي هو سان بيدرو معناتها وبحضور الجمهور واللي يحسس الملاعبين نتاعه ولا البطوله بدات تقرب.
0: نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري اللي بعد المقابلات الوديه الاخيره وخاصة شفنا المقابلة متاع قسنطينة وقبلها مع بو عوان وقبلها مع فريق مستقبل نفزة كيفاش شفت التحضيرات متاع فريق الاتحاد المونستيري؟
1: والله ايش نقول لك بالنسبة للإطار الفني نجهل عليه كل شيء بصراحة أول مرة الاتحاد المونستيري ينتدب طاقم فني أجنبي 100%
0: ما في حتى واحد يعرف
1: فما حتى لاعب من ابناء النادي مش ذا احتراف، لكن في العاده ديما فما واحد من ابناء النادي على ما ياتي كما نقولوا احنا، على الاقل كي تمر بظروف صعيبه يلقى ولد النادي به. وبالنسبه للتحضيرات معناتها كانت مسطره، سطرتها الهيئه المتخليه المنتخبه هيئه مسلم اسلام، نحيوه بالمناسبه ومشكور على المجهود اللي قام به في الفتره اللي عداها. جات الهيئه المديره معناتها جديده، معناتها لقات تراومارش معناتها والفريق مبرمج التربص نتاعو معناتها في عند راهم من 26 جويل ل 6 اوت، وقام باربع مقابلات وديه ضد فرق من الاول. ديما نحاولوا الكل اللي طرفني ديما اي مدرب يبحث على فريق ضعيف في المستوى يبداو معناتها بنفزه ضد بوعوان ديما نعرف والله
0: في جندبه موجوده
1: موجوده من عشك مقابلات معناتها ضعيفه بالنسبه لي زوز لولانين. المقابله الثالثه ضد قسنطينه 1-1 اللي حسب الكواليس معناتها الفريق قدم مردود باهي، لكن في المقابله الثالثه معناتها الرابعه معناتها مع نفس الفريق معناتها نزم 2-0 الى حد الان. ما بصراحه حتى الجماهير الرياضيه في الاتحاد المنستيري ما تعرف شيء على الفريق معناتها ما شفتوش معناتها في مقابله معناتها في المنستير، ربما فما مقابله ضد المنتخب الاولمبي نتاع نسبو جلبان في المنستير مبرمجه نتصور معناتها باش ياخذ عليها معناتها باش ناخذوا فكره خاصه معناتها على فكر المدرب كيفاش يفكر
0: على الرصيد البشري الموجود على
1: الرصيد البشري بصراحه. وش نقول معناها نقول ان شاء الله صراحة أنا
0: متفائل قبل انطلاق الموسم انه المستير
1: ان شاء الله معناتها انا شو نقول ان شاء الله نقول معناتها المسؤولين تاع الاتحاد المستير خاصة الجدد يستردوا معناتها زمام الامور والمبادرة وهما اللي قرروا في مصير الجمعية على جميع المستويات كسوا معناتها اختيار اللاعبين والانتدابات، لخاطر ما الفريق الاتحاد المستير عانى كثير من الانتدابات العشوائية والى يوم اول امس لاعب معناتها جاب العدل المنفذ نتاعه ويطالب مستحقاته في النادي. بصراحه هذه شنو هو مخلفات الماضي ان شاء الله شنو نقول ان شاء الله المسؤولين اللي خذوا التران تو
0: جمال ساقه
1: والفريق العام منير الشامي الى اخره له خيان الكل معناتها كنا اولاد المستير كسوا مسلم اسلام ولا منير الشام ولا الساقه الكل نخدموا مصلحه الاتحاد المستير ومن بعد السماسره من بعدهم على الجمعيه والقرار ياخذوه المسؤولين، خاطر في نهايه المطاف راهو باش يتحاسبوا المسؤولين راهو في نهايه المطاف مش باش يحاسب وكيل اللاعبين اللي يجي في الملاعبيه ولا الوسيط اللي هو صديق الوكيل اللي يجي في الملاعبيه، راهو في نهايه المطاف باش يتحاسب المسؤول والتاريخ لا يرحم وكما التاريخ يحفظ راهو التاريخ زاد يلفظ. ولذا اللي باش ياخذ مسؤوليه في الاتحاد المستيري يلزم يعرف راهي ماهيش تشريف راهي تكليف يتحمل مسؤوليته.
0: واضح هو فما جلسه اخباريه بالمنخرطين يظهر في اللحظات هذه اكيد باش يعبروا المنخرطين على ارائهم في انتظار انطلاق الموسم ان شاء الله بالتوفيق لكل
1: الفرق التونسيه
0: وتكون حاضره كما يلزم واللي يستحق باش انه يتوج اللي يستحق باش ينزل للرابطه الثانيه. حكينا